0: الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: عماد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في باكستان. القوات المسلحة تجلي الدفعة 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 8 ملايين لاجئ مهددون بفعل التخفيضات الحادة في التمويل. ترامب ينفي تقريراً لإكسيوس بشأن عرضه تخفيف العقوبات على إيران. وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكاراً لطرحها على الولايات المتحدة. وزير الخارجية الإيراني يقول إن رد الجانب الأمريكي سينقل لهم عبر الوسطاء القطريين. كتلة هوائية لطيفة ورطبة اليوم مع توقع زخات مطر شمالاً.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين في هذا اللقاء الصباحي، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في يوم الأيام إجا بعض التابعين على السيدة عائشة رضي الله عنها، استأذنوا دخلوا عليها، قالوا لها يا أم المؤمنين، يا سيدة عائشة، بدنا تحكي لنا عن أعجب شيء رأيتي من النبي عليه الصلاة والسلام. فالسيدة عائشة أطرقت، يعني نزلت راسها وأخذت تبكي بكاء شديد. فقالوا ما بك يا أم المؤمنين، يعني يا ريتنا ما حكينا إذا هيك القصة. فقالت بما أحدثكم، لقد كان كل أمره عجبا. النبي كل شيء، كل مشهد من مشاهد حياتي معه كانت عجيبة، ولكن بحكي لكم هالقصة. قالت في يوم الأيام دخل النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء على السيدة عائشة، والسيدة عائشة كانت في فراشها بتنتظر النبي عليه الصلاة والسلام. بتقول حتى دخل في فراشي ومس جلدي جلده، يا هنا السيدة عائشة بقربها من النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول مس جلدي جلده، يعني أنا ما بدي أتركه، حبيبي رسولي صلى الله عليه وسلم عندي وفي فراشي وأتركه كيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عائش، شوف كيف بدلعها النبي، شوف أدب النبي عليه الصلاة والسلام، أتأذنين لي أن أتعبد لربي الليلة؟ بتسمحي لي أقوم أصلي؟ بتسمحي لي أقوم أقف بين يدي الله؟ فالسيدة عائشة بتقول له يا رسول الله، والله إني لا أحب قربك ولكنني أوثر هواك. أنا يا رسول الله بحب تكون بجنبي، بحب أنام في أحضانك، وبحب أكون معك يا رسول الله، ولكنني أوثر ما تحب. أنا بحب الإشي اللي أنت بتحبه أكثر من حبي للشيء اللي أنا بحبه. قالت يا رسول الله، والله إني أحب قربك ولكنني أوثر هواك. فبتقول فقام صلى الله عليه وسلم فعمد إلى ميضة، يعني توجه إلى مكان الوضوء، فتوضأ ثم كبر فصلى. فبكى صلى الله عليه وسلم بعد ما بلش يقرأ القرآن حتى ابتلت لحيته. احنا بنحكي ابتلت شو يعني؟ يعني مش دموعه نزلت، لا، اللحية نفسها ابتلت. قالت فبكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى ابتلت الأرض، ولا زال على ذلك حتى طلع الفجر. فجاء سيدنا بلال بده يستأذن النبي لصلاة الصبح، فوجد النبي بحالة بكاء شديدة، فقال يا رسول الله ما بك؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يؤذن فيذهب النبي لصلاة الفجر. في حادثة أخرى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقول ولقد قمت مع رسول الله حتى هممت بسوء. مرة صليت قيام مع النبي حتى هميت بسوء، يعني نويت شيء سيء. قالوا ويحك يا ابن مسعود بما هممت؟ قال هممت أن أترك الصلاة وأدعه، مش قادر أتحمل. قال كبر رسول الله يوما فكبرت معه، ثم افتتح بالبقرة فقلت يقف عند المئة، خلاص بيوقف عند أول مئة، فأكمل حتى انتهى منها، قلت يركع الآن خلاص. فقال ثم افتتح بالنساء فقلت يسجد عند المئة، بعد مئة آية خلاص بيركع، ثم أكملها فقلت خلاص يقف عندها. قال فافتتح بآل عمران فقلت يقف عند المئة حتى أكملها، وكان لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا جنة إلا سأل الله الجنة، ولا النار إلا استعاذ بالله من النار صلى الله عليه وسلم. قال ثم ركع نحوا من قيامه، يعني في ركوعه ظل راكع بطول قيامه، ثم قام نحوا من ركوعه، ثم سجد نحوا من قيامه، ثم جلس نحوا من سجوده، ثم سجد نحوا من جلوسه، كل بنفس الترتيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السيدة عائشة في يوم من الأيام شافت أقدام النبي تتفطر وهو في الصلاة، يعني تتشقق، تشققت صلاته لطول وقوفه، بتقول له يا رسول الله حزنت عليه، لما كل هذا؟ ليش يا نبي الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا الله غفر لي ما بدي أشكره؟ هاي صلاة النبي، هذا شيء من صلاة النبي. ولا تحكي لي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، التابعين ومن بعدهم صلوا يعني بنحو صلاة جميلة. سيدنا عثمان بن عفان كان يقرأ القرآن كله في ليلة، مش في ليلة، في ركعة رضي الله عنه. والصحابة من بعده سيدنا عبد الله بن مسعود، نحكي عن النبي الحديث، قال في ذات ليلة كان ماشي سيدنا عبد الله مسعود في الشارع، قال: فسمعت أزيزا كأزيز المرجل، فإذا هو رسول الله يقرأ القرآن، صدره في صوت كأزيز المرجل. تعرف القدر اللي من النحاس لما يكون في مي بتغلي، كيف صوته بتبقبق، احنا بنقول صوته. كان النبي عليه الصلاة والسلام إله في صوته من قراءة القرآن وحضور وتجلي مع الله كصوت المرجل. شو سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان إذا صلى أمام الحرم طال وقوفه وطال ركوعه وطال سجوده، حتى إن حمام الحرم يحط على ظهره وأكتافه لطول وقوفه وسجوده. الحرم، طيور الحرم بتفكروا شجرة ولا حجر، إيش هذا؟ بتحركش. طيب يجينا على الزبير، الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير كان من التابعين، وكان رجلا مهابا، الناس تخاف منه، يعني زي كيف هيبة سيدنا عمر بالخطاب، وكان أهل بيته أشقياء، يعني عنده أولاد أشقياء، فإذا دخل البيت فلا ما بيسمعوا صوت، فإذا كبر تكلموا ولعبوا وسووا اللي بدهم إياه، لأنهم عارفين مجرد ما كبر قال الله أكبر انفصل عن الأرض واتصل بالسماء، خلاص انقطع الاتصال، الجهة المطلوبة لا يمكن الاتصال بها، لأنه اتصل بالله سبحانه وتعالى. هذا في يوم الأيام أصابته الآكلة اللي هي الغرغرينة، فقالوا له ما في حل إلا أنه نقطع قدمك عشان ما يتفشى المرض في جسدك، وبدنا نشربك خمر لعله يعني ها يخفف عنك شوي، لأنه ما في تخدير أيامها. فقالهم: وأغيب عن ربي؟ ما كنتم مجانين أنا أغيب عن ربي؟ لا، ولكن خلوني أسجد، وفي حال سجودي افعلوا ما شئتم. يا رجل يهديك يرضيك. فنشروا لحمه وقطعوا عظمه وهو ساجد، ولم يتفوه ولم يتأوه. والحديث صحيح. تعرفوا ليش النبي بتتفطر أقدامه؟ بتعرفوا ليش سيدنا عثمان يقرأ القرآن كله في ركعة؟ بتعرف ليش يحط على ظهره حمام الحرم؟ طب ظهره ما كسره هذا الرجل؟ طب هذا نشر لحمه ما قال بتعرفوا ليش؟ لأنه اللذة الحاصلة في صلتهم بالله أعظم من الألم الحسي الظاهر اللي بيشوفه الإنسان، فكانوا يغيبوا بالله. تتفطر أقدام النبي، نعم، لذة وهو بين يدي الله ألذ وأعظم من أي لذة أخرى ممكن يعيشها الإنسان. بعض التابعين شو كانوا يعملوا بالشتاء؟ كانوا يطلعوا على الحيط يصلوا. تعرف ليش؟ عشان البرد يمنعهم من النوم، عشان ما ينام. تعرف ليش؟ لأنه النوم لذة، والوقوف بين يدي الله لذة، لا، لكن لذة الوقوف أجمل من لذة النوم، فبديش أنام مشان الله، بتروح علي لذة أعظم. وكانوا بالصيف يحبسون أنفسهم في الغرف عشان الشوب يمنعهم من النوم. شو هالناس هاي؟ كيف كانت تصلي؟ شو معنى الصلة بالله؟ إيش معنى الصلاة؟ بهاي الحالة إيش معنى الصلاة؟ وهون خليني أسأل سؤال: يا تارك الصلاة، ماذا بينك وبين الله حتى تحرم الوقوف بين يديه؟ شو بينك وبين الله حتى سكر بينك وبين الباب فما عدت تصل إليه؟ إيش بينك وبين الله يا تارك الصلاة؟ وأنا مش بصدد إني أحكي حكم تارك الصلاة، تارك الصلاة اختلف الفقهاء فيه. أقل من قال في تارك الصلاة قال هو فاسق من شرار الفسقة، بينه وبين الكفر درجة. هذا المتساهل من الفقهاء، وهذا القول نعتمده. لكن في قول يقول بكفرية تارك الصلاة، ديروا بالكم، ولعل هذا قول يعني يتخيل يكون معتبر عند الله مصيبة. مصيبة يكون هذا القول هو الحق عند الله. مصيبة، مصيبة المصائب، يموت الإنسان على الكفر. ليش؟ لأنه حضرته بدوش يصلي. شوف هذول شو يجدوا من اللذة، وشوف أنت شو تارك وشو مضيع على نفسك. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ بظل من وسخه شيء؟ يا جماعة الخير، لو في واحد على باب بيته نهر كل يوم بنط بتغطس وبتسبح فيه 5 مرات، هل ممكن تلاقي عنده عرق يعرق أو يكون على جسده أوساخ؟ قالوا: لا يا رسول الله، مستحيل. فقال عليه الصلاة والسلام: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. صلي وما بيبقالك ذنب، صلي وتمحى ذنوبك. الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. إجا واحد على النبي عليه الصلاة والسلام بين الأذان والإقامة، وجهه شاحب أسود خايف، فزع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله طهرني، فقد أصبت حدا. فقال عليه الصلاة والسلام فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يجبه. ثم قال الرجل: طهرني يا رسول الله، فقد أصبت حدا، ارتكبت كبيرة من الكبائر. فما كلمه رسول الله حتى أقام بلال الصلاة، فقام وصلى ولم يكلمه. رجع الزلم بعد الصلاة بيبكي بيعيط، بيقول له: يا رسول الله مشان الله بدي أتوب، أنا خايف ألقى ربي وأنا مش تايب، أنا أصبت كبيرة من الكبائر، علي حد، أنا طهرني. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت لما جيت اتوضيت؟ قال له: قال: فصليت معنا؟ قال: وصليت. قال: اذهب فإن الله قد غفر لك. شو بدك بأكبر من أجل من هاي النعمة؟ إيش بدك أجل من هاي النعمة؟ إيش بدك؟ أن الله تعالى يغفر ذنوبك. الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق منها شوارق الأنوار. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك لفضله فكثر إمدادها. لو واحد

طيب واحد بيقدرش يصلي واقف بيصلي قاعد، بيقدرش قاعد بيصلي نايم، بيقدرش نايم بيهز راسه، بيقدرش راسه بعينيه. قال الفقهاء فإن لم يجد ما يحركه أجر الصلاة على قلبه. ممنوع تترك الصلاة، ممنوع تترك الصلاة أبدا. قال سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة. شو يعني أقيموا الصلاة؟ يعني تحافظ عليها، مش بس إقامة. يعني الإقامة إيش معناها؟ مش بس الأداء، بدك تقيمها من خلال أنك تحافظ على أوقاتها، تقيمها تعرف أركانها وشروطها، تقيمها تكون خاشع فيها. فبدك لما تأدي الصلاة تكون حاضر مع الله سبحانه وتعالى فيها. طيب كيف أنا أحضر مع الله في الصلاة؟ كيف أكون خاشع في صلاتي؟ بدي أعطيك خطوات عملية تشتغل عليها، وإذا طبقت الإشي اللي بحكي لك إياه أنا بعهدك إنه صلاتك اليوم تشوفها غير. بدي تمشي معي خطوة خطوة وتحاول تعدهم وتلتزم فيهم. واحد، لا تجعل وضوءك هيك شلفقة يعني مي كذا كذا، لا. تخيل أنت بتتوضأ إنه هذا الوضوء طهارة ظاهر تورث طهارة باطن. يقول له يا رب أنا طهرت ظاهري، أنا إيدي غسلتهم، وجهي غسلته، راسي رجلي غسلتهم، يا رب أنا طهرت ظهري، فيا رب أكرمني بطهارة الباطن. خلي هذا الاعتقاد في قلبك وانت بتتوضى. هي واحد، الوضوء. اثنين، ردد خلف المؤذن الله أكبر، يعني أن الله أعظم. أشهد أن لا إله إلا الله معناته أن لا معبود إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. شفت لما المؤذن يقول حي على الصلاة، هون انت قول لا حول ولا قوة إلا بالله، بس اعرف معناها بذل وخضوع، هيك بذل وخضوع، قول له يا رب لا حول لي عن المعصية، أنا ما بقدر أتحول عن المعصية، ولا قوة لي على الطاعة إلا بك يا رب، أنا فيك يا مولاي ببتعد عن المعصية، فيك يا مولاي بتقوى على الطاعة. هاي شو صار عندنا؟ الوضوء والأذان، وبعدين عندنا دخول المسجد. هاي ثلاث دخول المسجد. لا تجعل دخول، يعني حاول انك تصلي في المسجد اليوم ووقف على باب المسجد، ولا تجعل دخولك الى المسجد مثل دخولك الى اي مؤسسة او اذاعة او وزارة او مصرف، لا، وقف على باب المسجد وقبل ما تدخل هيك بقلبك قل له يا محمد، يا علي، يا فلان، يا بتعرف وين داخل؟ انت داخل على بيت الله. قول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، رب افتح لي أبواب رحمتك، اللهم صلي على سيدنا محمد، وبسم الله بتدخل. هاي شو صار عندنا؟ الأذان، ردد خلف الأذان، والوضوء، ودخول إلى المسجد. أربعة، إقامة الصلاة. شفتها؟ انتبه لإقامة الصلاة. في ناس بيكونوا لما يقيم الصلاة بيكونوا بيسولف وبضحك مع اللي بجنبه وكذا، لا. شفت المؤذن لما يقول قد قامت الصلاة، هاي فيها ارتباط بموعد قيامك يوم القيامة. يوم القيامة يقال ليقم فلان من فلان للعرض على الله، يلا قوم تحاسب، حتى يقال إنه الملك ينادي عيسى ليقم عيسى بن مريم للعرض على الله، فبيقوم سيدنا عيسى، ربنا بدي حاسبه، نبي من أنبياء من أولي العزم من الرسل، فبيقول ربنا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. شوف السؤال صعب، فيجثو عيسى على ركبتي عليه السلام، بخاف من سؤال المولى. طب إذا النبي هيك بيصير فيه، الرسول هيك بيصير فيه، واحد من أولي العزم هيك بيصير فيه، طب أنا وأنت شو بدي يصير فينا؟ لما ربنا يسألنا بتتذكر ساعة كذا يوم كذا، يوم غلقت على نفسك الأبواب واستحييت من الناس ولم تستحي مني، عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ شو بدك تقول له؟ شو بدك تجاوب؟ أيوة، بس العلماء شو قالوا؟ قالوا من اعتاد أن يقوم إلى الصلاة كل ما قال المؤذن قد قامت الصلاة يقوم يوم القيامة بنفس الحال. إيه الفجر بيقول له قد قامت الصلاة بيقوم، الظهر قد قامت الصلاة بيقوم، العصر، المغرب، العشاء. فإذا قال المنادي يوم القيامة قد قامت صلاة بيقوم، وهو مبسوط بده يقوم بين يدي مولاه. فمن قام في الدنيا فرحا بالله قام يوم القيامة فرحا بالله. كمان الآن بس تقيم الصلاة إيش بدك تسوي؟ بدك تكبر صح؟ قول الله أكبر، ارمي كل شيء خلفك وأقبل بوجهك على الله. ترى معنى الله أكبر للمبتدئ في الصلاة معناها إنه الله أعظم من إني أكون أنا مشغول بشيء ثاني وأنا بين يديه سبحانه.

سبحانه وتعالى. فإذا قلت الله أكبر يعني خلاص الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. والله أكبر تستمر معك في الصلاة عشان تنبه كل ما تغلط. طيب وأنا بصلي بعد ما قلت الله أكبر انسيت سهيت، اتذكرت أني متهاوش أنا والمرة وكيف نتصالح حسا، اتذكرت أنه بكرة عندي مقابلة، اتذكرت أنه علي أقساط، شو بقول الإمام؟ الله أكبر، ارجع لصلاتك، الله أكبر من كل هالشغلات، سيبك من المرة وسيبك من الشغل وسيبك، الله أكبر الآن، خليك مع الله، أنت متصل بالله لا تنشغل بغيره. اسهيت الله أكبر، اسهيت الله أكبر، فالصلاة بظلها ترجعك. شو صار عنا؟ صار عنا الأذان، وصار عنا الوضوء، وصار عنا دخول المسجد على وجه التعظيم، وصار عنا الإقامة، وصار عنا التكبير. الآن باختصار الفاتحة، الفاتحة ركز، حاول تركز على الأقل فيها حديث، حاولوا تبحثوا عنه فيها، في لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يا رب أنا أعبدك ويا رب أستعين بك على هذه العبادة وعلى كل عبادة وعلى كل شأني، يا رب أعني، كون حاضر مع هاي، الله بعينك في كل شيء وبيكون معك في كل شيء وبيقضي حوائجك في كل شيء، بس بدك تكون مركز لأن الله تعالى لا يستمع من قلب لاهن. الأخير اللي بديك تركز فيها التحيات، لما توقف بين إيدين الله سبحانه وتعالى وانت في الصلاة وتقول التحيات، تعرف يعني التحيات؟ التحيات يعني السلام، أنت تسلم على الله، لما تقول التحيات لله يعني السلام على الله، وربنا من أسماؤه السلام، والسلام من معانيها أنه يسلم على عباده، ربنا قال شو؟ وسلام على عباده الذين اصطفى، ها؟ ادخلوها بسلام آمنين، فربنا بيسلم عليك. طب والنبي انت بتقول له السلام عليك بكاف المخاطبة، لو انه مش حاضر وبسمعك بتقول السلام عليه، لكن لانه بسمعك النبي بتقول السلام عليك، قال عليه الصلاة والسلام من سلم علي سلمت عليه، ولذلك انت شو بتقول السلام علينا، لان الله يسلم عليك ونبي يسلم عليك، فانت تستلم منهم السلام، تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وبعدين بتسلم. بعد السلام استغفر ثلاث على ايش؟ وانت معترف بتقصيرك، استغفر الله لأني سهيت في الصلاة وما كان لازم أسهى، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. خلينا نحافظ على هاي الأعمال البسيطة اللي بتقودنا إلى الحضور مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة، أسأل الله أنه يعيننا على ذلك. الأذان، الوضوء، دخول المسجد على وجه التعظيم، قد قامت الصلاة، سورة الفاتحة، التكبيرة، تكبيرات الانتقال للإحرام بتنبهك، والتحيات لله، والاستغفار بعد الصلاة معترفا بذنبك إنك قصرت وسهيت وغفلت والتفتت عن الله وأنت بين يديه سبحانه وتعالى. الله يكرمنا بحسن الصلة به جل وعلا ويذوقنا جمال الصلاة، لأنه اللي بتصل بالله، شوف لو واحد اتصل على خطيبته بالليل وتعبان وكذا واشتاق لها إله أسبوع مش شايفها وهو بحبها وهي بتحبه، كيف المكالمة بتكون؟ أبشركه اللي حاضر مع الله أجمل من هيك بكثير، شيء لا يوصف. شو خطيب وخطيبته؟ أنا بحكي الله وعبده اتصلوا ببعضهم، شو بدك أحلى من هيك؟ الله يذوقنا جمال الصلاة وحسن الوقوف بين يديه، وإن شاء الله يتوب علينا وعلى تارك الصلاة حتى يعود به، فيقوم بين يديه ويؤدي حق مولاه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يكرمنا بكل ذلك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
1: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
0: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيداً من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
4: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام وكلأها بركنك الذي لا يضام، اجعل عليها سكينة منك وسلام يا الله. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا الله، وكلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. بسم الله وعلى بركة الله. أسعد الله
1: برنامج صحيح. بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: خليكم على السبع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: 0-6-5-800-700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: من أرض الخ...

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: معروف.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
0: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.
0: بصوتك مع عمرو جوب.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا لك الحمد على نعم نعلمها، وعلى نعم لم ندركها، وعلى صرف بلاء لم نره. ربنا اجعل الحمد حال قلوبنا قبل أن يكون ألفاظا على ألسنتنا، وارزقنا بصيرة تبصر آياتك ورحمتك في كل شيء، وتشهد جمال حكمتك في كل أمر، وأدم علينا لذة الحمد، فإن الحمد يفتح أبواب الرحمة
5: الحمد
4: ويطهر
5: لله.
4: القلوب من ضيقها
5: الحمد
4: ويعلمها
5: لله.
4: الرضا بقضائك
5: يلا.
4: والثقة بوعدك
5: يلا.
4: واجعل آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاط الفاح.
5: الله يسعد صباحك.
6: بسم الله، توكلت على الله، اللهم اجعله صباحا تتبدل فيها الأحوال
5: آمين.
6: إلى أحسنها، وتطمئن فيها قلوبنا
5: يا رب،
6: وتبشرنا فيها بما يسعدنا
5: آمين.
6: اللهم يسر أمورنا وارزقنا من حيث لا نحتسب
5: آمين.
6: اللهم اشفي مرضانا وارحم أمواتنا وارحمنا أنت أرحم الراحمين. يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
7: اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها
5: يا رب،
7: ومن العافية دوامها
5: يا رب،
7: ومن العيش أرغده
5: يا الله،
7: ومن العمر أسعده
5: آمين،
7: ومن العلم أنفعه
5: آمين،
7: ومن القول أصدقه
5: يا رب،
7: ومن اليقين أعظمه
5: آمين،
7: ومن الخير أكمله، ومن الستر الجميل واللطف الجميل أجمله.
5: اللهم
7: أسعد الله صباحك.
5: أسعد الله صباحك بكل خير وبركة.
8: بسم الله العالمين. توكلت على الله، اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته
5: يا رب،
8: وتواضع لك فرفعته
5: يا الله،
8: وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب
5: الله
8: إليك فقربته
5: آمين،
8: وذل لهيبتك فأحببته
5: آمين،
8: وسألك سؤله فأعطيته
5: يا رب،
8: وشكى لك ذهمه ففرجته وغفرت ذنبه وسترته. أسعد الله هذه الوجوه الطيبة لكم
5: الطيبة.
8: أخي عامر الوجوب ولفريق البرنامج والإخوة المستمعين، دام هذا الوطن حرا عربيا قويا بقيادته الهاشمية الحكيمة. أسعد الله صباحكم.
5: أسعد
8: أخوكم
5: الله
8: محمد المصري من إربد.
5: يا هلا أخوي.
9: الله يسعد صباحك سيد عامر.
5: صباح
9: الله يسعد صباحك، صباح جميع الكادر الجميل النشيط اللي معك.
5: صباحك
9: صباح المستمعين الكرام، الله يجعله يوم خير وبركة
5: يا رب،
9: وسعادة
5: آمين
9: ورزق
5: آمين،
9: ويكفينا شر بني آدم وشر اللذات، ويجعله من الأيام الخير علينا يا رب، وينطينا خير اليوم ويكفينا شر يا الله.
5: يا
9: الله يسعد صباحك،
5: صباحك صباحك يا بندر، صباحك
10: يا عامر. أسعد الله صباحك.
5: الله أسعد الله
10: صباحك والأخوة المستمعين جميعا. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم،
5: آمين،
10: فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه،
5: يا رب،
10: ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعده يا رب العالمين،
5: يا رب العالمين.
10: أخوك عاطف البداري،
5: يا حي الله أخي عاطف.
11: صباح الخير عامر، الله يقويك ويحفظك. صباح الخير لك وللبرنامج وللمعدين عندك كلهم،
5: فيك الله يحفظك ويديمك.
11: صباح الخير لبلدنا وللمفرق حمزة الحراشة،
5: نعم يا
11: حمزة، الله يقويك.
5: يا هلا
12: أخوي أبو محمد الحبيب، الله يسعد صباحك وصباح المستمعين وصباح الكادر الطيب اللي معاك.
5: صباحك يا سيدي.
12: إذا ضاقت بك الدنيا فقل يا رب،
5: يا رب
12: دائما وأبدا يا رب. أخوكم يا أبو رجاء.
5: يا حي الله أبو رجاء.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحك أبو محمد العزيز سيدي الغالي، يسعد صباح المستمعين الكرام. اللهم إن كان في صدري ضعف فقوه،
5: يا رب،
13: وإن كان في حفظي خلل فأصلح،
5: يا رب،
13: وإن كان في لساني عجز فيسر،
5: يا رب،
13: وإن كان بيني وبين الإتقان حجاب فارفعه،
5: آمين،
13: بكرمك الله ولطفك يا رب العالمين.
5: اللهم آمين.
13: فأنت القادر على كل شيء. يسعد صباح الجميع. من خلال منصتك بحب أصبح على الزملاء
5: استهل.
13: مراد نافع ومحمد البطاينة أبو مشعل وعد الرواشدة أبو زيد، أنا محمد الحموري.
5: ونعم. شكرا. ونعم يا محمد.
9: الله يسعد صباحك أخوي أبو محمد.
5: الله يسيدي.
9: صباح العاملين على البرنامج، وأجمل تحية وباقة ورد للموظفين اللي خلف الكواليس، الناس الرائعين اللي بوصلونا معاك بكل احترام وتقدير، وكل الاحترام للشعب الأردني.
5: يلا حييك.
9: ولا قائدنا أبو حسين.
5: يلا حييك.
9: ولا حكومتنا ولا كل مواطن بسمعنا. أخوكم أبو سام بصبح عليكم.
5: صبحك يا أبو
14: سام. صباح الخير أبو محمد.
5: هلا يا سيدي.
14: الله يسعدك ويجبر خاطرك.
5: يحفظك وديمك
14: وخاطر الناس هاي كل. يا أخي عندي سؤال.
5: اسأل.
14: بعد 5 سنين عمان كيف راح تكون؟ والله هي الأزمة بعدنا.
5: إن شاء الله أحلى وأرتب وأغنى إن شاء الله. إن شاء الله. ساي يا أخوي بتم يعملوا جسر من سويلح لعند جسر مادبة، شايف؟ إن شاء الله عمرة بتكون شغالة، إن شاء الله التوسعة بتكون بطريقة ثانية، إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز.
15: صباح الخير أخ عامر.
5: صباح
15: الورد. صباح الوطن الجميل.
5: يلا حييك.
15: صباح كل شيء جميل. صباح الخير لكل المستمعين.
5: الله يسعد صباحك.
15: أخوكم أحمد عبندي من إربد.
5: يا هلا أخوي أحمد، يسعد صباحك.
16: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعد صباحك سيد عامر، يسعد صباح الطاقم الجميل النشيط.
5: صباحك يا رب.
16: الأغلى على قلوبنا.
5: يلا
16: إن شاء الله.
5: يحييك ويبقيك ويبارك
16: فيك. ويسعد صباح الأردنية يا رب، اللهم اجعله يوم خير وبركة على الجميع يا رب.
5: يا رب يا رب يا رب يا رب، اللهم آمين.

محمد نور العمري بيقول: تفاءلوا فالهموم غيوم ما تراكمت إلا لتمطر. أسأل الله ذلك، أسأل الله ذلك لنا ولك يا رب العالمين. يا الله أما جميل غبابشي يقول: سلاما على قلوب أتاها الحزن من كل مكان فابتسمت وقالت: صبرا جميل، والله المستعان.

في الرياض. صباح الخير إلى هيئة شباب كلنا الأردن بإربد، ممثلة بمديرتها عبير الحتاملة على ما يقدمه من جهود متميزة.

بقول لك إدارة الصباح هي مفتاح السيطرة على اليوم، وحين تبدأ دقائقه الأولى بذكر الله يطمئن القلب، وتتسق خطواتك ويتجه يومك نحو البركة والخير بإذن الله. وهذا ما نسعى إليه يا أخويا معتز والله، لأنه صبح الأردني بطبيعته بس يصحى صح معصب، ما اختلفناش يعني، بزعج يعني بيهاوش بحاله، بس إلا ما يقول أصبحنا وأصبح ملكنا ويدعى الله سبحانه وتعالى، قول يا الله رزقك يا الله بركتك.

اليوم الأخبار بقول لك احتمال هطول زخات خفيفة من المطر. إن شاء الله الله يجيب الغيث يا رب العالمين ويجيب الخير يا الله. بس للأمان يا أخوان أنا بدي أناقشكم بموضوع بسيط وحاب أسمع آراء الناس فيه. اليوم الأصل أما السائلة فلا تنهر، مزبوط، هذا الأصل، أما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وأيضا الأصل أيضا ويمنعون الماء، مزبوط. طيب اليوم لما نقرأ بالأخبار وخبر مبارح نزل عن ضبط متسولة بحوزتها 3313 دينار في عمان، رقم مميز، بعدين 3313 دينار هاي متسولة. طيب قبل فترة أسبوعين أو ثلاث التنمية الاجتماعية كذلك يعني عملوا حملة ومسكوا ناس جامعين أموال مثل هذا الرقم وغيره. طيب سؤالي، هذا متسول ولا عصابة ولا شبكة؟ والله العظيم هذا متسول ولا عصابة ولا شبكة؟ هذا بحاجة ومعليش هذول اللي بوقفوا سياراتهم على اليمين وبحط معاه أولاده وزوجته وبيجي عليك معاك أخوك فلان لفلان بيعطيك من العشائر الطيبة اللي بالأردن، طيبة طيبة، قال والله أخوك انقطع من البنزين طول بعرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طليت على هالشاب قلت له يا زلمة مش عيب عليك، يا زلمة مش عيب عليك والله العظيم، والله حتى لا يعني تعرف ظلها بقلبك انه بتمنع المعون او انه سائل بجوز بحاجة ما تعطيهوش، عرفت؟ بعدين شو بدك تعطي انت يعني ما خالصة. بس انا اللي بسأل يعني ليش يعني ما بدنا بعض الناس اليوم يستخدموا التسول مهنة؟ لما تقول لي واحد امبارح ماسكينها معها 3000 ليرة، من هو بطلع باليوم 3000 ليرة؟ ها؟ استغفر الله العظيم، هاي تشتغل منافس لأدوية الحكمة، هي شغل الناس الوحيدين اللي بيطلعوا لهم أكثر من 3000 ليرة باليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله يصبحهم بالخير على كل حال. شو 3313 ليرة؟ هاي مسكوها، هاي بجوز لو راحت بالليل ولفت بعمان، لأنه عمان بالليل عالم آخر، ما بتعرف شو بده يصير. وما بدنا الناس يعني النفوس المريضة يتشجعوا يصيروا إيش، يروحوا ياخذوها مهنة يا أخوان. شو الحل فيها؟ والله ما بعرف شو الحل فيها. الحل الديني، الحل الأخلاقي، الحل اللي إحنا متعودين عليه، واحد أجي طلبك أي لو بتشحد بدك تعطيه، بس هذول اللي بيجيك معاه سيارة، لا والله مرة واحد معاه سيارة نمرة مش أردنية واقف بجنب الكازية ساعة رولكس غالي يعني، بقول له واحد من أصحابي نقلها إلي صاحبي، قال لي بقول له يا أخوي بس بدي 20 ليرة أوصل هالحد، قال له أنت جاي من بلاد الله معكيش 20 ليرة تعبي بنزين؟ قال لا والله معي بس عشان اتأخرت، قال له روح بيع ساعتك، قال له شو اللي بتقوله؟ قال لا ببيع ساعتي ولا بوقف هنا أني أتسول من الناس. أي شو التسول؟ هي مهنة. إذا تقعد مع الناس الآن تسمع من الناس شو رايحين يقولوا لك راح تستغرب. الله المستعان، دائما الله المستعان. إن شاء الله يا رب إنه الواحد يكون عند الخيار الصح، إنه ما يقول يعني سائل فلا تنهر، أما السائلة فلا تنهر. ما أنت بتتذكرها، هاي بتتذكرها ولا بتتذكرهاش؟ بتتذكرها. الله المستعان دائما.

0: صباح الخير يا قاسم.
1: صباح الخير.
0: هلا يا اخوي. هلا يا قاسم.
1: افوت
0: فوت انت على الهوا يا قاسم. صباح الخير.
1: هلا هلا عمي عامر. صباح الخير.
0: يسعد صباحك. هلا يا سيدي. طول عمرك.
1: الله يسعد صباحك. طمني عنك.
0: والله فضل ونعمه الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. انا قاسم اللي متجوز ثنتين لهذيك اليوم حكيت معك. الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك يا قاسم. والله قل لي سيدي.
1: بالنسبه لموضوع التسول انا في اكثر من ملاحظه.
0: ايوه
1: والله هذيك اليوم مروح انا والمره من المطار. ايوه وصلنا اهل هذا المطار وعزين وقفني واحد على طلوع ثغره عصفور.
0: ايوه
1: نفس الحكي مع سياره كيا سيد كانه قال لي اخوك من قرى غرب اربد ومقطوع. والله طلعت 10 ليرات ناولته اياهم بدون ما اسال بس انا حسيت انه محتاج الزلمه لحقني بده رقم تليفوني ما رضيت اعطي. بس انا الملاحظه اللي بدي انوه صغيره صارت النسيم باربد صدق او لا تصدق بندفع لها خلول الشحادين.
0: خلول
1: بيدفعوا خلول بينهم وبين بعض.
0: اوف
1: متخيل انت الموضوع
0: قاسم.
1: ألو.
0: قاسم
1: آه.
0: لما اخذ منك العشر ليرات طلب منك رقم تليفون صح؟
1: قال لك والله ما رضيت.
0: قال لك والله ما باخذهم غير دين صح؟
1: اه طبعا.
0: كل عام انت بخير يا قاسم فزت معنا بالجائزه.
1: اسمع اسمع انا بيننا وبين ربنا
0: يعني. ايوه اضهي ما هي اما السائله فلا تنهى
1: هو حر صحيح وحطنا بدمته
0: صحيح.
1: يعني انا كثير مثلا يعني هذيك اليوم يعني ان شاء الله انه مش للنشر بيني وبين ربي مثلا هذيك اليوم مدارس طلبوا انه تبرع لطلاب محلش يشتروا كتب توجيه عطيتهم لمعلمة وقلت لها هذول بدمتك خلص انا طلعوا من دمتك.
0: هاي كويسة شايف علي. هاي كويسة.
1: احنا التصور اذا بدنا نتابعه يعني انا بتمنى من كل الاردن مش بس من حالي على الاشارة لا تعطي حدا
0: يزم لما ولما الاولاد الصغار تلاقيهم قدام السياره نظفوا لك السياره
1: لانه ابوه قاعد بسياره افخم من السياره اللي انت راكبها هي على الزاويه عم استناه.
0: الله المستعان يا قاسم. الله يسعد صباحك. الله المستعان.
1: بس عنده محل على اشاره النسيم.
0: ايوه
1: كنت اقعد عنده فتفوت يفوتوا الشحادات هذول البنات الصغار يكحشهم. قال لي قاسم 25000 دينار خلو الاشاره هاي
0: تفضل عشان والله يا اخوي
1: يا رجل احسبها اربع شوارع بتسكر دقيقه وبتفتح ثلاث البنت مستلمت لها 10 سيارات ما فيش بالدقيقه 30 ليره مبالغ فلكيه.
0: الله
1: يعني اذا انت بتوقف تحسبها بتلاقي انه
0: اقل شيء 5 ليره.
1: انا هذا اللي على الاشاره اكحش وما اعطي لسببين. اول شيء عم بشجعه ثاني شيء هو حرامي
0: ما هاي المشكلة يا قاسم. نرجع منقول انه هل الموضوع انه بحاجة زلمي ولا انها شبكة ولا هذول عصابة ولا صارت مهنة. والله الواحد بطل يعرف. والله العظيم بقولك والله 3000 ما بقدر اجيبهن الا بقرض. هذا محمد العبادي بعث لي. هارون صباح الخير يا هارون.
2: صباح الخير استاذ عامر.
0: هلا يا اخوي. هلا يا سيدي. صبحك وربحك.
2: والله هو موضوع شيق جدا يعني العصب على الورق خصوصا المتسولين. حادثتين. اول اشي هذول اللي بيجوا عند الجوامع اللي معاه ورقه عليها حبر تلاقيه الحبر سايح مش معروف شو اصله من فصله. او الجاي معاه ولد صغير بشحد عليه. يعني هذول يعني قصتهم قصه. يعني قبل فتره اجى عندنا في الجامع اثنين بشحدوا بس شافوا باص التبعين الوافدين اقسم بالله ينطوا مع سور الجامع ركاب فلوا هربوا.
0: صادق
2: صادق. الشغله الثانيه انت حكيتها بدايه موضوعك اللي هو جماعه البنزين. انا كنت نازل على الاهل على الشوبك على الجنوب.
0: ايوه نعم.
2: فبعد الجسر القطراني في سياره مرسيدس واقفه.
0: أيوه.
2: واحد معه قلم ومعه مره مخمره وكل شيء ولاده. فانا كان معي اهلي والله وقفت عليه قلت له شو بقدر اساعدك. يعني واحد عنده نخوه يساعد. قال والله بدي اعبي بنزين السياره انقطعت وانا نازل باتجاه معان. قلت له ما في مشكله اطلع معي بس بنرجع هي القطراني هي الكازيه قريب بعبي لك. قال لا انت اعطيني 10 ليرات
0: وما عليك
2: وانا بدبر حالي.
0: والله انك صادق. والله انك صادق. اعطيته.
2: السلام عليكم.
0: ايوه
2: السلام
0: عليكم. والله العظيم اسمع والله العظيم انا قادر اقول لك لا تعطيه لاني ما
2: لا ما اعطيته. والله ما اعطيته. قلت له تطلع معي عبي لك قلنا ب 10 ليرات انا بعبي لك اما اعطيك مصاري ما بعطيك مصاري. قال لي خلاص توكل على الله انا بدبر حالي. قلت خلاص دبر حالك دبر حالك.
0: صحيح صحيح. الله يسعد صباحك. يا والله محمد صباح الخير يا محمد.
3: يسعد صباحك محمد كيف حالك.
0: هلا يا سيدي طول عمرك.
3: شو اخبارك.
0: والله بشرك بحسن حال
3: محمد. في صار موضة كثير طرق للتسول يعني بالشرط بس مادة. يعني تطلع مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتقول لك والله مطلقة بدي علبة حليب إلا من رحم ربي طبعا مطلقة بدي علبة حليب بدي باكيت فوط أنا عندي قاعدة، اللي عنده عزة نفس ما بيجي بطلب، أو عفوا بنزل مستوى أو بدني نفسه.
0: ده بتعرف شو المشكلة؟ المشكلة إذا بتقولها بجيب لك أنا الحليب ولا هذا، بقول لك لا لا لا بعدي لي أنا بجيب المرخص.
3: لا بعد أسبوع بتلاقي بيقول لك إن والله عندي علبتين زيادة بدبيع، يعني بتلاقي بمنشور ثاني أو منشور وهمي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: عندي علبتين دبيحين والله بنص السعر.
0: والله مصيبة هي قسما بالله العظيم. والله
3: بس الأفضل إنه شو يصير، إنه يصير الدفع مثلا بجمعيات مثلا اللي بده يدفع يعني، واللي عنده خير واللي عنده لله يدفع بجمعيات خيرية مثلا بالمنطقة، والتوزيع عن طريق الجمعيات الخيرية. لأنه بكون أدرى بالحالة، أدرى بالوضع اللي هو ساكن فيه الشخص أو الحالة اللي محتاجه.
0: أو محمد في لجان بكل مسجد، ترى بكل قرية بكل حارة في لجنة للمسجد، لجنة المسجد هذول
3: عزيز النفس المحتاج.
0: صحيح بس أقول صراحة. لك بس أقول لك لجنة المسجد هذول بكونوا من المصلين من أهالي القرية أو الحي أو المنطقة اللي فيها المسجد، هذول بكونوا بلموا للمسجد لإصلاحات للمسجد، بكون كذا بكونوا عارفين كل واحد بالحارة شو بحاجة، هذول اللي بوزعوا بيعرف يوزعوا، بوزعوا على الساكت على الساكت. لؤي صباح الخير يا لؤي. لؤي راح، لؤي بعده، لؤي
4: يسعد صباحك استاذ عامر.
0: صباحك يا سيد، الله حييك.
4: كيف الحال؟ شو الاخبار؟
0: والله بشرك باحسن حال يا ربي لك.
4: الله يطول عمرك يا رب، يفتح علينا وعليك.
0: علينا
4: جميعا. سيدي بدي اغلبك عشان ما نخلط الحبل بالنابل. الشباب اللي بيستنزقوا على البسطات والى اخره وبيحطوا لهم اياها تسول، طب هو طالع يستنزق وطالع يطلع قوه يومه زي ما بيحكوا.
0: صحيح.
4: يعني عشان التكره عشان نربط الحبل بالنابل، ماشي اوكي في تسول وفي كذا الى اخره، بس برضو اللي فاتح بسطه وجاي يستنزق عليها باثنين كيلو بندوره كذا الى اخره، والله انه يعني هذيك اليوم انا كنت بحلقه عام بعمان، واللي هي جاي الامان وماخذ الاراجيل وماخذ العربيه الذره.
0: صحيح. بتعرف يعني والله والله كلامك منطقي، حط له مخالفه غير مرخص، حط له مخالفة إعاقة السير، حط له مخالفة شو ما بدك، بس لا تلحوش مخالفة إنه تصور. صادق، ناس عزيزة نفسي يا زلمة والله العظيم.
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. 8 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
6: إلك عجاج؟
7: لا.
6: طب تعال ورجيك.

0: يلم الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: عين وتسمع.
3: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في باكستان. القوات المسلحة تجلي الدفعة 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 8 ملايين لاجئ مهددون بفعل التخفيضات الحادة في التمويل. ترامب ينفي تقريراً لإكسيوس بشأن عرضه تخفيف العقوبات على إيران. وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكاراً لطرحها على الولايات المتحدة. وزير الخارجية الإيراني يقول إن رد الجانب الأمريكي سينقل لهم عبر الوسطاء القطريين. كتلة هوائية لطيفة ورطبة اليوم مع توقع زخات مطر شمالاً.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
6: صباح الخير أخونا عامر. اللي احنا منشوفهم بالشوارع والإشارات واللي بيجوك على البواب وعلى شبابيك سيارتك، هذول ليس أما السائل فلا تنهى. هذول محترفين، هذول وظيفة أصبحت عندهم. هذول خلص ارتكانيين يا أخوي عامر، يعني مهنة.
7: بس أنا بدي أوضح قبل الفويس نوت، معلش. طلع معنا أخونا وتحدث بأنه يعني بحطوه للباعة اللي على البسطات تسول. الآن إجاني توضيح بقول بخصوص ملحوظة البسطات، اللي بيبيعوا على البسطات لا توضع تسول، بل توضع لهم إغلاق طريق أو ازدحام في الطريق أو ما إلى ذلك. أما الباعة الذين توضع لهم تسول فهم الباعة اللي على الإشارات الضوئية. يعني اقتضى التنويه، وشكرا جزيلا للي بعث لنا عن هذا التوضيح. الله يجزيك الخير يا سيدي ويبارك فيك.
8: صباح الخير أخو عامر.
7: صباح الورد.
8: يعطيك العافية.
7: يحفظك.
8: تعال شوف بالزرقاء عند جار 36. شوف كيف بيعملوا، كيف يعني لدرجة يعني توصل لدرجة يفتحوا الباب. عشان تجي ياخذوا فلوس. فالوضع مش مضبوط يعني.
9: صباح الخير يا سيد عامر. والله يا سيد عامر هذا بسموه كسب سهل، احنا عكسنا الآية. الله سبحانه وتعالى بيقول تحسبهم أغنياء من التعفف، الفقراء تحسبهم أغنياء من التعفف.
7: صحيح.
9: هذول لا، هذول اسمه كسب سهل، وهاي شغلة يعني اعتادوا عليها، ومش حدا يعني منهم ما بيقدر ينزل الصبح على دوامه وبدي داوم.
7: لا بتلاقيه يا زلمة، بتلاقيه طول وبعرض وحالته حالي وعنده سيارة ويا زلمة والله عيب. أحمد صباح الخير يا أحمد.
10: الله يسعد لي صباحك يا اخوي عامر.
7: صباحك يا هلا اخيو.
10: انا قاعد بتذكر يعني بتحكي في الموضوع لسه امبارح صار معي.
7: اها
10: تمام. يا اخي شفت ولد صغير ببيع مي.
7: ايوه.
10: انا وزوجتي طبعا بالسياره، فاحترمته انه ما اجاش من جهه زوجتي، اجى من جهتي. انه قلت خلص، بما انه انا معاه مي بدي ارزقه. غلطت غلطه عمري وفتحت الشباك.
7: ايوه.
10: بدي يعطيني جنينتين خاوة. قلت له زين ما معي ذا الربع فراطة، خلاص خذها وهات المي اتلف عليك.
7: أيوة.
10: بالله عليك اعطيني جنينتين. قلت له زين ما معي ذا الربع، خذ هيو. رضي بالأخير وأخذ ربع وأعطاني جنينة. اليسارة مسكرة. قال لي طب في مجال تعطيني دينار لأنه بدي داشتي دواء لأمي وكل حقه دينار. يبقى أيوة. رجل بقول لك معيش غير ربع.
7: أيوة.
10: ظل يطلب. أقول له معيش يطلب أقول له معيش آخر إشي زهق مني. بقول لي طب في مجال تعطيني البوزل معك. قلت كلها وطير مشان الله.
7: اسمع هذا بده يطلع منك بأي شيء. المهم يطلع يطلع له بصر. الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة.
10: أنا اللي 3 سنين ساكن في عمان في المقابل قبل كنت ساكن في العقبة.
7: أها.
10: وللأسف سايس العقبة منتشرة بشكل مخيف.
7: الآن موجودة بالعقبة؟
10: هلا ما بعرف انا اذا تقريبا قلت لك سنتين او 3 سنوات مش مقيم.
7: العقبه مش لازم يكون فيها ولا واحد
10: بشكل مخيف بعقل لا يتصوره البني ادم خص نص. يعني انا بتذكر لما كنت اروح اقعد في مطعم بشارع البيتزا يعني عشان اختصرهم يحلوا عني وما يضلهم هنا والله اتذكر احط نص دينار فراط اسلونه ضرايز اللي يجي اقول له خدش لين اروح
7: عشان تخلص
10: عشان اخلص عشان اعرف اتهنى في الاكل اللي تاكلها مش مزه. وكل واحد بيروح على العقبة بيروح على شارع البيتزا هاي كثير واحنا هنا
7: والله لازم لا ان شاء الله عليها. ان شاء الله تكون تغيرت من هون لثلاث سنين. العقبة مصيبة لانه العقبة كلها سياحة يا زلمة يعني مش منطق. كمان محمد صباح الخير يا محمد.
11: الله يسعد صباحك يا رب.
7: وصباحك يا سيدي ربي يحفظك ويبارك فيك.
11: الله يحفظك يا رب سيدي. انا احكي على ظاهرة
7: تفضل
11: وخصوصا في شهر رمضان.
7: الآن
11: بتشوف أطفال واقفين عند أي سوبر ماركت من المحلات الكبيرة وليس المولات. بينزلوا بعض الأشخاص بدهم يتبضعوا على بيتهم بشوف الطفل بيحزن عليه بروح بيشتري له مثلا علبة زيت كيس رز
7: سكر
11: وبايلخ. المهم سيدي بتيجي بتكتشف بعديها طبعا بعد مراقبة أنا لاحظت هاي في رمضان السابق. برجع الطفل بياخد الكيس اللي أخذوا أعطوه يا جماعة وبروح ببيعه. أو ببيعه للسوبر ماركت أو للمحلات المجاورة للسوبر ماركت.
7: صحيح.
11: بعد هاي الظاهرة كمان.
7: هاي مهنة. مش ظاهرة. مهنة. نعم. مهنة. مهنة. نعم. أيوة مهنة. مهنة.
11: وإذا أنت بتيجي بتحكي معه بتحكي له عيب وحرام وكذا سيدي بهجم عليك وبيجي معه أشخاص بتستغرب إنه هم بيجوا بلموهم وبيطلعوا هم بوزعوهم بصيروا يهاجموك وخصوصا لما يكونوا نساء.
7: لا حول ولا قوة. وتشوف واحدة من هالنساء بتقدرش تحكي معها شو بدك تقولها يعني بالله عليك شو بدك تقولها. أو في منهم بتلاقيهم قسما بالله العظيم شايل طفل عمره أشهر قد الكف بتطلع عليها هاي بتقولها بعدين ما حسوا لها فيها يا زلمة. طب هذول كيف ممكن واحد يعني عن جد هذول يعني ما بعرف كيف ممكن أنه يبطلوا هذه المهنة لأنها صارت مهنة.
12: صباح الخير أخوي عامر. صباح الخير المستمعين معك محمد شمس. معها 3000 ليرة زي ما احنا شحدين مشية إذا ما هي بتجوزني في الساعة 10 مرات. يعني أنا بشتغل 16-17 ساعة عشان أروح لأولادي 9 ولا 10 ولا 11 ولا 12 ليرة ماشي ومكسورين. هاي في اليوم بتطلع لها مش أقل من 200 دينار في اليوم. مش أقل من 200 ليرة في اليوم.
7: إذا مشوت
12: أحيي
7: والله شو
12: والله احنا شحدين مش
7: لا لا لا إن شاء الله. لا أبو شوك صباح الخير يا أبو شوك.
13: الله يسعد صباحك أخوي أبو محمد.
7: الله يحييك بقيك شلونك. الله يحييك. هلا أبو شوك
13: يا حبيبي. أنا معي تاكسي قبل فترة دوار الداخلية في كازيت المناصير.
7: أيوة.
13: دخلت بدي أعبي بنزين في مستورة واقفة عند الكاز معها قلن كاز كبير أبو 20-50 لتر هذا أكبر نوع والله نسيت شو رقمه. فبتطلب من الناس دينار دينار. ففي واحد من الغانمين شرواك شافها نزل عليها والله مسكها القلن ودخل عند الكازية وعبالها إياه فل وأعطاها 10 دنانير ودع علي قال لي توصلها على المستندة.
7: أيوة.
13: وهي أجارك. فأعطاني أجاري سالة 5 دنانير.
7: أيوة.
13: والله أنا قلت طلب حلو بتالي هاللي 5 دنانير كويسة.
7: أيوة.
13: والله عدوار الداخلية يعني شوف انت من المناصير الداخلية والله يمكن ما فيه نص كيلو.
7: اما
13: في وراي سيارة هونداي افانتي بيعطيني عالي واطي قال لي صف على اليمين بتقول لي هذا اخوي معلش وقف.
7: ايوة.
13: نزل علي اخذ قلن الكاز وقال لي يلا تعالي انزلي ورجعها على سيارته وقال لي اعطيني بالله الاجر اللي اعطاك اياه الشاب. قلت له والله بعتذر منك هذه مش منك هذه من الشاب.
7: ايوة.
13: طبعا ظل مصر بده الأجرة. انا خلاص اعطيته نصها قلت له الليرتين نص لك والليرتين نص لي.
7: ايوه.
13: رجعت على الكازية مباشره بقول له يا اخوي انتم في عندكم ظاهره انتم شايفينها ولا لا على

0: بنى عدارنا.
1: كيف؟
0: أنا بقول لك صارت قصة في رمضان اللي فات.
1: أها.
0: مع واحد جميل إلنا.
1: أها.
0: بقول لك أنا مأجر هالمرة صار تقريبا 6-7 شهور.
1: أيوة.
0: وفي رمضان أنا بعمل للولاية للقرايب أكل. قال لي أنا مأجر المرة هاي 150 دينار عمرة ما تأخرت علي بأجر.
1: أيوة.
0: كسرت وجد البنت. وقت الفطور بالضبط.
1: أيوة.
0: اسمعنا صوت انزلنا خير يا بنت الناس. الزلمة بقول لي انا لا ارادي وانا داخل جوا الدار طلعت عصفور الناس. قال لي فتت شاي.
1: لا حول ولا قوة.
0: فتت شاي ومية زيتون مش زيتون. الزيتون مخلص يدي. مية زيتون. قال احنا رحت عرفت البنت وجيت.
1: ايوه.
0: طبعا قلت للمرأة نزيلها أكل كل حاجة. لما رجعت لها قلت لها اسمعي يا مصطورة ترى أنا 150 دينار ما بدي إياها وإلك عندي أكل وشربك.
1: الله الله يجزي الخير.
0: تطلع هي شو المرأة المصطورة ها اللي ما بدها تشحن ما بدها تروح تتسول ولا غال وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان. قال لي هذه المرأة صار بتبرز. قال لي صارت تبو بس رو واحد.
1: الله أكبر.
0: فإحنا من منبرك من هون نقول كل واحد يشوف جاره يعني جاره.
1: والله جاره. النبي عليه الصلاة والسلام قال ظل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إحنا الآن جارك ولا بتعرفه. إذا سلم عليك خاصة بهالشقق هاي إذا سلم عليك ممتاز. حسين صباح الخير يا حسين.
2: ألو صباح السلام.
1: هلا يا أخوي. هلا يا حسين صباح الورد.
2: أعطيك الصحة والعافية وإياك اللي عندك وجميع المستمعين
1: وإياك يا رب وإياك يا رب.
2: استاذ عامر انت بتطرح كثير شغلات يعني بتهم المواطن والمجتمع بشكل عام.
1: نعم سيدي.
2: سيدي عزيز انا من اربد. في ظاهره على اشاره النسيم انا سبق وبحكيها حتى بالدواوين. في اطفال بتسولوا الساعه 12 و1 بالليل. وفي صبايا بعمر الورود موجودات على الاشاره. صدفت انا معي قبل شهر.
1: أيوه.
2: تقريبا.
1: أيوه.
2: بنتين بعمر الورود 14-15 واقفات على الإشارة. أنا واقف على الإشارة قدامي سيارتين في بنت من البنات صارت تغلط على شاب قدامي بسيارتين.
1: أيوة.
2: وقعد أسكر الشباك فأنا لفيت اليوتير ورجعت بشارة الجامعة وأنا دورية شرطة قدامي.
1: أيوة.
2: وقفت معها عندهم قلت لهم يعطيك العافية يا شباب. قالوا أهلين. قلت لهم في ظاهرة هون غير محترمة يعني بتسيء لأربد وللأردن كله.
1: أيوة.
2: بنات هنا واقفات على الإشارة بعمر الورود وبتعرض للرايح والجاي. وفي كمان أطفال يعني دون العاشرة بجزء 7-8 سنين أعمارهم. فهاي ظهر التسول. والله يا
1: والله يا أخوي أخوي حسين هاي الاتصال الثاني أو الثالث اليوم اللي بيقول لنا عن نفس ما يدور في دوار النسيم. وحتى واحد من الشباب بيقول لك هذول بيدفعوا خلو لبعض يعني. شوف لوين
2: سمعت بقول لك خلو عالي
1: يعني تخيل لوين وصلت موضوع يعني قديش مش مهني صارت شبكة منظمة هاي يعني الله المستعان.
2: مش بس على إشارة النسيم على معظم الإشارات يعني إشارة مستشفى يدون بكونوا واقفين بربد. أنا بحكي لك بالزرقة موجودين بعمان موجودين بكل الأردن بس كظاهرة عامة والله إنها يعني سيئة كثير.
1: لا طبعا سيئة
2: يعني
1: طبعاً
2: قبل فترة طفل بقول لي ببوس جريك بس أعطيني نصيرة.
1: استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. محمود صباح الخير يا محمود.
3: حالك.
1: هلا يا أخوي. هلا يا محمود.
3: والله بارت تصور هاي أنا صارت صافية سلامة يعني يوم جمعة اللي فاتت هاي اللي احنا فيها أنا كنت اللي بردية بطبيلي شغلة يوم جمعة.
1: نعم.
3: أمي زفت دوار الشعب اللي مجمع جبر.
1: أيوة.
3: الصبح شارك في الصبح ونت رقمان 3-6 بنات فكر الباب أنا مينو لمطعم هو المطعم مغلق يعني فاضي يعني ما يسكر يعني.
1: أيوة.
3: فكرنا قطعنا الألمنيو حطنا بالعربية ضلت مشيات. تقول إحنا ما فيها.
1: الله.
3: والله عليه زي هيك. والله دوري الشرطة ما تيجي وصل دوري دوار الشعب.
1: والله هذول لو حكيت محن اسمع لو حكيت محن انت واحدة فتحت الباب انها غير تعمل لك مشكلة.
3: طيب يعني باب الألمنيو حوالي 1000 دينار قطعنه قدامي بقول لك حطنا بالعوار بس مشيات. هذول ليش راح عوج الصبح الناس نايمة. طب هذول شو قاعدهم بعمان. طب عارفين الدولة عارفة انه هذول انهم راح يسووا ازعاج راح يسووا مشاكل شو قاعدهم يعني بعمان.

0: الغربية.
1: والله يا أخوي محمود صحيح، أنا معك والله، كلامك صحيح، صحيح كلامك صحيح للأسف. لا والأداء والأمر، تلاقيك صافة السيارة ما بتشوف غير واحدة فاتحة السيارة وقاعد عندك، لا بتدفع لا بصير أصي عليك بقولهم هيك كيك كيك عمل فيه ولحك جنك زلمة هذيك الساعة. شو بدك تقول؟ الشرطة راح تصدقك عاد خذها الناس بتصدقك؟ بس أنا حاب أعرف شغلة واحدة، بتعرف شو؟ بدي أعرف شو أشكال اليوم التسول اللي بتضبطها التنمية الاجتماعية. معاي الأستاذ نصر المعاقبي ومساعد الأمين العام للحماية والرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية. صباح الخير أستاذ نصر.
2: صباح الخير أستاذ عامر. صباح الخير لك لجميع المستمعين.
1: الله يحييك يا سيدي. والله إحنا قاعدين بنشوف أشكال وألوان للتسول، يعني بالله شو اللي مرت عليك شيء يعني شكل من أشكال التسول اللي أنت صفنت فيه؟ وهل تحولت التسول اليوم إلى مهنة عند البعض؟
2: صباح الخير أستاذ عامر.
1: صباح الورد يا سيدي.
2: أكيد يعني هي ظاهرة التسول هي أكيد ظاهرة مقلقة وهي موجودة في المنطقة، ولكن إحنا كوزارة المجتمعية والشركاء أكيد من خلال الحملات التوعوية وهذه الحملات الضبوطات من خلال لجان المكافحة تعمل على مدار الساعة لضبط هذه الحالات. هنالك العديد من الحالات، صحيح هنالك من يدعي بالمرض وهنالك من يدعي بالفقر وهنالك من يدعي بقطع السبل، ولكن هذه كلها يعني غير حقيقة هذه الدعاءات، ولكن الهدف منها هي جمع المال بطريقة غير قانونية وغير شرعية. وانت شفت الأستاذ عامر يعني في الفترة الأخيرة تم ضبط حالات يعني بحوزتها مبالغ كبيرة، وهذا يدل على أنها ليست أمورها أنها حاجة ولكن هي
1: مهنة،
2: مهنة وطريقة لجمع المال بطريقة غير قانونية وغير.
1: أستاذ نصر هم عصابات شبكات منظمين اليوم بال...
2: هي ما لم نصل هي إلى حالات فردية، قد تكون في تفسير بعض الحالات ولكن لم تصل إلى درجة العصابات هنا في هذا
1: الحم، ولا شبكة ما بتكون يعني
2: ولا شبكة. لا يسيدي هي حالات فردية، ممكن يكون واحد يعني من أولاده من خلال يعني أقاربه يعني يعمل على حالات معينة من التسخير، والقانون حسب المادة 380 تعرف من القانون الأردني يعني بيعاقب على هذه الظاهرة.
1: شو عقابه بالله أستاذ نصر بالقانون؟
2: والله سيدي هلا في عندك المرة الأولى تقريبا من 3 شهور إلى 6 شهور إذا كان مكرر من 3 إلى سنة وإذا كان مسخر قد تقعد يعني تزيد إلى 2 أو 3 سنوات وهي عقوبة تم تشديدها على.
1: طيب بالله شو الأشكال غير إنه بوقف بيطلب مصاري سيارته انقطع من البنزين أو ما إلى ذلك، يعني بمر عليك حالات غريبة عجيبة أشكال غريبة؟
2: يعني ممكن يقول لك أنا بحاجة إلى علاج، وشوفوا أستاذ عامر يعني أنا بقول مرات أخونا المواطن يجب أن يعني أن يعي هذه الظاهرة أنها المتواجدين ليسوا بحاجة. اللي بحاجة ما بتواجد على إشارة ضوئية.
1: صحيح.
2: اللي بحاجة ما بتواجد على باب مسجد. الناس بتصلي هو قاعد اللي برا، هذا مش بحاجة. فالشغلة الثانية إنه الأشكال مرات اللي بيكون مع الوثيقة، حتى الوثيقة أستاذ عامر لما يطلع عليها أخونا المواطن هي بتواريخ يعني تتعدى عشرات السنوات. ليس بحالة مرضية معينة. في أشكال مثلا ممكن يقول لك أنا بدي والله أشتري علاج، وممكن يكون يتعاون مع الصيدلية مثلا، وممكن إنه أنت تشتري له، فراح أقول لك أنا ما بدي فلوس أنا بس بدي تشتري لي.
1: مرة يا أستاذ نصر مرة وأنا ماشي بهالطريق مريت إجوا علي بناتك بتقول لي إحنا جمعية فلانية بنبني مسجد وما إلى ذلك. جميل.
2: نعم.
1: قلت لها أهلا وسهلا، قالت لي ومعانا الورقة التي تثبت بأنه إحنا كذا. قرأت الورقة قلت لها وين وزارة الأوقاف وزارة التنمية الاجتماعية، وين الختم اللي عليها، شو اسم الجمعية؟ نعم. ما إلى ذا. قالت لي لا إحنا بنشتغل مع أبو فلان الله يجزيه الخير. قلت لها أبو فلان الله يجزيه الخير هذا بيعطيكم مصاري ولا أنت متطوعة يا عمي؟ قالت لي أنا متطوعة بس هو بأخذ 20% من بابه العاملين عليها.
2: شوف
1: دغري حكيت يوميت مع التنمية الاجتماعية بالليل والله بذكر وبعث واحد له مباشرة.
2: نعم
1: 20% بأخذ يا زلمة 20%.
2: هذا هو مش معقول لك لمسجد تصور يعني انت لحد وين انت مدى مصداقيه هذه الناس يعني.
1: لا انت شفت البنت يا حرام قديش يعني ماشي وبتتطوع وحال التحاله
2: مقنعها يا حرام
1: مقنعها.
2: مشان هيك احنا بقول لك يعني الاخوه المواطنين يجب ان ينتبهوا لان هنالك استغفال ويعني خلينا نقول استعطاف للناس واستغلال عواطفهم في جمع هذه الاموال. لكن انا بوصل رساله لاخواننا اللي عنده رغبه في التبرع او الصدقه عن قريب عن يعني عن
1: صحيح
2: عن شيء في يعني جهات تستقبل هذه
1: في صناديق الزكاة، في جمعيات خبرية معتمدة، نعم، في الهيئة الخيرية الهاشمية، في تكيتم علي، صحيح؟
2: هذه نعم، صحيح؟ وهي مصرح لها ضمن الأنظمة والقوانين، وتجمع هذه الأموال ويتم صرفها على المستحقين ضمن أسس وتعليمات. لا يعني أنت شفت يعني هاي الحالات اللي عنده سيارات واللي عنده مبالغ مالية، فيعني يعني المواطن يعني الأماني هذا رسالة إنه المبلغ اللي بيعطيه اليوم إذا تعطيني واحد على إشارة أنت قاعد بتخليني أستمر في هذه الظاهرة.
1: صحيح صحيح.
2: أنت سيدي بتدفع هاي الظاهرة للاستمرارية، لكن أنت إذا بتجفف هاي المصادر أكيد هذا الشخص ما عم يرجع مرة ثانية للشيء.
1: والله يا دكتور أستاذ نصر، إحنا بحاجة كمان واحد من إخواننا أهل العلم والدين يطلع يقول للناس ماذا تعني، وأما السائلة فلا تنهر.
2: صحيح.
1: والله صحيح. شكرا جزيلا أستاذ نصر. شكرا أستاذ نصر المعق بمساعد الأمين العام لشؤون الحماية والرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية. يا أخوان، امبارح قبل يا أحمد الفاصل ثانية، امبارح احنا استضفنا الإعلام الرياضي الأستاذ لطفي الزعبي، و صار هناك حالة من اللغط، وصار حالة من الجدال وما إلى ذلك. تواصل معي واحد من إخواننا عضو الاتحاد، كان عندهم رد، ما بعرف إذا بده يردوا ولا لا، بس بالمقابل أنا بدي أحكي معه. الأستاذ لطفي الزعبي امبارح صار حالة من الجدل كبير، بدي أسمع رأيه في هذا الجدل فقط يعني، وأسمع ما يقول. إن شاء الله بعد الفاصل نتواصل.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
0: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي، حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
7: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
0: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
8: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير إي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
9: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيداً من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
10: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، واستكمالا لما تم يوم الأمس وما أثير يوم الأمس حول مباراة الأردن والبث اللي صار وسوء البث وسوء الصورة وما إلى ذلك، وحتى أنه الأمور لا تأخذ أي منحنيات أخرى. أنا حبيت أرجع وأصبح على الأستاذ لطفي الصعبي. أسعد الله صباحك أستاذ لطفي. يعني امبارح، يعني شو بدي اقول لك، التصريحات كانت عباره بالاردن، جزء طلعت عليها ولاحظتها وشفتها، فكانت التصريحات كيف لطفي الزعبي امبارح قرا كل هذه التصريحات؟ تلفوهم لطفي الزعبي كما اراد؟ هل يعني بتعرف امبارح الشاطر اللي يتحدث ويكتب وما الى ذلك، فحبيت ارجع اتصل معك حتى اعرف كيف قرات انت كل هذه امبارح التصريحات وكل ما تم الحديث عنه.
1: هو احنا بدناش الموضوع يخرج عن مساره، بدناش صحيح. يكون في كبش فدا لهي المشكله برايي انا،
0: صحيح
1: انه اللي بتمناه شفت ردود فعل مش بس وبرا الاردن، وشفت يعني قنوات عربيه ماخذت رايي بالمشكله وشو صار. انا جزء صغير بهالمنظومه الاردنيه اللي انا بفتخر فيها، وهذا بلدي، كل اللي بحاول اعمله انه قديش نكون احنا على الصح. انا بشر بغلط وكلنا بنغلط، بس الشخص اللي الغلط هذا لازم انه هو اللي يتحاسب، ما يكون في كبش فدا ولا موظف صغير. امبارح كلموني الشركه المنظمه وكان لقيت مسكول من معالي مروان جمعه، وفي اتصالات كثيره جدا من هون ومن هون حول الموضوع. انا شخصيا عامر ما حغير رايي، يعني لما احنا بنحكي عن شيء له علاقه بصوره الاردن، صوره البلد، سمعه الكره الاردنيه، ما راح نجامل حدا. وانا ما عندي حسابات تجاه اي حدا، انا عايش برا الاردن، فمش داخل في تفاصيل المشاكل ابدا. انا دخلت باشتباكات كثيره مع كل المحللين العرب وين ما بدك، وعن معلقين واعلاميين عرب، ودائما الهدف انه نحكي صوره كويسه عن بلدنا، ودائما نبقى انه احنا في المقدمه،
0: وهذا مشهودك. يعني بنشوف يعني بنسمعك، وخصوصا مع المحللين العرب كيف بتكون دائما بتدافع عن الاردن للامانه، وهذه حقيقه ابو الليل.
1: عشان هيك انا برفض انه احنا، لا انا اسيء ولا حدا يسيء للاردن من الداخل او من الخارج، ولا حدا يتضرر صورته بشكل يعني ما يكون هو بريء منها بسبب خطا من اشخاص في الداخل او بالخارج. واللي بتحمل مسؤوليه بالاتحاد الاردني لازم هو يتحمل مسؤوليه قراراته. انت لما بتاخذ قرار انت مسؤول على القرار وعلى الاخطاء المتراكمه على مدى كل هالسنوات اللي صارت. في اخطاء كبيره احنا قلنا، انا مشكلتي قبل كأس العالم دائما لما تأهلنا كان في ضغط كبير وهجوم، شو هجوم على ثمار وهجوم على الاتحاد وهجوم على بعض المدربين. انا دائما رأيي انه ما ننتقد، دائما نكون داعمين للمنتخب، لانه المنتخب الان في معركة حقيقية بعد تأهل كأس العالم. ما نشتت تركيز الاتحاد، حتى الغلطان سيبوه هلا، وقلت انه بس يرجع الناس نشوف شو النتائج، اذا كانت كويسه بنقول لهم شكرا، واذا مش كويسه بنقول لهم يعطيكم العافيه بدعتوا، بس في اخطاء 1 2 3 نحكي عنها. انا ابدا مش ما بتراجع عن انه مطالبتي انه نحاسب اي فرد او افراد او ناس لهم علاقه، بس يكونوا هم المسؤولين في موقع مسؤوليه. انا ما بحط كبش فدا كلفت واحد في شركتي قلت له اعمل لي هذا الموقف و صارت مصيبة، أنا اللي بتحملها. الناس ما بتعرف مين هذا الشخص لأنه مش القرار عنده. أنا شخصيا بحكي بحب وبحرقة لهذا البلد. أنا إذا صدر مني في أي لحظة تجاهك عامر، تجاه أي واحد في لحظة غضب إنه وصف مش لائق أو مش مناسب بحق أي شخص أردني، أو ممكن كلمة أو كلمات ممكن تأذي الأردنيين أو كرامة الأردنيين، أنا لا أقبل فيها. هون بتوقف وأنا بتراجع، وأنا اللي براجع نفسي وأنا اللي بحاسب نفسي.
0: أنت معروف ما بتسيء يعني كمان، صحيح؟
1: نعم. كل واحد اشتغل معي أو تعاملت معه أو تعامل معي بيعرف أنه أنا إنسان لا أتعمد الإساءة لأحد، حتى لمن هو يكون يسيء. الناس اللي بتسيء اللي بقول له شكرا مع السلامة، ما بدي منك شيء. الصورة لازم تكون واضحة للجميع. هدفي كان وسيبقى دائما انه احنا ندافع عن بلدنا وعن الاردن، ما نأذي الاشخاص ولا انه ننتقص من كرامة اي حدا. لذلك انا بقول لك اذا انا اخطأت تجاهك عامر او تجاه اي حدا انا بقول له اسف ابدا، وانا عندي الجرأة واني في اني يعني دائما اقف في صف الحق.
0: لا لا، وهذه يا ابو الليث هذه يعني هذا لا ابدا، هذا يعني رجوله، وهذا الحديث حديث يخرج من إعلامي كبير مثلك أستاذ الزعبي، خصوصا إعلامي رياضي، بقول يعني إذا أحد فهم بأنها إساءة أنا بتراجع عن هذا الموقف سواء عامر أو غيره.
1: ما بدي نجر الموضوع عامر، ما بدي نجر الموضوع وبعدين الغلطان يصير هو يا حرام صار هو البريء. أنا من مش هتراجع، أنا ما هتراجع عن المطالبة بمحاسبة هذول الناس واللي أنا شايفهم مسؤولين واللي إحنا شايفين. أنا مش شرطي الأردن، أنا موظف صغير بني آدم أردني بحب هذا البلد زي كل الأردنيين، ولكني بدي أعبر عن غضبي، بدي أعبر عن زعلي. إذا صوتي مسموع أردنيا أو عربيا لازم هذا الصوت يصل لكل الناس أبدا، وأنا عندي محبة لكل الأردنيين ولا عندي أي شيء تجاه أي أردني. لو كان نقدي قاسي ما يتحولش لإساءة، أنا بالعكس، أنا قلت لك وقلت لك رأيي مبارح وبقول لك رأيي اليوم. لازم يعني هذا ما بلغي حقنا أنه إحنا نسأل ونحاسب.
0: لا، الانتقاد مسموح، الانتقاد مسموح، طبيعي طبيعي طبيعي صحيح. مباراة حصلت صار فيها خلل فني، لازم
1: موقفي الشخصي، موقفي الشخصي من هذا لن أعتذر عن موقفي أو محاسبتي لأي شخص غلط، ومش حتراجع عن عن عن إنه كل واحد ينحط في مكانه. لكن دفاع عن الأردن، موقفي لن أعتذر عن دفاع عن الأردن لو شو ما صار في الدنيا، وأنا مسؤول عن كل كلمة حكيت.
0: وإحنا بدنا إياك داعم دائما للأردن يا أبو الليل، دائما بالعكس. هذا ما نريد.
1: إذا أنا عامر بحب الأردن أكثر منكم، لأنه أنا بعيد برا الأردن. فبالتالي بدنا نكون واضحين، الواحد اللي برا بيكون كثير متعلق أكثر من اللي جوا الأردن. اللي جوا الأردن بده يطفش ويقرف ويطلع ونفسه يأخذ عقد عمل برا ونفسه يروح يشتغل برا، بس لما تصير برا الأردن الحسابات كلها تتغير، كل شيء بصير ما له قيمة مقابل أنه أنت تكون موجود بالأردن. أنا إجازتي بالصيف كانت 15-20 يوم، قعدت 40 يوم
0: صحيح،
1: استمتعت جدا للبلد
0: صحيح.
1: شايف، وكان كل هدفي ولا عمره كان إلي أي مصلحة ولا بدي أي شيء من أي حدا. أنا عارف شو اللي بسويه، وكل همي كل همي بلدي، وكل همي هالبلد يطلع أحسن ما يمكن. وإحنا هون برا الأردن يمكن ندخل بجدل ومناكفات ومع كل الرجال الأعمال والمسؤولين وأهل الميديا والإعلاميين أنه دوريكوا أحسن، دورينا أحسن، إعلامكوا أحسن. لا، دائما أنا مقاتل شرس من أجل بلدي، لكن أنا طبعا بهمني ما أكون سبب أني أذيت أي شخص أبدا.
0: أكيد أكيد،
1: لكن الشخص اللي غلط بدنا نحاسبه، والشخص المغلط لا مش ذنبه. فما بدنا نجر نروح لبرا القصة حتى ما سواء بأي جهة من الجهات.
0: وأنا بعرف إنه علاقتك وأنا بعرف علاقتك ببعض أعضاء الاتحاد، يعني علاقة صداقة قوية جدا جدا جدا يعني.
1: أبدا طبعا طبعا طبعا طبعا، أنا علاقة قوية ومستمرة وإلهم كل التقدير وكل الاحترام بالعكس. بس أنا بدي أحاس، أنا بدي الشخص سبب المشاكل هاي انه نقول له وقف عند حدك، احنا اعطيناك فرصة، مش احنا اصحاب القرار، ولكن لنا رأي، احنا بالاخر بالاعلام لنا رأي. انت اذيت كل الناس اللي حواليك، انت مش شرطي الاتحاد.
0: صحيح.
1: انت يا استاذ تمر، انت مش شرطي الاتحاد، ولا انت بتقرر، ولا الناس تحت ايدك عبيد، ولا مين ما كان بيخاف منها. وانا في تفاصيل كثيرة والله لم اتحدث عنها، لانه انا ما بدي اسئلة لاشخاص، بدنا نقوم الموضوع. ولكن هذول الناس، لما بعض الناس يا عامر لما بصير في موقع مسؤولية بأي مكان، طبيعة شخصيته بده يفرض سيادته ويغير المنظومة بما يخدمه شخصيا. ولكن أنا لما بيكون اتحاد أردني في كفاءات كبيرة مرت على الاتحاد على مستوى مدير المنتخب، على مستوى وظائف مهمة، هذول الناس يلغى دورهم وبيجوا ناس وبالأسماء عندي وإمتى أدى إجا وشو اشتغل وشو كانت وظيفته وشو كان شغل بسيطة، وصار مدير منتخبات كل المنتخبات الأردنية ما عدا الأول، لأنه ابن خالد ولا ابن عمت فلان. يعني في أشياء بدناش ندخل بتفاصيل حياة الناس.
0: صحيح.
1: لكن أنا ما بصير أكون المنظومة اللي حالي كلها أولاد عمي وقرايبي وابن خالتي وابن خالتك ولما واحد في الاتحاد مدير التسويق مثلا، لما يتحدث مع التلفزيون الأردني ومع قناة رؤية الأردنية ويتحدث أنه إحنا الآن وصلنا كأس عالم، إحنا بليفل مختلف تماما، بدنا إشي هاي ستاندرد بكل إشي، بدنا كواليتي عالي، بدنا هذا حقك.
0: نعم.
1: بس بتجيب لي شركة بديلة، هذه الشركة تكون قادرة تكون أحسن من تلفزيون، والله ما رح نحن نفتح ضمن الكلمة، بنقول قناعات وقرارات مناسبة، بس التلفزيون مؤسسة وطنية ورؤية مؤسسة أردنية وطنية، فلذلك أنا هدول واجبي أدافع عنهم، أنا ابن التلفزيون وما بدافع بس لإني ابن التلفزيون، لأنه التلفزيون على حق، لو كان التلفزيون غلطان حتلاقينا كلنا ضده.
0: نعم.
1: لكن تجيب لي شركة وتروح تبث على ال... نعم. على ال... على الناس ما ما ما, ما... بدها اس ان جي عامل هذه ما في ما
0: ممكن. انا معك والله والله والله بعرف ابو الليث، انا معك وبعرف انه يعني اللي بتتحدث فيه وبتفاصيلها الفنيه، وبجوز بعرف اكثر لانه انا مشتغل معك يعني، عرفت وبعرف كيف بتتم هاي المواضيع كلها، بس انا حبيت اني اخذك الاتصال صبح حتى مثل ما تفضلت انت لا يتم تاويل لقاء البارحه الى اكثر من تاويل للامانه، فانا بدي اشكرك جزيل الشكر. تفضل.
1: والله عامر شكرا لك، وانا امبارح انا يعني عدد كبير من الاعلاميين بالاردن والقنوات الاعلاميه حاولت اعتذر بمنتهى الادب لهم، لانه انا الكلام اللي حكيته معك هو خلص هو موجود تقدروا تاخذوه، ولكن بالليل يعني حرجت وطلعت مع مع مع زميلنا محمد في رؤية وحكيت وجهه نظري، انا ما حغير رايي، انا عند رايي ولن او لن ابدله، اي شيء ضد الاردن انا ضده مين ما كان دائما وابدا، ولكن اذا في حدا تاذى من اي كلمه حكيتها فبقول له اسف، بالعكس انت العكس. انا ما بسيء لاي اردني، انا لو في واحد بدبي محتاجني من لو كان في اقصى الجنوب او اقصى الشمال بتلاقيني موجود جنبه، شو بقدر اساعد بامكاناتي بقدراتي، ما حكون ضد اي اردني، لكن الموقف انا بحكي رايي، بعرف ممكن الناس تاخذ برايي، ممكن ما ياخذ، كل واحد حسب قناعاته، المسؤولين ياخذوا ما ياخذوا، بالاخر احنا فتحنا جرح بدنا ننظفه، وبدناش تضل هذه، ما فينا واحد يا عامر، ما فينا واحد، ما في جبروت، ما في، اذا شخصيتك متنمر شخصيتك انك بدك تكون اناني وتلم وتعمل الاتحاد كانه سوبر ماركت لك بحجه والله مدعومه من سمو الامير علي، لا سمو الامير علي اذا بتشتغل بدعمك، اذا بتلف وبتدور ما هو مش حيكون قاعد عند سمر او غيرها، سمو الامير بده الاتحاد يندار اكيد، وبده يريح راسه من تفاصيل صغيره، ومش دوره انه يتابع الاشياء الصغيره، بس انت تصل لمرحله انه الناس تخاف منك، انه الاخطاء الكارثيه اللي تصير ترميها على الاخرين، لا هذا لا يجوز.
0: نعم. شكرا جزيلا استاذ الزعبي، شكرا جزيلا لك على يعني احنا تواصلنا مع الاستاذ اوتسي وحبينا انه نوضح هذه النقاط اكثر مثل ما تفضلوا معي، ايضا من باب حق الرد اللي امبارح احنا تحدثنا فيه معنا ايضا عضو مجلس اتحاد كره القدم سعاده النقيب فؤاد الدويري، اسعد الله صباحك مهندس فؤاد، تفضل سيدي.
2: يسعد صباحك يا عامر.
0: صباحك. سمعت اخونا لطفي سيدي؟
2: يعني اليوم اخونا لطفي تراجع عن الكلام اللي حكاه امبارح،
0: هو
2: بطريقة دبلوماسية يعني كمان، وليس بطريقة واضحة تماما،
0: هو قال إذا حد يعني على الإساءة إذا حدا فهم إنه بهذه إساءة فأنا بتراجع عن هذه الإساءة الأمانة، لكن انتقاده الانتقاد يعني ما زال هو انتقاده الفني يعني ما
2: يخفى.
0: تفضل سيدي تفضل.
2: اسمح لي، هلا احنا الانتقاد الفني والمهني ترى ما حدا مزعل منه، ورؤية سمو الأمير علي للاتحاد ومتابعته دائما، وكان يسمع منه وبالعكس ومتابع للاتحاد الحمد لله، وسمو ولي العهد كمان كان متابع، ومشكورين جدا ومشكورين هاشمين كلهم على هاي المتابعة الحثيثة لموضوع كرة القدم الأردنية، وصلنا موصل الحمد لله ممتاز يعني متقدم في بالنسبة للمراحل السابقة
0: الحمد لله صحيح.
2: أنا ما بدي أحكي يعني كثير مهنيا، أنا بدي أحكي في جزئية، مبارح أخونا لطفي الزعبي أساء لأعضاء مجلس يعني عدم مؤاخذة شخصيات أردنية مرموقة محترمة تخدم هذا الاتحاد غير مدفوع الثمن من وقتهم ومن جهدهم، ووصفهم بكلمات يعني للأسف،
0: واليوم أستاذ فؤاد اليوم تراجع عنها يعني إحنا بدنا نوصل لمرحلة إنه يا عم ينتقدني فنيا، لكن إذا تم بنضلنا إخوان ولاد عم وحبايب، والله يا أخويا فؤاد
2: ما عندي أي زعل ولا بزعل، وأنا حق أي إنسان ينتقد أعمال، واللي بتعرض دائما أو بقدم نفسه للعمل العام بقول دائما لازم يتحمل الانتقاد،
0: يوسع صدره صحيح
2: بشكل عام ويوسع صدره، بس إنه الإساءة نصل حد الإساءة، ظل المثل عندنا المثل العربي يقول الله يرحم أبوي كان يعني ظل يقول الله يرحم أبوي كان يكسرها عفوا يجبرها بعد ما تنكسر. قال الله يرحم أبوي لا كان يكسرها ولا كان يجبرها. يعني يعني إحنا اليوم
0: إن شاء الله ما بتنكسر وبتظلها دائما مجبرة بإذن الله.
2: يعني أنت أصريت في الحديث على أخونا الأستاذ لطفي الزعمي المقدر المحترم إنه يا أخ لطفي إنه هنا في إساءة وأنت هذا الحديث لازم أتراجع عنه، وأصر على كلامه وعلى طريقة الكلام. أنا مجهز يعني اللقاء سمعته كامل، عندي كثير من النقاط اللي حكاها. هو ما تجاوز فقط على المجلس وأعضاء المجلس الاتحاد، هو تجاوز على الإعلاميين، تجاوز على موظفي التلفزيون الأردني في بعض الكلمات للأسف. يعني كان الحديث
0: يا سيدي
2: يعني لا يرتقي للمهنية حتى اللي هو بطلب فيها، لا يرتقي للمهنية الإعلامية.
0: نعم.
2: مع إعلامي مقدر زي لطفي الجابر
0: ماشي، لكن أستاذ فؤاد اليوم ما تحدث عنه، بقول لك أنا انتقادي ما زال يعني، والمحاسب يجب أن تتم، لكن إذا فهم بأنه إساءة فهو يتراجع عن ذلك، فهذه كمان يعني بادرة يعني كويسة. وأنا بعرف علاقتكم أنتم الشخصية كمان بلطف إنها ممتازة يعني على من هذا الأساس. والله
2: احنا بنقف عند هاي النقطه،
0: وبينه وبينك والله يا اخويا فؤاد يعني احنا كنا اولاد هالبلد، ما بدناش احنا نخلق مشاكل جديده.
2: صحيح.
0: يعني خلينا حتى صحيح. نكون متكاتفين، نكون مع بعض.
2: انا اليوم ما يروح ويستمر التراشق الاعلامي، وانه اليوم انا ارد على الاستاذ لطفي الزعبي ويرجع بكره يرد علي، او ارد على واحد من اعضاء الاتحاد اللي بدهم يرجعوا يردوا. بس عشان هيك بقول لك نقف عند هذا الحد.
0: الله يبارك فيك.
2: ممكن يكون انا مطالبات لي حق القانوني او انا وزملائي. احنا للعلم ترى يعني امبارح توافقنا وقعدنا مع بعض، وجزء منا توافق ان اليوم منا حق الرد بالطريقه القانونيه، بس ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله خير.
0: الخير ماله يا فؤاد بيك؟
2: والله بقوله بغير
0: شايف احسنك. لا ان شاء الله خير، احنا بنضلنا اخوان واردنيين وزملاء. أكيد. وان شاء الله ما بتوصل الى هذا الموضوع لموضوع قضايا، بالعكس يعني الانتقاد ايجابي، واليوم اللي حصل ايضا ايجابي. استاذ فؤاد بس سؤال.
2: نعم.
0: يا زلمه شو صار بالمباراه؟ يعني قول لنا شو التفاصيل من الاتحاد.
2: يعني
0: انا قرات، اسمع انا قرات بيان الاتحاد للامانه قراته، فهمنا اكثر فهمنا اكثر. ما هو اذا احنا ما بنفهم الموضوع بتضل الشائعه صح ولا لا؟
2: انا اليوم فنيا ما بقدر افوت بالتفاصيل اللي بتفوت فيها انت والاخ.
0: طيب شو صار؟ قول لنا شو صار.
2: خليني احكي لك هلا. انا ما عندي تفاصيل. احنا اليوم مجلس اداره، احنا اليوم بقياده السمو الامير ترى احنا بنرسم، والهيئه التنفيذيه هي من تنفذ.
0: ماشي.
2: هلا مثل ما قلت حق اليوم اللي اخفق انه يتحاسب.
0: صحيح.
2: وهذا لا يعيب، وحاسب المجلس وسمو الامير برئاسته بحاسب من اخفق.
0: نعم.
2: اخفاق كان واضح احنا معترفين فيه، في سوء ترتيب، كان في اختيارات خاطئه للأسف ما بنقدر نخبيها احنا اليوم. ولا بنقدر نتخبى وراها. بس اليوم قلت لك المجلس اليوم سياساته هو برسم السياسات العامة. والإدارة التنفيذية من عند الأمين العام فما دون هي اللي بتنفذ هاي القرارات والسياسات. احنا أخذنا قرار بإقامة مباريات ودية مع دول 4 مباريات في المرحلة المستقبلية. ارتأت الهيئة التنفيذية انه للأسف طبعا انا والله التلفزيون الأردني هو رمز الرموز هذا البلد، وحتى لو الموضوع بالنسبة لنا ترى اليوم مش دائما مادي.
0: صحيح.
2: بالنسبة لنا احنا اليوم التلفزيون الأردني زي الاتحاد الأردني. يعني احنا ما بنقدر نستغنى عن التلفزيون الأردني، حتى لو ان الموضوع يعني عدا المؤاخذة كان في خلاف مادي بين الاتحاد او التلفزيون، بس للأسف شغلة وصارت. ومثل ما قلت يعني اعتقد انه احنا يعني سمو الأمير انزعج من الموضوع كثير، والأعضاء احنا زعلنا من الموضوع، وصار في حديث امبارح تفاصيله راح تكون يعني هو سمو الأمير رأس الاتحاد هو المخول بالحديث عنها دائما.
0: نعم.
2: وإن شاء الله أن الأمور لمستقبل أفضل، وفي رؤية جديدة يعني إن شاء الله بتحدد المستقبل الأفضل للاتحاد
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا مهندس فؤاد الدويري عضو مجلس اتحاد كرة القدم. شكرا لك. شكرا يا سيدي. شكرا. شكرا.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: دنيا فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
1: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته، أنا مش قد الحب.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وأدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك أفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وأدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 0792300500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
6: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في باكستان. القوات المسلحة تجلي الدفعة 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 8 ملايين لاجئ مهددون بفعل التخفيضات الحادة في التمويل. ترامب ينفي تقريرا لإكسيوس بشأن عرضه تخفيف العقوبات على إيران. وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكاراً لطرحها على الولايات المتحدة. وزير الخارجية الإيراني يقول إن رد الجانب الأمريكي سينقل لهم عبر الوسطاء القطريين. كتلة هوائية لطيفة ورطبة اليوم مع توقع زخات مطر شمالاً.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
8: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
9: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
10: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
11: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. معي عبر الهاتف الخبير في شؤون الطاقة والنفط الأستاذ هاشم عقل. صباح الخير أستاذ هاشم.
1: صباح الخير أستاذ عامر.
0: الحكومة غدا اللجنة ستعلن إن كان هناك تثبيت في أسعار المحروقات أو زيادة في أسعار المحروقات. صباح الورد. هلا سيد تفضل.
1: من المتوقع أن يكون هناك زيادة بسيطة على أسعار المشتقات النفطية نتيجة ما يحدث من ارتفاعات في أسعار البترول وخاصة مادة الديزل التي أصبحت من المشاكل الاقتصادية لمعظم دول العالم حتى الدول ذات الانتاج الكبير. نرى أن أسعار الديزل مرتفعة فيها بشكل كبير جدا. يعني كنا في الأردن نصنف من ضمن 69 دولة من أرخص دول العالم في البنزين. الأردن اليوم أصبحت في قائمة 50، بمعنى أن هناك دول كثيرة ارتفعت أسعار الديزل فيها بشكل كبير جدا.
0: الأردن من قائمة من قائمة 50 دولة.
1: نعم
0: بأسعار
1: يعني 100 أصبح تقريبا 120 دولة بتبيع أكثر الديزل أغلى من الأردن أو أكثر حتى 129 دولة للدقة. لماذا؟ لأن أسعار الديزل أصبحت مفقودة. هناك السبب الرئيسي لفقدان هذه المادة أو ندرة هذه المادة أو عائق، يعني العرض قليل فيها، أن أولا 5 ملايين برميل من منطقة الخليج العربي لا تخرج بسبب تعطل المناحة. من 30-45% من مصافي البترول في روسيا لا تعمل بسبب القصف الإيراني، وبالتالي كانت روسيا ثاني مصدر للمشتقات النفطية، فبالتالي أصبح هناك ندرة وعرض قليل ارتفعت الأسعار. اليوم التقرير الصباحي اطلعت على الأسعار في بريطانيا، لتر الديزل أصبح بدينار و96 قرش، وهذا رقم قياسي. في الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مصدر للمشتقات النفطية، بسعر اللتر $1.75. هذه يعني أسعار عالمية.
0: طب أستاذ هاشم، الآن أنت بتقول لي راح يكون في ارتفاع طفيف، قديش قيمة الطفيف؟ وهل سيكون فقط على الديزل؟
1: لا، سوف يكون على الديزل والبنزين 90 والبنزين 95.
0: كم نسبة بالله الارتفاع الطفيف؟
1: يعني من 3-5% تقريبا.
0: يعني قديش؟
1: يعني تقريبا بمعدل 30 فلس على كل مشتق، لكن لن يكون كذلك. يعني حصة الارتفاع الأكبر سوف تكون من نصيب البنزين 95، والنسبة الأقل من نصيب الديزل 90 أيضا.
0: طيب البنزين 95 قديش راح ترتفع تقريبا؟
1: يعني ممكن يرتفع بحدود من 50-70 فلس.
0: 50-70 فلس. والبنزين العادي
1: بحدود، يمكن بحدود 30 فلس. أنا هذه يعني ليست أرقام دقيقة،
0: بعرف
1: ذلك وقد أصيب وقد أخطئ.
0: صحيح. والديزل
1: نفس الشيء، 30 فلس.
0: 30 فلس بس.
1: الديزل مادة مؤثرة لأنها تؤثر في الصناعة، في الزراعة، في النقل، في كثير من القطاعات الحيوية، وبالتالي خاصة في قطاع النقل كما هو معلوم أن
0: طيب يعني اليوم الحكومة
1: وارداتنا تأتي من العقبة.
0: صحيح. اليوم الحكومة ثبتت 2 أو 3 شهور؟
1: 3 شهور، وثلاثة شهور رفعت نسبة 10% من الارتفاع الحقيقي الذي حدث. يعني بشهر 3 و4 و5 كان هناك ارتفاع طفيف، شهر 7 و8 و9 كان هناك تثبيت للأسعار.
0: بس يعني أنت تعتقد بأن لا يتم هذه المرة الحكومة، أنت لا تذهب الحكومة إلى التثبيت هذه المرة؟
1: لا أعتقد أن هناك تثبيت، لأنه
0: لا
1: تكلفة الدعم على الخزينة تجاوزت 224 مليون دينار في الشهر الماضي، وسوف تصل 250-260 مليون دينار مع نهاية الشهر الحالي. فبالتالي أصبحت يعني هناك ضغط كبير جدا على المالية العامة. يعني الحكومة هي بإجراءاتها التي اتخذتها سابقا وسوف تتخذها لاحقا، هي تحاول أن يكون هناك نوع من التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن.
0: صحيح. بس ارتفاع الديزل عوج الشتوية يعني ما بعرف إذا الحكومة راح تثبت، لأنه سمعت أن الحكومة رصد 300 مليون للارتفاعات المحروقات.
1: لا أعلم الرقم المرصود، لكن في ظل الأسعار التي نراها اليوم برميل البترول $107، فبالتالي مرشح إلى المزيد، لأن سقف التصريحات بين الطرفين مرتفع جدا، وهناك خلافات حادة، ولا يوجد حتى أمل في الوصول إلى هدنة. فبالتالي التوتر ما زال مستمر، فقد يكون هناك مزيد من ارتفاعات أسعار البترول وبالتالي تنعكس على أسعار المشتقات النفطية. يعني هناك هناك قضية هامة أن هذه الأموال التي يتم تخصيصها لدعم البنزين والديزل والكاز هي في الأساس مرصودة لمشاريع بنية تحتية.
0: الكاز مش راح يرتفع أستاذ هاشم؟
1: نعم.
0: الكاز،
1: الكاز هو أكثر منتج يحصل على حصة الدعم، 400 فلس دعم الكاز.
0: ماشي، هل سيتم ارتفاع أسعار الكاز؟ لا تعتقد.
1: طيب. لو تم رفع الكاز لن يتجاوز سعر 65 قرش، لأن هناك إرادة ملكية صدرت منذ 3 سنوات بتحديد سعر الكاز لسقف أعلى 65 قرش. طيب. فلن يتجاوز هذا السعر.
0: الأردنيين قديش بيستخدم يوميا بنزين؟ والأردن من الدول الأغلى في العالم بالمنطقة بالبنزين.
1: الأردن يا سيدي العزيز يستهلك أن نسبة الاستهلاك الأعلى وهي لمادة الديزل، حيث يستهلك يوميا من مادة الديزل ما يقارب 5 ملايين لتر.
0: 5 ملايين لتر يومي. ديزل.
1: نعم. ومن مادة البنزين 95 تقريبا 400 ألف لتر، ليست بالكمية الكبيرة.
0: نعم.
1: وأيضا 3,800,000 ل4 ملايين لتر من مادة البنزين 90. الكاز محدود الاستعمال كما هو عموما يعني شتوي، لكن هذه الكميات يعني ما يقارب 4 مليار لتر سنويا من المشتقات النفطية.
0: تعتقد أن يكون هناك ارتفاع طفيف على أسعار المحروقات ولا تتجه الحكومة إلى التثبيت هذه المرة؟
1: لا أعتقد أن هناك تثبيت.
0: القرار بالرفع والتثبيت قرار سياسي أكثر ما يكون قرار فني أستاذ هاشم؟
1: لو أن الحكومة أرادت أن تتخذ الإجراءات الحسابية وتطبيقها وعكسها على تكلفة الأسعار لكانت ارتفاعات أسعار المشتقات النفطية حادة جدا. مثلا يجب أن يكون هناك حتى نصل معادلة السعر العالمي في بنزين 95 مثلا هناك زيادة تقريبا 40 فلس، في البنزين 90 75 فلس، ولكن في الديزل هنا المشكلة الكبيرة اليوم الفرق أعتقد بين السعر العالمي والسعر المحلي وصل إلى 27 قرش. هذه المعادلة في إدارة الأسعار أدت إلى انعدام ضريبة الديزل والكاز، أصبحت ضريبة الديزل والكاز أقل من الصفر ب105 فلس، يعني لا يوجد إيرادات ضريبية من مادة الديزل الآن.
0: يعني قرار سياسي أكثر. قرار سياسي أكثر ما هو قرار مالي.
1: سياسي 100%. يعني لو كان هناك على التكلفة الفعلية لما يحدث في أسعار العالم كانت الأسعار كليا مختلفة. لذلك هذا الفارق بين السياسة الحكيمة في التدرج في عكس الارتفاعات. طيب. على المواطن الأردني مقارنة بدول أخرى.
0: طب أستاذ، ممكن تفعيل بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء ولا لا؟
1: لا أعتقد. لأنه هذا التوجه يعني يشعل أسعار المنتجات وبالتالي يرفع تكلفة الصناعة بشكل خاص، ونحن نعمل على تشجيع الصناعة وزيادة الصادرات. ولا أعتقد أن هذا البند سوف يفعل.
0: شكرا جزيلا أستاذ هاشم عقل الخبير في شؤون البنوك. شكرا لك.
2: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 0784631، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم

0: أسعد الله صباحكم مجددا. نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم وأبدأ بأحمد. صباح الخير يا أحمد.
1: صباح النور لك عامر، كيف حالك؟
0: هلا يا أخوي، تفضل.
1: شو أخبارك يا سيدي؟
0: والله الحمد لله، الحمد لله
1: رب. معك أحمد دواغر، أنا من إربد.
0: ونعم، هلا يا أحمد.
1: ونعم منك صديق. أنا بعثت لك فيديو أخ عامر عن الرز.
0: عن الرز؟
1: بعثت لك فيديو لكيس رز فيه سوس وفيه حشرات، يعني مسوس بمعنى الحكي. الفيديو عندك، أنا بعثته من
0: داخل. هاي معروض سيدي، رجعته لسأل الدكانة؟
1: أي من سوبر ماركت إلنا تقريبا، هي يعني لأخو لإلي. بس هو اللي يعني جدير، يعني إنه الموضوع إنه تعبئة شهر 6 26، يعني بحكي لي. ورسلت الشركة بحكوا لي قال سوء تخزين أو بدك تراجع الموزع يعني.
0: طيب راجعته الموزع؟
1: راجعوا الموزع، بقول لك إحنا بيجينا من الشركة هيك، يعني تعبئة شهر 6، يعني معقول هل يعقل إنه صار فيه سوس؟
0: والله طيب، هاي راح اخذ منك المعلومات من الشركة والموزع، وخلينا نتواصل احنا وياهم ونشوف شو بده يصير معهم.
1: يعني مش اول مرة، اكثر من مرة من نفس الشركة هذه بعت لك اياها، نفس الشيء اكثر من مرة يعني.
0: طيب خليك معي يعني. معنا الاستاذ محمود الصمادي، ورئيس قسم المصانع والمعامل الغذائية في المؤسسة العامة للغذاء دواء. اسعد الله صباحك اخوي محمود.
2: أسعد الله صباحكم وصباح الإخوة المستمعين والمشاهدين كمان.
0: الله يحييك سيد السعد. سوء التخزين بيطلع عنه سوس مزبوط، بس إذا كان تعبئة شهر 6.
2: مستمع والله. ألو،
0: معك أستاذ محمود، سمعتني؟
2: الملحوظة ما سمعتها بالكامل
0: يا سيدي. في أخونا أحمد، أخو فاتح دكانه بقالة سوبر ماركت، كياس عنده، بعض الكياس الرز صار فيها سوس تعبئة بشهر 6، رجعوا للموزع قال لك سوء استخدام أو سوء تخزين، أعتذر.
2: نعم صحيح.
0: من شهر 6 صار بلحق يسوس، ولا هذا بيكون أقدم سوء التخزين من البداية؟
2: يعني خلينا نحكي عن موضوع مادة الأرز بالتحديد.
0: نعم.
2: يعني دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق في مادة الرز، هي مادة حساسة بيتم التعامل معها حسب درجات الخطورة. يعني بالنسبة لموضوع التخزين،
0: نعم،
2: بما أنه موضوع التخزين حساس لهذه الدرجة، إحنا دائما وأبدا نأخذ الإجراءات الاحترازية.
0: نعم.
2: فأول شيء إحنا نفطر سوء التخزين.
0: نعم.
2: وبالتالي في عنا إجراءات على على المصنع، على مراكز البيع في التجزئة، جميعها تم التفتيش عليها حسب الأصول.
0: نعم.
2: بالتالي سوء التخزين دائما بيكون عند الموزع او تاجر التجزئة.
0: طيب يعني لو ابعث لك المعلومات واسم المكان ممكن تحددوها اكثر استاذ محمود؟
2: على طول احنا يعني
0: بارك الله
2: خلينا الله يسلمك
0: بارك الله تجيك يا سيدي. الان
2: انا وصلتني الملحوظة من اول امبارح،
0: اها،
2: ودخلنا على المراكز البيع بالتجزئة والمصنع اللي عبى هذا الرز.
0: نعم.
2: لا يوجد أي ملحوظة بتدل على وجود التسوس.
0: العاد والكيس اللي بعث لنا إياه هذا اللي مبين كله
2: هو سوء التخزين. مادة الأرز يعني خلينا نحكي إحنا، مادة الأرز هو محصول زراعي
0: صحيح، وبتتعرض إذا كان سوء التخزين بتتعرض للتسوس
2: في نهاية الموسم دائما. إحنا
0: أستاذ محمود الآن إذا فتحوا الرز ونشفوه أو شمسوه عادي يستخدموه ولا لا؟
2: طبعا لا وجود التسوس يعني وجود مخاطر بوجود احتمالية وجود سموم. بالتالي احنا دائما ما بننصح باستخدام الرز المسوس.
0: اوكي لانه السوس قاعد بيطير من الكيسات. راح ابعث لك كل هذه الفيديوهات وهي المعلومات ورقم اخونا احمد ايضا يعني، واجراءاتك استاذ محمود. شكرا جزيلا لك
2: رئيس
0: قسم، شكرا رئيس قسم المصانع والمعامل الغذائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وشكرا لاخونا احمد دواغر، شكرا جزيلا لك.

وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب

0: للسيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: جديد منتجة الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم. أهلا بمالك. صباح الخير يا مالك.
1: يا صباح الورد. هلا أستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي. تفضل يا مالك.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يحفظك.
1: أنا الله يبارك فيك. أنا قبل ما أني أكون أستاذ يعني طالع معك المقابلة هاي إني طالع معك إنسان راي على شغله طبيعي وكل حب وكل مودة، وطلعت من المدرسة وشفت طالب بتعدى علي شروع بالقتل يعني في الأمريكا بدون أي مبالغة.
0: طالب بتعدى على أستاذه؟
1: نعم.
0: أنت أستاذ مدرسة يعني مالك؟ آه أنت أستاذ مدرسة.
1: نعم نعم.
0: بالله إنك تقول لنا التفصيل، معلش تفضل.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. هو إجراء روتيني يعني إحنا بنفوت على الحصص تقريبا، كنت أنا بالحصة الثالثة يعني فايت على طلاب الصف التاسع. فالأستاذ حافظ يعني طلابه وحافظ أساميهم وكذا وإلى آخره، فأنا رأيت إنه في طالب يعني مش بصفي وبعيون الشر يعني مش مرتاح له أنا، يعني حسيت إنه الطالب فيه عليه يعني نقاط.
0: طالب صف تاسع؟ آه.
1: نعم. هو طالب صف تاسع ولكن هذا مفصول المدرسة كان سنتين. ما بعرف شو السبب صراحة، وراجع على المدرسة الجديدة يعني. فهو لازم يكون صف 11 يعني. فبكل مهنية وحكيت معه بكل بساطة، قلت له أستاذ أنت عندي بالصف؟ لو بيحكي لي لا، قلت له طب تفضل، من قال لك أنك أنت تطلع برا صفك؟ روح على الصف بكل احترام يعني. وهو طالع لو بيحكي لي لو أنك مش أستاذ كان ضربتك.
0: إيه؟
1: يعني نعم في هذا المفصول. فكان زميل إلي يعني واقف معي حكى لي ما تصرف مع شيء، أخذه وحكى لي يحكي مع كل مهنية يحكي مع المدير وخليه هو يعني يتصرف الموضوع. بالضبط. وأنا ما رضيت إني أرن على المدير مباشرة لأنه كان في عندي حس صراحة، أنا يعني واحد من الناس ما بضيع دقيقة من وقت حسي يعني. ما بحب إني أشعر الطالب بأي مشكلة يعني خارج الموضوع يعني. فالشاذ من الموضوع أعطت حس طبيعي، خلصت الحصة الثالثة لأنه في فايت عليها، وبعدين رنيت الخمس دقائق على المدير وقلت له يعني اللي صار. فأجل المدير يعني بظرف 10 دقائق كان موجود عندي وأخذ الطالب يعني. بعدها أنا ما رجعت يعني سألت، كان عندي حصة من تفيهم، فأعطت حصة الرابعة والخامسة وجد أبصم وخبرت المدير قلت له شو صار معك بخصوص الولد يعني، يعني الولد هذا مش مريح وفي طلاب كثير بيشكوا منه وشو قصته يعني. فحكى لي بكرة بنحكي بالموضوع ما عليه. قلت له خلاص تمام. وصمت وكان في مسجد يعني قريب من المدرسة فبدي أروح أصلي فيه يعني. فالشاهد من الموضوع قربت على المسجد لو لقيت الولد جايين يعني. فملامحه يعني بتبين انه هو انسان خلينا هيك انا فكرت جاي يعتذر يعني ومن اللي صار، او انه المدير اللي حكي له شغله انه استدعوا لي امر والطالب خايف من ابوه بده يعتذر مني يعني. فقلت له تفضل استاذي لو بحكي لي انت فكر حالك زلمه ورجيني مراجلك مباشره يعني، ما حكى هاي الكلمتين الا مسك المنشار يعني.
0: منشار؟
1: منشار. نعم أنا فكرت للوهلة الأولى سيف يعني، بس بعد ما رحت على المستشفى وكذا فطلع منشار.
0: هاي الصورة والله الشباب بثينها الآن على إيدك ضاربك بالمنشار؟
1: هسه لا، هسه شروع بالقتل كان هذا بده يضربني فيه أستاذي على وجهي، ولكن لطف رب العالمين كان أكبر يعني وحركت إيدي وجهت بالساعد.
0: أوف.
1: نعم. ف يعني في كثير الناس بيقولي إنه مثلا ليش ما دافعت عن نفسك كذا وإلى آخره. الطالب لما طلع المنشار أستاذي أكنه طلع قلم من جيبته يعني، الولد يعني متمرس حسيته على الموضوع هذا يعني، ولا في عنده رهبة نهائيا من اللي صار. فما اكتفى بهذا الاشي يعني، كان لسه بدي يكمل يعني بدي يمشي معاي وإلى آخره. فالحمد لله إنه كان في المسجد قريب يعني دخلت عليه وطلعت يعني على الطابق الثالث اللي فيه. وحتى يعني عشان أزيدك من الشعر بيت يعني، كان شباك المسجد بطلع على الموقع الحادثة يعني، فالولد كأنه بشيكاغو مسك المنشار ورفعه لفوق وهي نهاية كل أستاذ ما بيعجبنا
0: هيك بقول؟
1: نعم. وكان في شباب معاه أصدقائه يعني وكانوا يقصحقوا إلى آخره يعني.
0: طب هذا الطالب انفصل سنتين ورجع على المدرسة؟
1: نعم.
0: طب عندك تفاصيل عن هذا الطالب؟
1: والله ما هو مش من طلابي.
0: طب انت يعني اشتكيت على الطالب؟ نعم. اللي اشتكيت على الطالب شو قالوا لك عنه؟
1: موقوف. الطالب موقوف من امبارح، وانا هيني باتجاه بحكي معك وانا هيني باتجاه للمحكمة. والله
0: لا والله روح على المحكمة.
1: لن اتنازل ابدا يعني.
0: لا لا لا تتنازل
1: عطوات ولا ما
0: لا لا لا لا لا يعني فيهاش عطوات. اي والله والله ما
1: نعم
0: فيها عطوات.
1: نعم لانه اللي صار معي يعني هذا ممكن يصير معي استاذ، وانا وصلتني كثير امبارح رسائل يعني يشكرون يعني جميع الشعب الاردني يعني.
0: لا بالعكس الحمد لله على سلامتك. بالعكس
1: الحمد لله رب العالمين. هذا وجع مش وجع لحال، وجع اللي احنا اللي وصلنا له صراحه، لان انا استاذ يعني الحمد لله رب العالمين متميز بشغلي.
0: الحمد لله. حكوا معك المدير المدرسه؟ حكى معك مدير التربيه؟
1: مدير المدرسه واجى مدير التربيه رن علي يعني صراحه امبارح.
0: طب هذا الطالب يعني شو تفاصيله؟ مين بيعرف تفاصيله؟ ليش انفصل؟ ليش رجع؟ ليش
1: ما بعرف امبارح لما رحت على المركز الامني الطالب عليه طلب او قيد ما بعرف تحديدا شو هو، والولد وانا رايح على امبارح يعني فايت على المركز الامني لقيت انه مشخوط حاله يعني برقبته علشان تروح يعني شكوى بشكوى. يعني الطالب حافظ النظام وحافظ كل شيء، يعني انا اول امبارح او امبارح يعني فعليا اول مره بفوت مركز امني يعني، فالطالب يعني مستفز بطريقه يعني جدا يعني كبيره.
0: لا اي بالله اي تربيه انت استاذ
1: الزقالي ولا
0: اعطونا مدير تربيه الزرقاء الاولى؟ الحمد لله على سلامتك يا استاذ.
1: الله يسلمك
0: ولكن الاجر والعافيه وعلى العكس تصرفك سليم يعني، يعني ما بتعرف لو انك هذا الطالب ضربت انت وياه وتمرس لهذه الدرجه يعني.
1: والله يا استاذ وجهي يعني الحمد لله رب العالمين يعني انا هسه مش متالم من وجع اليد الحمد لله، يعني اجت سطحيه وقطت اربع قطط، ولكن لما اتذكر انه اللي هو كان جاي بوجهي ولا برقبتي ولا اخره طب هاي كانت صارت قتل.
0: والله اي مدرسه يعني يا استاذ مالك؟ اي مدرسه؟
1: الجاحظ.
0: مدرسه ايش؟
1: الجاحظ.
0: مدرسه الجاحظ ان شاء الله اجر وعافيه استاذ مالك ان شاء الله. شكرا لك. شكرا الله يبارك فيك. معنا الاستاذ دكتور ايوب المشاقبي مدير تربيه الزرق الاولى. صباح الخير دكتور ايوب.
2: اهلا اخي عامر. صباح الورد. الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: شو قصه هذا الطالب اللي اعتدى على معلمه بمدرسه الجاحظ؟
2: هذا سيدي عزيز الطالب يعني بعد انتهاء الدوام الرسمي وبعد مغادره المعلم
0: اوكي
2: واثناء تواجد المعلم عند المسجد فملتقي بالطالب يعني هذا، والطالب يعني عنده محاولة الاعتداء على المعلم.
0: هو معتدى عليه مش محاولة سيدي.
2: واعتدى واعتدى عليه ولكن الحمد لله اجت بسيطة. نعم اجت بسيطة والقضية مباشرة يعني تم.
0: طب دكتور هذا الطالب كان مفصول سنتين ورجع المدرسة يعني؟
2: لا لا لا هذا الطالب كأي طالب آخر، انت بتعرف الطلاب على فكرة ممكن يرسب سنة ويرسب سنتين فهو رسوب. يعني طالب رسب. نعم رسب ورسب كثير عنه طلاب يعني بيكون برسب بالمرحلة الأساسية ممكن سنة أو سنتين بسبب الغياب بسبب التحصيل، فهذا وضع طبيعي في كل المدارس. لكن هذا السلوك يعني هو سلوك يعني غير معتاد عليه وسلوك فردي يعبر عن الطالب وممكن يعني يعبر عن.
0: طب سلوك الطالب شو هي سلوك الطالب يعني؟
2: يعني هذا الطالب يعني التصرف مع المعلم هذا كان خارج أسوار المدرسة يعني عند المسجد وبعد انتهاء الدوام الرسمي الآن بعد ما تم الاعتداء على المعلم والحمد لله على سلامته مالك يعني هو يعني تم الاطمئنان عليه مباشرة. هذا الطالب تم إيداعه للجهات المختصة. قضية الآن قضية منظورة في القضاء كإجراءات قانونية وأمنية وكذا، والطالب احنا مباشرة راح ناخذ فيه الإجراءات حسب الانضباط المدرسي من مجلس ضبط، وبالتالي راح يطبق عليه كل القوانين والأنظمة اللي بتخص وزارة التربية والتعليم. نعم لكن القضية الآن
0: بالقضاء هو طلع القضاء
2: نعم هو الآن موقوف هذا الطالب.
0: هو موقوف الطالب والأستاذ الآن بطريق
2: نعم
0: إلى المحكمة يعني الآن حكينا معه والله.
2: نعم إلى المحكمة وهي قضية منظورة كاملة ومعلم يحتفظ بحقوقه كاملة، والطالب الآن بده يعامل معاملة
0: الموقوف. نعم
2: بالضبط الموقوف. الآن إحنا كوزارة كمديرية التربية راح نأخذ إجراءاتنا اللي قوانين الأنظمة والتعليمات الانضباط المدرسي، وراح يتم تطبيق العقوبة الأشد بحق هذا الطالب.
0: وهي
2: هذا
0: وهي
2: يعني قد يصل إلى الفصل من التعليم.
0: فصل.
2: نعم فصل من التعليم.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أيوب. شكرا.
2: فالحمد لله على سلامته أخوي مالك.
0: الحمد لله.
2: والله فالأمور إن شاء الله طيبة ومتابعة.
0: إن شاء الله.
2: قبل مدير التربية والتعليم.
0: إن شاء الله يا سيدي. شكرا جزيلا لك. شكرا يا دكتور. شكرا. معنا اتصال من بريطانيا أخونا مهند. صباح الخير يا أخوي.
3: صباح الخير أستاذ عامر.
0: يسعد صباحك. هلا يا سيدي الله يحفظك وبارك فيك.
3: أسعد الله صباحك وصباح المستمعين.
0: وصباحك يا سيدي الله يحفظك وبارك فيك.
3: طبعا أنا بس هدف الاتصال بس بدي أحكي تجربة كمستثمر يعني داخل الأردن بعض المشاكل اللي واجهت. مهمة جدا لأي مستثمر ممكن
0: يعني أنت استثمرت بالأردن وبطلت ولا ما زلت مستثمر بالأردن أستاذ مهند؟ أستاذ مهند أستاذ مهند صوتك مش واضح، إذا بتغير المكان بس أكون لك من الشاكرين.
3: حاضر.
0: الله يجزيك.
3: سامعني الآن؟
0: الآن سامعك تفضل. أنت مستثمر بالأردن؟
3: أنا حاليا مستثمر بالأردن. نعم
0: تفضل.
3: هي كل ما في الموضوع هي الهدف طبعا يعني أنا أصلا مولود بالغربة، وكانت الفكرة أني أعمل استثمار بالأردن وأرجع بعد الغربة يعني. فواجهت كتير مشاكل يعني، رغم أن عمر الاستثمار ما استكمل السنتين تقريبا يعني. فكان في كتير مشاكل واجهتها، رغم أن أنا مستثمر في أكثر من بلد، ما واجهت المشاكل اللي واجهتها بالأردن، رغم أن الأردن بيئة استثمارية ناجحة بحكم موقعها، بحكم أشياء كتير وميزاتها اللي موجودة يعني. فواجهت بعض المشاكل اللي كمستثمر يعني حاب أطرحها.
0: تفضل. يا ريت تفضل.
3: طبعا أول أحد المشاكل هي كانت الموضوع إنه في حكومة إلكترونية المفروض، لكن اللي بيصير في خلينا نقول عدم وضوح ببعض الإجراءات وبعض الأنظمة. فبالتالي أنت بتقوم، المفروض إن لما أنا أحكي كلمة حكومة إلكترونية يعني أنا بخلص إجراءاتي تقريبا بالنسبة الأغلب بنظام إلكتروني.
0: صحيح.
3: لكن الواقع الفعلي غير موجود، يعني كل دائرة تختلف وهذا شيء طبيعي ومتفهم، لكن في المقابل ما في إشي إلكتروني بالمعنى الحقيقي 100%. طب أنا عايش في بريطانيا وبدير البزنس تبعي وبسافر أكثر من بلد، لما أنت تجيني لازم أنا أقدم معاملة إلكترونيا بعدين بتوقف وروح راجع بنفسك. طيب أنا كيف بدي راجع بنفسي؟ يعني إيش فائدة الحكومة الإلكترونية إذا كان أنا عندي كل مراجعة أو كل دائرة بقدم المعاملة أول شيء إلكترونيا بعدين بدي أراجع؟
0: صحيح.
3: في المقابل بعض التفاصيل لما أنت بتدخل زي أي بلد أنت بتروح كمستثمر، أنا بدخل على موقع الوزارة مثلا عندي إجراء، المفروض يكون في بيانات واضحة للإجراءات، البيانات غير واضحة. يعني يا إما بيكون مكتوب بيانات بصراحة رغم إنها باللغة العربية بس بدها مترجم مين يفهمها أصلا، يعني هي مش واضحة كخطوات. أنت بتحط لي قوانين عامة، طب شو الخطوات، شو الإجراءات، شو المطلوب أنا أقدم، شو المطلوب مني أنا أعمله؟ فبالتالي أنت بتعقد علي الأمور أكثر من إنك أنت بتسهلها علي. بالمقابل شيء تاني، الحكومة الإلكترونية في بعض الوزارات مواقعها وعلى رأس هيئة الاستثمار اللي المفروض أنا عضو فيها ومسجل فيها، تخيل أنه الموقع ما بيفتح وأنا ببريطانيا، أنا بضطر أدخل على جهاز عندي في المصنع الأردن عشان أسوي معاملتي لموقع هيئة الاستثمار.
0: موقع وزارة الاستثمار ما بيفتح عندك ببريطانيا؟
3: لا ما برضى يشتغل، بياخدك على خدمات الإلكترونية، بتحط اليوزر نيم والباسورد بعدين بعلق خلص بوقف، ما برضى يدخل نهائيا. والمشكلة انه في هذا طبعا مش هي الاستثمار، في اكثر من وزارة، ولما راجعت لما نزلت على الأردن راجعت الوزارات بيجي بحكي لي بقول لي لازم اتصل على الرقم هذا الاي تي. طب عفوا يعني تايم از ماني، يعني انت ليش تضيع لي وقتي؟ يعني انا المفروض مستثمر عندك موقع الكتروني مسؤول عن اني اقدم اجراءاتي، اقدم اوراقي فيه، انهي اجراءاتي بشكل كامل، ليش انا كل شويه بدي اقدم وارجع واتصل؟ عفوا هذا الوقت انا بخسر فيه فلوس. انت مش منطق انك انت تحكي لي والله روح قدم هذه انا حكومه الكترونيه بعدين انا بدي اضطر اراجعك وبعدين ابعث لك واتساب ملف وبدك تنسخ منه وبدك ترمل عليه. طب ايش الفائده من هذا كله؟ ليش انت مسمي لي اياها او مسماها حكومه الكترونيه؟ طبعا هون احنا يعني يجب ان يتم ايضاحها. اليوم انا مثلا بدي اعطي مثال،
0: تفضل.
3: انا اليوم في بريطانيا مثلا لما بدي اعمل اي معامله بدخل انا على الموقع تبع الحكومه مثلا بيعطيني الاجراءات بالتدريج بشكل كامل بأوقاتها، لأنه أنا مصنع لازم يكون عندي في نوع من التخطيط، في عندي موردين، عندي مواعيد، عندي تسليم، عندي بضائع، عندي وعندي وعندي وعندي، هذا كله إله قيمة وإله ثمن. لما أنت ما بتعطيني بدون مواعيد محددة أو بدون أشياء محددة، وطبعا هذا مش معمم على كل الوزارات لكن بشكل عام أنا بحكي،
0: يعني إذا كانت الاستثمار هيك يعني الجهة
3: هي الاستثمار
0: أسعى يعني وزارة صار سمسيلي
3: هيئة الاستثمار بتعطيني بعض الأشياء، في أشياء واضحة بمواعيدها، في أشياء مش واضحة، في أشياء أنا بدي أقدمها إلكترونيا وارجع راجع بنفسي، لا أنا ما بقدر أراجع بنفسي، مش منطق يعني إنها راجع بنفسي. طب ليش في موقع؟ ما خلص أعطيني كل شيء إلكتروني، تراسل معي إلكترونيا، اسمها حكومة إلكترونية.
0: صحيح.
3: بعدين المفروض إن عندي يوزر وباسورد، يعني معروف الأيدنتيتي تبعتي، مين أنا وكيف دخلت وشو عملت البروسيس والأوراق موقعة ومختومة. طب أنت ليش بدك أنت تخليني أنا أتعطل على ذلك؟ في شغلة تانية كمان واجهتها، في يعني أنت كمستثمر يعني عليك حقوق وعليك واجبات.
0: صحيح.
3: تمام. وفي المقابل أنت الطرف الآخر اللي بدك تتعامل معاه كدائرة حكومية أو كذا عليك حقوق وعليك واجبات.
0: صحيح.
3: ما في وضوح كامل بالإجراء. يعني أنا بسبب المشاكل هذه والتأخيرات اللي صارت، يعني في موقف بسيط أنا مركت فيه 9 شهور تخيل انه انا اول ما بلشنا تاسيس الشركه اشتريت ارض بدي ابني مصنع. لما رحت بدي اشتري انا اشتري الارض عرفنا شو معنى الصك انه مكتوب شو معنى متعدد الاستخدام، ورحنا راجعنا البلديه. تمام، البلدية بيقول لك آه تصلح إنها أرض صناعية وبيطلع لك ترخيص صناعي، وخلاني أشتري الأرض ونزلت شركة تعاقدت مع شركة هندسة تنزل تفحص التربة وعشان نطلع إذن الأشغال وبدي أبني مصنع. تخيل إني بقدم المعاملة بعدين 9 شهور نقدم المعاملة وتترفض. طب يا عمي إيش سبب الرفض؟ أعطيني سبب واضح والراجع الدوائر كل دائرة ترميني لمكان تروح لمكان ترجع لمكان. طب يا عمي قولوا لي إيش المشكلة، ما أنتوا قلتوا إنها بتزبط بالأول. بعدين بعد 9 شهور لما عرفت التسلسل كيف مترابط بشكل عام راجعت وزارة البلديات والمحليات في عمان. تمام، لما دخلت على موظفة بقول لها كذا كذا كذا كذا في كذا، أنا لازم يكون الموضوع واضح. طلع المشكلة إنه دائرة الأراضي مش كاتبة بالصك المسمى كامل إنه متعدد استخدامات سكني با، يعني ما بطلع لهاش ترخيص صناعي. طب مين يتحمل الأخطاء هاي؟ هل المنطق اني انا دفعت قيمة ارض واستثمرت فيها ونزلت شركة هندسة وتنزل تفحص وطلع اذنات اشغال، هذا كله فلوس.
0: صحيح، فلوس ووقت. فلوس ووقت.
3: في التسع شهور هاي انا خسرت اكثر من 150,000 دولار طلبيات. تمام، تصدير على المملكة العربية السعودية بسبب الموضوع هذا، لاني لا قادر ابني ولا قادر اطلع ترخيص ولا قادر اعمل شيء. طب انت اليوم تيجي انت تحملني في المقابل هذا الخطأ، انا اتحمله ليش؟ ليش تحملني اياه؟ ليش تضيع وقتي؟ طب ما انا موظف رحت له سألته وقال لي انه كذا كذا كذا، يعني انا مشيت بالاجراء اللي المفروض يمشي فيه اي واحد. بعدين في الاخر كل لما بتيجي انت بتراجع زي هيك شغله بصير يقول لك انت المخطئ. لا حبيبي انا مش مخطئ، انت ما عندك وضوح بالاجراءات. انت لازم توضح لي، انا مستثمر، انا جاي من برا البلد، صحيح انا مواطن اردني بس انا ما بعرف كل شيء، انا مش عايش في البلد. البلد بتغير كل يوم، في قوانين جديدة، في أنظمة جديدة، لازم أنت تقول لي كمستثمر إنه أنا وين بدي أروح، شو بدي أعمل، شو لازم أعمل. أنت تخيل حتى في شغلة مهمة جدا، المركزية. أنا اليوم مصنعي في إربد في مدينة الحسن، اضطريت إني أخذ وأنقل على مدينة الحسن بعد عناء طويل، ونقلت مدينة الحسن وشاكر لإلهم إنهم ساعدوني وتفهموا موقفي مدينة الحسن، وفعلا لقينا مبنى وأخذنا مبنى وبلشنا. تخيل إنه أنا في كتير معاملات زي هيئة الاستثمار مثلا لازم أنزل عمان. طب ليه أنزل عمان؟ طب يعني ما تفتح مكتب بهيئة بالمدينة الحسن، ما أنا في مدينة صناعية أساسا.
0: صحيح،
3: ليه أنا كل معاملة هاي اسمها مركزية، أنت بتاخد من وقتي، أنا بدي أنزل كل مرة إذا عندي معاملة بربد بدي أنزل لك على عمان؟ مش منطق أنا أضل نازل عمان. ليه ما يكون في توزيع لهذه الدوائر؟ يعني أنت طالب مني اسمك حكومة إلكترونية وما ما بدك بحكومة إلكترونية كاملة. طيب ممتاز، بدك يعني أنا أنزل بنفسي أراجع، ما عندي مشكلة، بس وفر لي، مش تخليني أنزل أنا من إربد لعمان عشان أخلص معاملة أو أخلص أي شغلة. في المقابل كمان كلهم لما بتيجي انت بتراجع هو دائما بيحكي معك بصيغه انه انت مسؤول وعليك واجبات ومسؤوليات. ممتاز، على راسي. طب وانت كمان كدائره عليك واجبات ومسؤوليات بتوفر لي اياها؟
0: صحيح صحيح.
3: انت بتروح بتسوي الاجراء، تمام، تعمل هذا الاجراء، تمام، بتقول له خلاص انا انتهيت، بقول لك انت انتهيت. ممتاز، تسحب حالك بتطلع. بعد اسبوع اسبوعين بيجيك معامله لشغله بقول لك والله لا السيستم واقف. ليش السيستم واقف؟ لانه والله انا لما قدمت الاجراء بالاول كان لازم اقدم بعده ورقه 2 و3 و4، يعني انا في موقف بسيط يعني بسبب خطا صار، خطا غير مقصود، في ضريبه صار حجز. ممتاز، حقوق وواجبات علي، هذا حق الدوله على راسي. رحنا نحل المشكله، سوينا الاجراءات، طلبنا طلب رفع الحجز ومشينا بالإجراءات اللي هم طلبوها بشكل كامل.
0: أوكي.
3: ممتاز، أنهينا الإجراءات، نفك الحجز، نفك الحجز، خلوني أشتغل وأبلش. ولما إجيت عند التصدير السيارات اتحملت وخلص كل شيء جاهز، راحت للمخلص الجمركي يطلع البيان الجمركي بقول لي عليك حجز. بقول لي حبيبي ما في حجز، كيف علي حجز؟ أنا مني الإجراءات من أكثر من 3 أسابيع.
0: قل فكيت
3: روح راجع الدائرة. طب ما انا رفعت حجز، يعني انت كيف بدي ارجع؟ ليش علي حجز انا؟ طب ما انا انهيت الموضوع من 3 أسابيع. تخيل ان انا حملت السياره، ضلت سيارات ضلت واقفه في مدينه الحسن خميس جمعه سبت وانا بدفع غرامات وقفه السواقين عندي لحد ما داوموا يوم الاحد. لرجعت يوم الاحد شو بقول للموظف؟ روح قدم. بقول لشريكي روح قدم والله معامله الكترونيه. انت وقت ما بدك معاملة الكترونية وقت ما بدك معاملة ورقية، طب ما الاولى عملتها ما فيش الكتروني جيت عملتها ورقي.
0: طب معلش مهند، طب انت ما قلت له انه مثل ما كبست هالكبسة عليه حجز، لما دفعت اكبس هالكبسة تقول راح عنه الحجز؟ ما قلت له هذا الكلام؟
3: هو على هم على كلامهم انه وقف الحجز، انه خلاص راح وانه صار انه الكتروني المفروض انه ترفع.
0: اه
3: لما رجعنا يوم الاحد قال ارجع قدم، هذا اسمه رفع حجز جزئي. يعني عفوا انت بتحكي لي كلام، طب ما انا كنت عندك من 3 أسابيع، انت ليش ما حكيت لي هذا الكلام؟
0: والله قديش قيمه، قديش القيمه اللي كانت عليك ممكن اعرفها؟
3: تقريبا بحدود ال 2000 وشوي.
0: زم 2000 وشوي انا بحجز على مستثمر عنده مصانع
3: يا سيدي العزيز، والتصدير اللي انا كنت بدي اطلعه يوم الخميس يتجاوز ال 40000 دولار.
0: بتجاوز ال 40000؟
3: نعم. وأنا بحكي لك في 9 شهور مشكلة الأرض لحالها قيمة خسائر المصنع تجاوزت 150000 دولار، مين بده يتحملها؟ أنا بدي أتحملها؟ يعني أنت بتطلب منك حقوق ومسؤوليات علي، على رأسي أنا ما اعترضت عليها، إذا أخطأت أدفع ثمن خطأي، لكن أنت في المقابل لازم أنت توفر لي الشيء المقابل، أنت ما تخليني عايم، أنا ماني عارف وين أروح ولا أعرف وين أجي ولا شو إجراءاتي. أنا بضطر أمشي بكل إجراء، أروح أسأل شباك، أنت في نفس الدائرة أستاذ عامر، ممكن تسأل موظف على شباك يقول لك شيء، تروح موظف تاني يحكي لك إشي تاني. طب أنا من وين بدي أعرف؟ ليش ما في وضوح؟ يعني عفوا أبسط دوائر، كنا زمان لما ندخل دائرة حكومية في لوحة على الحيط تقول لك الإجراءات والخطوات، مظبوط ولا
0: صحيح
3: لا؟
0: صحيح صحيح.
3: طيب ممتاز، أنت الآن حولت حكومة إلكترونية، يعني هذا اللي كان مكتوب على الحيط حط لي إياه على الموقع. بعدين انت لازم تعطيني مواعيد لما انت تقول لي الاجراء الفلاني مثلا، يعني مثلا خلينا ناخذ مثال الاعفاء الضريبي، انا لما قدمه في هيئة الاستثمار محددينه الاجتماع بيصير في اليوم الفلاني، بيصدر الموافقة في اليوم الفلاني، تستلمه في اليوم الفلاني. هذا ممتاز، انت لازم تبلغني. بس هدول لما انت بدك تحكي بالصيغة هاي، كم نسبة الدوائر اللي بتلتزم بذلك؟ انت اليوم لما بتدخل اي دائرة هو كل بيحكي معاك انه عليك حقوق ومسؤوليات، برضو على راسي وانا احترمها واحترم القانون، بس انت في المقابل لازم توفر لي العكس، لازم انت توفر لي الحقوق والواجبات اللي عليك انت بدك توفر لي اياها.
0: يعني انا والله اني مستغرب، يعني انت كمستثمر ولك اسم بوزارة الاستثمار، رحت اشتريت ارض، المفروض اقول يا اخوان الحوض رقم كذا، الارض القطعة رقم كذا، انا بدي اشتريها، تصلح اني استثمر فيها ولا لا؟ هم يقولوا لك تصلح او لا تصلح، فيش داعي تروح على البلديات اصلا، هم اللي يحكوا مع البلدية مش انت كمستثمر.
3: ما هي استاذ عامر في نقطة مهمة انا لاحظتها، هذه يعني انا هلا ما بدي احكي بشكل اللي يمكن التعميم بشكل كامل او انه هو كامل او معمم بشكل عام.
0: نعم.
3: يعني كل شيء له مميزاته وله سيئاته، لكن هي نقاط اليوم تنظر لها كمستثمر. انا اليوم فتحت مصنع، يعني أنا فعليا قاعد بستفيد، أنا مواطن أردني بدي أرجع بلدي، أنت اليوم بتخليني أعيد حساباتي، يعني عفوا أنا عندي استثمارات في أكثر من بلد، لا خليني عايش وين ما أنا وهيني شغال وأموري تمام. ليش أنت اليوم، أنا اليوم لما أجي أفتح مستثمر أنا بخلق بيئة عمل، أنا بدفع ضرائب وبدي أوظف ناس وبدي وبدي وبدي وبدي،
0: هذا
3: بدي أحكي بلغة المستثمر، بس أنا ما بحكي بلغة المستثمر فقط، أنا بحكي عن بلدي، هذه بلدي، يعني أنا بالآخر أنا اللي بدي أرجع بلدي، بدي أستقر في بلدي، بدي أستفيد من بلدي وبلدي تستفيد مني. أنت اليوم بتخليني أعيد حساباتي 1000 مرة. في شغلة مهمة جدا تاني، أنا اليوم كمستثمر إلي علاقاتي، أنا بعمل دعاية للأردن، أنا صورة للأردن برا البلد، أنا بقدر أقول لو أنا لما بيكون علاقاتي مع بيزنس أونرز باجي بقول له روح استثمر بالأردن، في 1 وفي 2 وفي 3، لكن أنت اليوم لما بتعمل هذا الحكي بتخليني أعيد حساباتي إنه على الأقل أنا، طيب أنا شغال، طب أنا ليش ما عندي مشاكل في بلدان تانية؟ ليش عندي مشكلة عندك أنت؟ هل مع الخطأ بدي يكون من عندي؟ ما هو مستحيل أنا ناجح في أكثر من مكان وأجي أفشل في مكان. أوكي الفشل وارد والخطأ وارد وبتحاسبني وبحاسبك على رأسي، بس كمان أنت زي ما بتطلب مني بدك تعطيني، ما بيزبط إنه أنت بدك تضلك تأخذ مني وما تعطيني. أنا مش طالب كتير، أنا طالب وضوح الإجراءات. انت اليوم حتى على مستوى القطاع التجاري بشكل عام تمام في الاردن اللي انا واجهته مثلا، المواعيد ليس لها ثمن نهائيا. طب انا اليوم لما بدي اتعاقد معك انت كشركه في اي شغله، ممكن تكون مورد، ممكن تكون مطبعه، ممكن تكون وات ايفر،
0: صحيح
3: تمام، اليوم انت لما بدك تيجي لازم تعطيني مواعيد سليمه بقدر انا اخطط عليها. اوكي التاخير وارد، انه في سبلاي تشين مشكله في التوريد، ما في مشكله بنتفهم، يوم يومين 3، بس أنا من تجاربي أغلب التأخيرات تقعد شهور. طب أنت ضريتني يعني. أنا في واحدة من الشركات عملت معاها والآن قضية في المحكمة تمام، أدى خسرني أكثر من 35,000 دولار، ولا زلت حتى تاريخ اليوم في اللحظة اللي أنا بحكي معاك فيها أعاني منها، أعاني من تبعياتها. ليه؟ لأنه الأخ ما أدى عمله بشكل بما يرضي الله. يا أخي أديه بما يرضي الله. طبعا هذا ترتب علي أنا في المقابل أني أنا خسرت خسائر، اتأخرت في التزاماتي الأخرى تجاه الناس الأخرى، فظهر الموقف، ظهر أنه أنا اللي عندي الخطأ، بس هو مش من عندي، هي حلقة متواصلة.
0: طب أستاذ يعني مهند، سؤال والله سؤال، كم قيمة استثماراتك بالأردن
3: حاليا؟ حاليا وصلت تقريبا 250,000.
0: ربع مليون. لو كان في تسهيلات ووضوح، والوضوح الله يبارك لك، لو كان في تسهيلات ووضوح اكثر بتتوسع؟
3: طبعا. طيب. طبعا انا هدفي، انا البزنس اللي انا بنيته،
0: شو هو بزنسك بالله؟ معلش قول لنا باي قطاع
3: الصناعي. انا عندي قطاع المصنع، عندي مصنع مواد نظافه مخصص للتصدير فقط، يعني هو الاساس التصدير، وعندي حجم تصدير او حجم الطلبات اللي وصلتني ضخمه بحكم علاقاتي، لان اصلا انا مواليد السعوديه بالاساس، وعندي علاقاتي ولا زلت مقيم بالسعوديه، بين السعوديه وبريطانيا تمام، وعندي حجم، وبجيني ناس بحكم علاقاتي من الكويت، من قطر، من البحرين.
0: طب غرفه الصناعه ما دعموك؟ ما وقفوا معك غرف الصناعه؟
3: غرفة الصناعة ما في، يعني أنا ما رجعت غرفة الصناعة إلا كم مرة لإصدارات كانت في البدايات قبل ما أنقل مدينة الحسن، لإصدار شهادات منشأ فقط. ما يعني ما هي هون المشكلة أستاذ عامر، أنت بتسألني هم ما دعموك، هون المشكلة إنه أنا لما أدخل الموقع هو شو بيقدم لي كدائرة؟ أنت اليوم شو يعني، أنا اليوم مسجل عضوية غرفة صناعة إربد مثلا،
0: صحيح ماشي،
3: أنت شو بتقدم لي كغرفة صناعة إربد؟ هل أنا مجرد عضوية عشان أطلع شهادة منشأ، أو هل في خدمات أخرى أنت ممكن تقدم لي إياها؟
0: ما هون السؤال يعني هون، شو فايدة الغرف إذا كانت الغرف ما بتاش دير بالها على الصناعيين؟ يعني بتاش توقف يعني مع الصناعي، بتاش تكون إلها نافذة يعني، بتدخل لكل مؤسسات الدولة.
3: ما هي هون، هون هذه هي النقطة أستاذ عامر. أنت اليوم، اليوم أنا مثلا، أنا لما رحت مدينة الحسن، الحسن جزاهم الله خير يعني، لما دخلت عليهم وضحوا لي بالضبط الإجراء وكيف وليش، وهذه كيف تعملها وهذه كيف تعملها، كانوا واضحين بإجراءاتهم وأنا قاعد معاهم يعني وضحت إلي حتى الأبليكيشن تبعهم، رغم أنه أبليكيشن ما بدي أقول واو، بس يعني بفيدني بمعلومات. لكن أنت اليوم في دوائر أخرى، وما فينا نعمم طبعا، بتدخل أنت على الإجراءات ما بتفهم الإجراءات، ما بفهم، مستحيل تفهمها، بدها واحد يا إما قانوني يقعد يقرأها، بدها مترجم، يا إما أصلا ما في معلومات واضحة للخطوات. طب أنا كيف بدي أعمل تخطيط إذا أنت مش معطيني الخطوات؟ يعني لازم أعرف المعاملة هاي بدها أسبوع، بدها عشر.
0: شو الفرق بين الاستثمار؟ عشان أعرف شو الفرق بين الاستثمار بالأردن ودولة أخرى؟
3: أنا باعتقادي إنه المسألة مسألة تنظيمية أستاذ عامر،
0: تنظيمية
3: يعني المسألة، يعني هو يجب أن يكون في استماع. أنا اليوم إلي كمستثمر اليوم تسمعني وما تأخذ كلامي إنه أنا بنتقدك، أنا ما بنتقدك، أنا بنتقد انتقاد بانتقاد بناء، أنا بحاول أفيدك من خبرتي برا، يعني اللي أنا شفته باستثماراتي برا مثلا، باجي أنا بقول لك والله يفضل نعمل كذا، اسمع من المستثمرين، حل لنا مشاكلنا. أنا اليوم لما أنت بتعطيني فرص أكثر تمام، انت بتعطيني اكثر في اني استثمر. عفوا راس المال خواف استاذ عامر،
0: صحيح،
3: في ليميت انت بتتحمل فيه، بعدين بتوصل لمرحله بتقول انا ليش بدي اضل استنزف نفسي طاقه من ناحيه ماديه من ناحيه نفسيه، الضغط النفسي اللي بتولد في اني انا متعطل. طب ما انا في ناس عندي التزامات اخرى انا بدي التزم فيها امام الناس، من موردين، من من من انا يعني استاذ عامر على مستوى بنوك، خلينا نحكي على مستوى بنوك، يعني أنا إلي تجربة في بنوك مش منيحة، رغم أنه أنا يعني مش أول مرة أتعامل مع بنك. أنا مشكلة أنه هم يردوا أو يعطوا إجراءات أو يعطوا مواعيد، ما في التزام نهائي. طب أنت اليوم ما أنت لما ما بتعطيني موعدك، أنا ما بقدر ألتزم بموعد أمام أحد تاني. أنا بعمل تخطيط على إجراءات معينة أو على أسلوب معين، هذا مصنع، ما في مجال ان انا والله كل تاخير يوم انت بتخسرني فلوس،
0: صحيح.
3: طيب لحد امتى انا بدي اضل اتحمل في الاخر كمستثمر؟ اتحمل لليمت بعدين راح اوقف، ما راح استمر. انا في نقطه جدا استاذ عامر مهمه جدا جدا جدا بحب اوضحها، الهدف هو ليس انتقاد البيئه او انتقاد الدائره او انتقاد موظف او انتقاد شخص بعينه، لا،
4: هو الهدف، الهدف انه يكون في شيء بناء صحيح 100%
0: ومنظم.
4: يعني عفوا استاذ عامر، جلالة سيدنا من شهرين اجى مؤتمر هون في لندن للمستثمرين لجلب الاستثمار البريطاني داخل الاردن.
0: نعم.
4: وكان مؤتمر ناجح جدا. تمام. انت اليوم لما انت هدول بكره بدهم يجوا، كيف بدك تتعامل معاهم؟ هدول اجانب ما بيحكوا عربي زي، انت كيف بكره بدك تتعامل معاهم؟ هدول متعودين على سيستم معين وطريقه معينه متوفره في اغلب دول العالم اليوم. انت اليوم كيف بدك تتعامل مع هدول الناس؟
0: العاده الصينيين كيف بدنا نتعامل معهم كمان
4: بالضبط؟ يعني انت اليوم عفوا، انت اليوم تدخل اي بلد استاذ عامر، بابسط ابسط الاشياء او الاشياء اللي موجوده انه الاجراءات واضحه. احنا اليوم في كتير اجراءات ما هي واضحه. انا بحكي من تجربه شخصيه، يعني اني ادخل على الموقع، انا متعود ادخل على الموقع اشوف الاجراءات، اشوف كذا شو المطلوب، 1 2 5 10، بسوي 1 2 5 10، برفع الكتروني، اذا في اي ملاحظات بيجيني الكتروني برد عليه الكتروني. بس مش انه انا اقدم لك الكتروني بيجيك رقم السداد، سددنا رقم السداد بعدين اقعد استنى. طيب ماشي، وبعدين لازم اراجع. طب عفوا، انا يعني انا مش واحد، انا مش قاعد للبزنس هذا عفوا.
0: صحيح.
4: يعني انت تخيل لو جاك مستثمر عنده 6 7 شركات مقيم في اكثر من بلد، هذا كيف بكره بدك تتعامل معه؟ بدك تقول له راجع لي؟ ولا مطلوب مني اليوم تقدر تجبرني ان انا لازم افوض واحد عشان ينزل يخلص لي معامله معينه؟ طب ليش الحكومه الالكترونيه موجوده؟ ايش معنى حكومه الكترونيه اصلا؟ اسمه سيستم. شو يعني سيستم؟ نظام.
0: صحيح.
4: انت بتبني نظام انا بمشي عليه. أنا ما بطلب منك إني أخالف النظام، لا ما عاذ الله، أنا بدي أمشي ضمن النظام. بس زي ما أنت اليوم بتحاسبني تقول لي في عليك واجبات وعليك مسؤوليات على راسي، والقانون ينص على ذلك برضو على راسي، بس أنت في المقابل كمان كدائرة عليك واجبات ومسؤوليات بدك توفر لي إياها. ما تيجي تحاسبني على أخطاء أنا ما إلي ذنب فيها. يعني أنا مثلا أول ما سجلت بالضمان أستاذي، أجا وفتش وعمل وسوى، بتصل عليكو، ما اتصل، لبعد شهرين لنزلت أنا من بريطانيا على الأردن، رحت راجع علي غرامة. ليه علي غرامة؟ والله صدرت. طب أنا كيف بدي أعرف؟ يعني عفوا أنا ساحر مثلا؟ ما أنت قلت حتتصل، وإنت أنا كيف بدي أعرف أنه تم التسجيل؟ غير أنه في بعض المواقع الإلكترونية بتدخل عليها بدها مترجم، مستحيل تعرف تتعامل معاها. وبعدين لما بتحكي مع حدا منهم من الدوائر بقول لك هذا رقم فلان اي تي، رن عليه هو بدربك عليه. عفوا استاذ عامر، انا حاضرت في الجامعه، انا دكتور، تيجي تقول لي مش تقليل من الناس، تيجي تقول لي انا مش عارف اتعامل مع الموقع؟ لا انا عارف اتعامل، ما هيني انا ما عنديش مشاكل في دول تانية. ليه عندك؟ لانه اصلا الموقع لازم يكون بمعنى المبرمجين فريندلي يوز، انا عارف اتعامل معاه.
0: صحيح.
4: مش تعمل لي اياه، تعمل لي اياه بدي اقعد 1000 خطوه واقعد ادور وين هاي وكيف هاي وليش هاي. طب عفوا يعني ليه انا ما بواجه المشكله في اماكن اخرى؟ وسالت لي اصدقاء مستثمرين داخل الاردن بيعانوا من نفس المشاكل، نفس لما بنقعد مع بعض بنحكي بنفس النقاط، ترى يعني احنا بنعاني بنفس النقاط. والنتيجه تفضل استاذ عمر.
0: والله النتيجه اني سامحها وعارفها، بس والله اني بدي اطلب من بعد اذنك انا بدي اخذ هذا الاتصال فضل. وابعثه للمعنيين فقط واقول لهم هذا الدكتور مهند مستثمر اردني اجى يستثمر بالاردن وهي قيمته، اسمعوا فقط اتصاله، والرجل يقول هي من لغايه التنظيم، لا تعتبروه اساءه ولا انتقاد، بس بدي اياهم يسمعوا واسمع ردهم واتواصل معك بس يا دكتور، بس هذا اللي بدي اياه. لانه والله العظيم انه كل حرف انت قلته كلامك صحيح فيه، كلامك صحيح فيه. الكتروني يا اخي كملها الكتروني، ضروري اخذ الورقه والف لف فيها، و100 واحد بده، اخر شيء بدك انت عشان تروح تعين لك محامي او تعين لك موظف علاقات عامه او مخلص اجراءات حكوميه. اي هو المستثمر جاي يستثمر يحط يطلع له كم قرش، ولا جاي يوظف فيهم 10 12 واحد؟ انا هذا راح انقله، راح انقله.
4: هي هاي النقطه تماما استاذ عمر. سبب الاتصال اساسا هو ليس انتقادا، انا هذه بلدي بالاخر، وحب كل واحد بحب يشوف بلده احسن بلد بالدنيا.
0: صحيح.
4: فإحنا نملك المقومات بشكل كامل، لدينا الأيدي العاملة، لدينا العقول، موقعنا الجغرافي، عندنا أشياء، الاستقرار الأمني، عندنا أشياء كتير، إحنا بلد سياحة.
0: صحيح.
4: عندنا كل المقومات اللي تقوم أي بلد. طب يعني عفوا يعني لازم تاخذ كلامي مش لمجرد انتقاد الشيء، انا الهدف منه انه انتم تستفيدوا وانا استفيد، لانه صحيح. بالاخر هيدا لانه لو انا واحد اجنبي مثلا، انا مش مواطن اردني، وبكره هو بيطلع لما بيحكي بيقابل ناس كل واحد بيعرف الليفل تبعه، راح يحكي للناس الثانيه جو اهيد استثمر بالاردن، الاستثمار الاردني، الاستثمار كذا، البيئه الكذا الكذا، التعامل. يعني احنا مشهورين بالتعامل مع السياح، يعني أنا إلي أصدقاء إنجليز بقول لك أنا مبسوط إني بروح الأردن بلد سياحي، التعامل مع السياح، الاستقرار الأمني، يعني في مقومات موجودة، ليه نخسر؟ ليه ما نستفيد صحيح. من هذه المقومات صحيح. بالشكل الصحيح
5: إن شاء الله.
4: اللي يجذب الاستثمارات هنا
5: إن شاء الله يا دكتور. شكرا لك يا دكتور، شكرا لاتصالك، شكرا يا دكتور، شكرا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. عين وتسمع. المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في باكستان. القوات المسلحة تجلي الدفعة 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 8 ملايين لاجئ مهددون بفعل التخفيضات الحادة في التمويل. ترامب ينفي تقريراً لإكسيوس بشأن عرضه تخفيف العقوبات على إيران. وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكاراً لطرحها على الولايات المتحدة. وزير الخارجية الإيراني يقول إن رد الجانب الأمريكي سينقل لهم عبر الوسطاء القطريين. كتلة هوائية لطيفة ورطبة اليوم مع توقع زخات مطر شمالاً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا دخل أعلى رحلات أكثر زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص فرصتك تبدأ الآن لا تنتظر وابدأ رحلاتك جوجو سارع بالتحرير الآن للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500
0: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي شكرا على ثقتكم بنا

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريف.

صباح الخير، صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا. يعني اليوم بلش مشوارنا معكم، مشوار جدا جميل. يعني كل واحد من محبين الشتاء أنا في حد عم بتحلف لي ورا الشباك كل حدا محبين الشتاء اليوم تحس اليوم عنده طاقة حلوة، نفسية حلوة فعليا. احنا طالعين الصبح على الدوام يا جماعة، الهواء الجو الغائم بعطيك نفسية حلوة. أنا ما بعرف كيف جماعة الصيف بحبوا الصيف وبتحبوا الشوب وبتحبوا التلزيق. شوفوا ما أحلى الجو اليوم، شوفوا ما أحلى البراد، شوفوا ما أحلى الطاقة. الكل مبسوط، الكل واقف على الشباك، الكل واقف على البرندة بشم هواء نظيف. فيعني اليوم جميل بكل معاني. أنا بالنسبة لي اليوم جدا جميل، وأول ما حسينا فيه شوية براد اللي بحب الشتاء عطولي بالشتوي مثلي طبعا. يسعد صباحكم جميعا، وهلأ بلش مشوارنا معكم.

وكمان ما بدي أنسى، لأنه لازم ما أنسى يا جماعة، لازم تذكروني أنتوا دائما. أصبح على طاقم الإذاعة ويحكي لهم يعطيكم ألف عافية فعليا، لأنه بتعبوا معنا كتير وبستحملونا كتير. يسعد صباحك ضياء، بادي، يزن، إبراهيم، جود، ولاء، يسعد صباحكم جميعا، وشكرا على التعب اللي تعبوا معنا. إيش في؟

0: يعني أنغام وأجواء غائمة وبراد كتير يا بعدي هيك. إحنا ما بنقدر يعني ما بنقدر أبدا على أنغام بالصبح خريفي. أوكي والله صوتها خريفي. مين بحب أنغام؟ بتحبي أنغام يا ليان؟
1: بموت عليها.
0: بتحبي بأجواء الشتاء ولا دائما؟
1: لا جد أنغام مش عادية صراحة. هي أصلا بس يبلش الشتاء لازم تبلش أنغام.
0: عن جد
1: يعني جو مختلف.
0: قديش جو حلو اليوم
1: كتير. إحنا دخلنا إحنا جد اشتقنا للشتاء واشتقنا للغيوم وللهوا يعني كل يوم الصبح شوب شوب شوب. فيعني
0: شو تغيرت
1: وأخيرا يعني
0: بس صحيت الصبح هيك فتحت بشباك السيارة شو حسيت هيك الطاقة قديه حلوة
1: بتجنن
0: عن جد.
1: صراحة
0: عن جد يا جماعة اليوم الجو جدا رهيب جدا يعني حلو كتير. وأكيد كل حدا عم بسمعنا هيك مستمتع بالجو زينا مش قادرين نغير الموضوع ندخل موضوع الحلقة قد ما الجو حلو ولا إيش
1: صح. طب شو هيك نطلع فاصل عشان
0: نطلع
1: بعد
0: فاصل.
1: الجو
0: طيب
1: وبعد يعني. الفاصل نحكي معهم عن الجو وعن كل الأصل
0: وعن الحلقة كمان
1: طبعا.
0: يلا فاصل ومكملين.
2: برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بتسلى أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك أمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو كل اللي مش وقته هلأ صار وقته. لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
3: هلأ صار وقته.
2: أهل الشمال المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
6: من اول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماماً للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم.

0: ميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي بتقدم لك لينك أند كو، تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين. سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا، يسعد صباحكم مره ثانيه جميعا، لكل حدا عم بيسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا. يعني قد ما اليوم احنا هيك طاقتنا حلوه ونفسيتنا حلوه يا جماعه، مش قادرين نفصل، عم
1: صح.
0: نحكي كثير بعد
1: ولهلا ما دخلنا بقى الحلقه كمان.
0: ما هاي المشكله يا ريم، المشكله انا بالاجواء الحلوه بقول لك ما بقدر حدا يمسكني بالحكي عن الجو.
1: صح،
0: فتفضل اساليهم سؤال الحلقه لليوم.
1: يعني شوفوا، بالعاده احنا بحكم ان احنا هلا بنعيش بزمن السوشيال ميديا وزمن شوي الناس اللي بتكون سطحيه زياده، بتفرج بس على المنظر الخارجي، فبنصير نحكي هذا ليه مو مظبط حاله، هاي ليه مو مرتبه حالها، هاي ليش مش حاطه ميك اب،
0: صح،
1: هاي ليه مو عامله تجميل، هذا ليه ما بروح على الجيم بعمل عضلات، هذا ليه هالقد نحيف. دائما في تعليقات، حتى اذا كان عنده كثير عضلات بتحس انه الناس ليش هالقد،
0: يعني بصير مو حلو
1: اذا واحد جسمه كثير مرتب، هي بتنام بالجيم، مش حلو البنت هالقد تكون احلى، تكون مثلا انصح او كلمه هاي مربربه ولا بعرف شو هي. فكل مره الناس عندها تعليق، فانا من رايي صراحه انت تعطيهم السؤال، لانه انا عم بحكي لهم موضوع الزمن قديش فعلا هاي الفكره السطحيه الخارجيه صعبه.
0: هلا احنا موضوعنا انه فعليا الواحد بيحكم على اللي قدامه من طريقه لبسه،
1: صح،
0: في البدايه، حتى بمقابلات الشغل، حتى بالمقابله العاديه، حتى بس يجيك عريس ممكن يحكم عليك من طريقه لبسك.
1: صح،
0: فموضوع انه الحكم بطريقه لبسك بالبدايه او باول مره انا ما بحسها شيء صح، لانه انا ممكن باليوم اللي انا شفتيني فيه ما اكون رايقه، باليوم اللي انا شفتني فيه ما اكون جعبالي احط ميك اب، ما عندي مزاج البس، او انه بدي البس اي شيء واطلع. مو دائما الواحد يحكم على البني آدم من طريقة لبسه. أنا بالنسبة لي إذا بدك تحكم علي احكم علي، بس تقعد معي، حتى مش أول مرة أول ما تشوفني إنك بتاخذ عني انطباع، هذا الانطباع مو صح، أقعد معي مرة مرتين بدنا نحكم على شخصيتي. البنت زنخة، البنت مرتبة، البنت شايفة حالها، البنت متكتكة، مو أول مرة بتحس إنه لازم الواحد ياخذ الانطباع. لهيك دائما عم نشوف خصوصا بهذا الجيل او بالوقت الحالي موضوع السوشيال ميديا لازم يخليكي تحت صوره، لازم تكوني صح او بيرفكت بكل شيء، بشعرك، بلبسك، بالميك اب، بطريقه حكيك، باسلوبك، بطلعاتك، بسيارتك. فموضوع انه ان اكون شخص عادي او شخص طبيعي وما بدي اكون يوم ما بدي احط ميك اب، بدي اطلع شعري مو مسشور، وبدي البس عادي تريننج واطلع، بطلنا نشوفه كتير، لانه موضوع التصوير عندهم بكل وقت. يعني هم بالبيت بيصوروا لي، انه هم طالعين بيصوروا، هم رايحين على السوبر ماركت بيصوروا،
1: صح،
0: رايحين يجيبوا اكل من المطعم بيصوروا، فلازم يكونوا على سنقة 10 خلال اليوم كامل.
1: هلا شوفي، انا احترت بسؤالنا للحلقه اليوم، لانه فعلا اذا بدنا نحكي عن الناس خصوصا بس يشوفوا قدوتهم اللي هم الفنانين او مؤثر او الى اخره، الاشياء اللي بيحضروها بصير عنده هذا معيار الجمال بيعتمد على هاي الشخصيه، او معيار قديش انا بدي اطلع ظابط اصير زي هيك، انا بدي اقص شعري زي هاي، انا بدي اعمل ميك اب زي هاي، انا بدي اسوي جسمي زي هاي،
0: تحت الترند.
1: كله تحت الترند. فانا هلا سؤالي لكم عن جد، بتحسوا هلا احنا بزمن فيه لسه ما زال فيه ناس طبيعيين وناس اشكالها طبيعيه وناس حياتها طبيعيه، ولا صار كل إشي وهمي وكل إشي مقارنات
0: مصطنع.
1: يعني أو مصطنع؟ إنه جد جعبالي أسمع منكم قد عم بتشوفوا الزمن عم يتغير، مثلا نحكي من قبل 20 سنة لليوم، قديش عم تشوفوا تغيرات سواء بفكر البنات، بفكر الشباب، بالمقارنات اللي عم بتصير؟ أنا متأكدة كل حدا عنده هيك رأي مختلف، فبدي أسمع كل مشاركاتكم على 0784 6 3 1.

0: خلينا ناخذ اول اتصال من عمان. صباحك.
1: صباح الورد والفل والياسمين.
0: يا صباح الورد، كيف حالك؟
1: والله انا الحمد لله، انتو كيفكم؟
0: والله تمام التمام. عمار، كيف نفسيتك مع الاجواء الحلوه اليوم؟
1: والله ما هو عم شايفيتني النشاط كيف
0: الاجواء. ضغط الصوت كثير عجبتني
1: الاجواء زي ما بيحكوها او زي ما انتم البنات بتحكوها. والله الجو بقلبي.
2: جو ايه؟ جو بقلبي.
1: قلبي.
2: يعني هذا الجو أخذ قلبي زي نفس المبدأ.
1: أخذ قلبي. أيوة أنتوا هيك بتحكوا.
0: فعليا الجو أخذ قلبنا كنا يا عمار. عمار
1: كثير كثير يعني لطيف. ما شاء الله بجنن.
0: وحلو بهيك بده فيروز وفنجان قهوة على الطريق، أمورك بتصير تمام التمام.
1: وتفتحت المواجع عندي.
0: لا مش قصدي يا عمار أفتح لك مواجع والله.
1: طبعا الحمد لله على السلامة رن.
0: الله يسلم عمرك ويسعدك.
1: شو مالك؟ شو في مرة انت مرة لي؟ شو في؟
0: حاسديننا والله يا عمار، حاسديننا بنقوا علينا.
2: لا والله انا سفر هي مرض.
1: احكي لك شغلة. انا بشوفكوا على السوشيال ميديا تمام؟ والله الناس بتحسدكوا صراحة.
2: الله يسعدك.
0: مش عارفين الصح
2: عمار هيك اوفر.
1: انا مش بدي اتغزل. بس ما شاء الله عنكم بتجننوا يعني نزلت من الجنة.
2: الله يسعدك يا عمار، كله من ذوقك وشكرا لك. وبنلحق نسألك يا عمار، شو رأيك؟
1: ايش هو؟
2: نلحق نسألك.
1: تفضلي.
2: اوكي، سؤالنا لليوم عم نحكي اذا بدك تقارن بحياة البنات وجمال البنات او اشكال الشباب زمان وهلا، قديش بتحس الموضوع اختلف؟
1: والله اختلف تقريبا زي ما بيحكوها 100%.
2: حبيت انه اعطى نسبة بالاول. اوكي، يعني شو رأيك شو الاختلاف؟
1: الاختلاف انه الاول كان يطلع شو بكان الشاب ولا البنت يعني مش مهتمين. هسا لا، اذا ما الواحد فيهم لبس وشخاص وحط واكس، انا بحكي عن الشباب بحكيش عن البنات. وبعدين اذا كان بيحب او خاطب يرن على حبيبته خطيبته انه شو البس بكره وشو اعمل بكره.
0: معقول لسه في ناس هيك عمار؟
1: بقول لك الاوتفيت تبعي. فالوضع كثير وبساط.
0: طيب اسمع عمار، بدي اسالك سؤال تاني بطريقه تانية. شو رايك بالناس اللي بتاخذ صوره الاولى او صوره اول ما تشوفني بتحكم علي من شكلي من طريقه لبسي
2: انطباع
0: الاول بدون ما تحكي معي وتعرف شخصيتي؟ شو رايك بهدول الناس؟
1: لا هدول الناس انا يعني شوفي، هسا الكويس ببين والعاطل ببين. تمام. هسا انا مثلا على سبيل المثال اشوف مثلا شفت كلين او شفت رند وما انا ما بعرفهم. هسا مبين يعني انا مش عشان رند ولين، لا والله. انه بس اشوف لين او رند اشوفهم على السوشيال ميديا بحكي عنهم انهم هدول يعني عن جد انهم بريئات يعني ما لهمش في التس.
2: شكرا شكرا لك. يعني انت بتحدد من طريقة الحكي من طريقة التصرفات، وفعلا احيانا انطباع الاول غالبا بيكون صحيح. يعني عمار خلصنا احنا انطباعات اليوم وخلصنا فقرة التحليلات
0: 100%.
2: ونرجع لك. يعني هلا احنا حكينا عن انطباع الاول. هلا بس انت بالعادة الناس بتاخذ الانطباع الاول لما مثلا يشوفوا طريقة حكيك، يشوفوا طريقة لبسك، يشوفوا طريقة حطك حتى للمكياج. يعني البنت بتحط ايلانر طويل مثلا ولا حمرة دائما بياخذوا عنها انطباع انه هي حدا مثلا
0: جريء
2: شرس او جريء او او مشكلجي.
0: انا
2: ممكن هي بلبق لعيونها زي هيك مثلا
0: 100%. صح.
2: اوكي، حتى طريقة اللبس، حتى طريقة التصرفات. شفتي واحدة مثلا اول مرة بتقعدي معها بس كانت كتير منكدة وساكتة، بتصير تحكي لا ما بدنا نرجع نطلع معها، ممكن بهذاك اليوم كان عندها ظرف. بس الناس ما بتشوف زي هيك، يعني بتشوف انه لا هذا نكد، هذا نفسية، هذا جريء، هذا الى اخره. فالواحد بالاخر لازم يسأل بينه وبين حاله على حاله، مش مهم شو انطباعات الناس.
0: طبعا انا بحس انه موضوع الانطباع الاول كتير بظلم البني ادم بموضوع مقابلات الشغل. يعني بحس انه موضوع لازم مش من مقابلة شغل، اذا هو كان مو مرتب او مو لابس لبس على الموضة ممكن انه ما يقبلوه بالشغل، او بيقول لك مش بريزنتبل يعني مش ضابط لموضوع الشغل اللي عندنا، فبتحسي انه لا هذا حرام ظلم صراحة يعني. وفي كتير شركات لي بتعرف انه بياخذوا اكاونت السوشيال ميديا لحد ما لحد ما يشوفوا انت شو كيف حياتك على السوشيال ميديا قبل التوظيف. فموضوع التوظيف بالنسبة لنا او الشركات اللي بتعمل هيك انا بحترمها فعليا، لانه ما راح تاخذ عني انطباع من المقابلة ولا بتاخذ اكونتاتي على السوشيال ميديا بتشوف لي انا كيف طريقه حياتي، كيف الصور اللي بنزلها، كيف يعني بلبق لما مكان الشغل هذا او لا.
2: مليون بالميه. يعني انت كمان حكيتي لنا على موضوع المقابله، وفعلا الواحد بهالمقابله بيحدد وهم بيكون
0: مصيره فعليا. مليون بالميه.
2: طب خلينا هيك ناخذ اتصال ونقول صباح الخير.
3: الله يسعد صباحك رندا ولين المرتبين، كيف حالكم؟
2: الله يسعدك،
0: صباح الورد.
2: كان لك كيفك يا ليت؟
3: والله تمام الحمد لله، شو اخباركم؟
2: الحمد لله بخير.
3: الله يجعلكم دائما بخير.
2: الله يسلمك.
0: قبل ما نحكي له نسأل عن جو بالزرقاء، كيف عندكم براد ولا شغل؟
3: الزرقاء طالعة لحالها هيك على جنب، الجو بجنن اليوم.
2: عن جد تحكي شمس؟
3: احنا ما عندنا يا برد يا شوب. الخريف بتعرفي امبارح بشوف بنت شوب عشان تحسوا بالخريف بصمت الشجرة بيديها عشان ينزل اشي.
0: ماشي عندكم الجو مش غائم عندكم ابدا؟
2: اسمها بلوسي.
3: لا اقسم بالله الجو اليوم بجنن، مش بالزرقاء في اي مكان
0: فعليا.
3: يعني انا طلعت من الزرقاء ويعني لفيت شوي، يعني حرفيا الجو اليوم على الاول بجنن.
0: تحيه لاهل الزرقاء كلهم.
3: الحلقه عندكم ما شاء الله اليوم ان شاء الله تبلش جو وانغام وفواصل.
2: بقول لك احنا مش بلشنا في السؤال من شوي.
0: مش قادرين نسكت.
3: البرنامج ثلاث ساعات والله معلش.
2: الله يسعدك، خلص بنسويه ثلاث ساعات ابشر.
0: مش كثير حبيت الفكره يا لي.
2: نسوي اربعه كمان. أو بننام هون.
3: يلا كويسة الفكرة، مسلين ما شاء الله عنكم والله، برنامج وانتم مرتبين.
2: شكرا لك يا ليث. طب ليث خلينا نسألك سؤالنا لليوم بعد إذنك يعني.
3: تفضلي سأليني سؤالي.
2: شو رأيك بالانطباع الأول؟ يعني هل أنت من الأشخاص اللي بتاخد انطباعك الأول عن الحد اللي قبالك من أول قعدة، ولا بتعطيه أكثر من فرصة؟
3: هسا الانطباع الأول يعني كثير مهم على فكرة، يعني أنت بتعرف فين. أنا من نوع من الأشخاص لما أشوف الإنسان قدامي بعرف شو هو للأمانة. الانطباع الأول مهم بس ما بقدر احكم عليه، يعني الا لما اتعامل معه ما بحكم على هذا الانسان، بس الانطباع الاول برضه مهم. اما لما اتعامل معه بحكم عليه، بحكي هذا الانسان 1 2 3، مش اول مره بشوفه يجي حد يسالني عنه احكي له لا والله هذا الانسان سيء، اكيد ما راح يزبط.
2: اوكي. طب عمرك حكمت حدا من اول قعده واكتشفت انه هو مش هيك؟
3: يعني لا
2: لا ما بحكم. دائما بكون تحليلك صح.
3: اكيد اكيد لازم الواحد يعطي فرصه انه يتعرف على الشخص اللي قباله عشان يعرف شو هو، اما شو تشوف اول مره تحكي على 1 2 3 ما بزبطش.
2: صح مليون بالميه. ليت يسعد صباحك، سلم لي اهل الزرقاء جميعا، يعطيك الف عافيه، وانطباعي عنك ما شاء الله جميل يا ليت، صباح خير.
0: يعني هو حكى شغله انه يعني حلو صراحه، الانطباع الاول جدا مهم، بس انا يعني بحس في ظلم انه اذا الواحد هيك أخذ فكرة أو طباع الأول كان سيء أو كان مزاجه مش رايق أو كان نفسيته مش رايقة ومش عنده مشاكل، مثلا عنده مشاكل بالبيت وأجي يقدم على شغل، أنا ضروري أخذ انطباع الأول عليه وأحكي هذا الشخص ما بنفع معنا بالشغل، هذا الشخص نكت، هذا الشخص ما عنده تطور، هذا الغلط.
2: يعني أحكي لك شغلة كمان على هذا الموضوع، في بعلم النفس أصلا شغلة بتشرح هذا الموضوع. في مفهوم معين بيحكي انه عند الانسان في بتتكون انطباعات سريعه من معلومات محدوده جدا، ابحاث معروفه درست كيف ممكن انه الانسان يكون انطباعات عن شخصيه شخص من مظهره او سلوكه خلال وقت قصير جدا، بس وجدوا انه الانطباع السريع ما بيعني انه هذا الانطباع دقيق دائما، بينما هو النقطه المهمه لانه دماغنا بيحاول يوفر علينا الوقت، بياخذ اشارات صغيره بيبني عليها قصه كامله عن الشخص. يعني مثلا شفتي حد لابس بدلة ممكن تفترضي انه هو حد رسمي وناجح، بس مثلا شفتي
0: وجدي.
2: لابس وجدي، شفتي مثلا لابس رياضي بصير تحكي والله هذا حد بحب الحياة بس هو شخص بسيط. يعني مش انه او مهمل، مثلا بنت مثلا واثقة من حالها وماشية وفاتحة الباب بطريقة هيك انه ولشه الشخصية القوية، واحدة مش طايقة حالها حتى طاقية انه مالها. فيعني بتعتمد الموضوع على حسب انت ايش بتشوفي،
0: وكل مكان بحس له لبس معين، له لبس معين، يعني المفروض الواحد هيك يكون يعرف شو بده يلبس باماكن معينه. هيك خلينا ناخذ اتصال وناخذ رايهم. يسعد صباحك.
4: صباح الخير يا رند.
0: صباح الورد.
4: كيفكم؟ كيف الصحة؟ كيفك يا لين؟
2: الله يسعدك، تمام الحمد لله.
4: والله العظيم إنكم منورين الإذاعة، هذا لو إذا قاموكم شو بصير فينا؟ إذا تعودنا على هذا مشكلة.
0: يا حبيبي يا حبيبي يسعدك.
4: أنا كنت أتعود على زي هيك مذيعات بس يعودون عليهن أكثر من سنوات بحس بنزعل والله بنضايق.
0: لا خلص منزقين لا تخاف، هنا قاعدين ونطلع لك كل يوم يا زلمة.
2: معك أنا لآخر السنة.
4: إن شاء الله الله يثبتكم ويرفع درجاتكم إن شاء الله بالدنيا وبالآخرة وينطيكم اللي بدكم إياه يا لين ورند.
0: يسعدك يا زينب، احكي لي كيف الأجواء بإربد؟
4: والله ما شاء الله، بس خبروا احتمال عندنا بده يصير شتاء بشمال المملكه. طيب احنا شمال المملكه لانه
0: الله يجيب الخير يا رب، ما في احلى
4: بالعكس
0: من الشتاء.
4: انا بكيف على البر اليوم، برد لا بندير مروحه ولا ما يحزنوا طول الليل نايمين بدون مروحه. والله
0: احلى شيء، احلى شيء هذا الجو. طب زينب
4: هو شوفي لا بين حامي ولا بين برد، شو البرنامج اليوم؟
0: اليوم البرنامج يا زلمه بنحكي انه ليل واحد بياخذ انطباع الاول على الشخص او بحكم عليه، يعني من لبسه
4: على شخصيته انه يعني انه كويس ولا مش كويس.
0: من لبسه، من طريقه حكيه، من اسلوبه.
4: شوفي انا لما تعرفت على الناس تعرفت ما شاء الله، مو عشان ما بشوف، من طريق كلامه. اذا حسيت الانسان كويس معي خلص بضلني احكي معاه وبدرج بصير صاحبي وبصير اتعرف عليه. واذا الانسان حسيته من اول مره مش كويس ببعد عنه بدون ما احسسه. هسه تعرفت على ايمان، حبيت ايمان، صرت صحبه انا وياها
0: ان شاء الله. الله يجيب المحبه بيناتكم يا زينب.
4: امين ما شاء الله عليها، مثل ايمان بس ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها ايمان. الله يوفقك
0: تنتين وردات، تنتين وردات.
2: الله يديم المحبه يا زينب ويسعد صباحك. يسعد صباحك يا زينب.
0: طبعا بدنا نسالهم السؤال ونروح فاصل ونرجع. بدنا نسالكم يا جماعه، ليل واحد بياخذ الانطباع الاول على الشخص بدون ما يحكم عليه؟ لا
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
7: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
8: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
9: أنا آية ياغي الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
8: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
10: الآن بلا لحص لهشم اللعب
11: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
12: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، لا الألعاب بدون تعليق، لا الأفلام بدون تقطيع، لا الدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
13: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
14: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
15: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير يا صباح النور، يسعد صباحكم. اكيد لسه مكملين معكم. اليوم عنا ضيفه جدا مميزه معنا، هي النابلسي، منسقه ازياء ومحلله الوان معتمده وجميله صراحه. هاي ما زادوها
1: تسلم
0: هون.
1: تسلمي يا رب، تسلمي حبيبتي تسلمي
0: يعني ما هو هيك
1: قلبي.
0: زياده صراحه.
1: شكرا والله عيونك الحلوه حبيبتي.
0: انا حبيت فكره الايلاينر مع العيون،
1: شفتي؟
0: هاي لحالها ترند، يعني هاي لازم
1: والله غير
0: محور الحلقه.
1: يا حبيبتي انا غيره ما بعرف احط اصلا.
0: عن جد تحكي؟ يعني انت دائما بتحبي انه مثلا تلبي لون مثلا الميك اب مع اللبس؟
1: لا هو هذا اللون
0: بس، هذا اللون
1: لي، هذا اللون
0: لانه بلبع عيونك.
1: بلبع عيونك بالضبط، فبضل على الشيء اللي بيريحني، عرفتي؟
0: طب قبل ما نحكي بكل شيء، شو اللي خلاكي تدخلي بهذا المجال؟ شو حببك في هذا المجال؟
1: والله انا شخص بحب، ليش احكي لك الموضه، بحب الستايل اكثر.
0: اوكي.
1: بحب اللبس، بحب اطلع على الشغلات هاي، يعني بحب اني اكون ماشيه بالمول اقعد اطلع ايش في هلا، ايش الترند الموجود، ايش اللي بناسبني. هذا كثير كنت احبه. فانا اصلا متخرجه اي تي من الجامعه، ودارسة كل دراستي ما لها دخل بهاي الشغلة، بس بعدين قررت انه ايش اللي بحبه ولادة، ورجعت درست من اول وجديد.
0: اوكي. وكملت بالشيء
1: هذا اللي بتحبيه. صح.
0: طب شفت في عندك فكرة انه كل واحد بيلبس شغلة حسب اللون اللي بيلبق له، حسب اللون بيناسب بشرته لسكين تون الى اخره.
1: صح.
0: فاحكي لنا بس عن هذا الموضوع اكثر، لانه لهلا كثير عم بشوف فيديوز حتى على الشعر، احيانا بيجيبوا مثلا شيء ملون وبحطوه قدامك. صح. عشان يشوفوا اذا لونك لابق مع مثلا لون القماش الملون.
1: هلا هاي اللي هي الكولر اناليسز، اللي هي تحليل الالوان.
0: اوكي.
1: وانا عم بعملها هلا، هو مش شيء جديد، هو قديم شوي، بس شوي بلشت الناس عم
0: تدخل فيه
1: اكثر، تدخل يعني تستوعب الفكره اكثر. هو بالضبط انه انت عندك من فوق الاوفر تون تبعك لون الجلد من برا، وفي الاندر تون اللي هو بيكون اللون اللي تحت الجلد.
0: اوكي.
1: هلا انت في الوان بتناسبك، بيكون الالوان اللي احنا عندنا اياها الاحمر والاخضر والازرق. في الالوان مخلوطين البيس تبعهم هذا الاحمر اخضر او ازرق.
0: اوكي.
1: فانت كمان لون البشره عندك يا بتكون الوورم الدافي او الكول البارده، فانت بدك تناسبي لون الاندر تون مع اللون اللي انت عم تلبسيه، ببرز اكثر، ببين الوجه اصفى.
0: صح.
1: بتبيني زي ما بيقولوا لك مرات في الوان لابقه عليك منوره بهذا اللون.
0: صح. مليون بالمية.
1: مليون بالمية.
0: بس ما بعرف انه الموضوع له دراسه وله تحاليل وله مواضيع معينه.
1: صح. يعني
0: انت هلا اي حدا بتقعدي ما بتقدري تميزي ايش الالوان بتزبط له؟
1: صعب شوي، لانه أوكي. لازم يكون في اضاءه معينه، لازم يكون صفر ميك اب ولا شيء. عشان
0: انا اذا بدك تتوقعي مثلا شو ممكن يكون اللون؟
1: يعني بخاف اعمل توقع غلط، بس بفضل.
0: هلا انا بعرفهم.
1: خريف.
0: صح.
1: خريف.
0: صح. شفتي بدون إضاءة خريف.
1: بس أحكي لك شغلي بعديها. بتصفي أنت بتقرري إنه هذا لون شعرك، الألوان هاي اللي بتلبق لك.
0: صح.
1: بتشوفي الميك اب الألوان اللي بتلبق لك، الأواعي. بس بنفس الوقت بضل أحكي هدول هم أدوات.
0: صح.
1: مش إشي أنت مضطرة عليه، مش إنه لازم تلبسي هذا اللون، لازم تحطي هذا اللون ميك اب، لازم لون شعرك يكون لهذا اللون. بالعكس، هل هو أدوات بتساعدك إنه أنت تبيني زي ما بيقولوا، توصل للنتيجة اللي أنت حابتيها أكتر.
0: في اواعي فعلا بتخليكي تكبري كتير بالعمر، في اواعي بتصغر. بس انا مشكلتي انه انا اغلب الناس اللي عم بشوفها نسبه كتير كبيره ابيض اسود، الناس بحس بتخاف تلبس الوان اصلا. اذا بتلاحظي يعني انا قليل، بس تروحي الصبح بدك تفطري مثلا بتشربي قهوه ما في اشياء ملونه، كل حواليك ابيض اسود، مع انه الفطور باي مكان تاني يعني مثلا بيكون مختلف، زهري اصفر نهدي اخضر.
1: يعني الواحد بيحاول انه يلبس الاشياء اللي زي ما بقول يكونوا على السيف سايد.
0: أوكي.
1: بس لما يحاولوا يجربوا يلبسوا ألوان اللي بتلبق لهم، أو بس شوي الواحد يعني يكسر حاجز الخوف فيها، هاي رح تبطلي تقدر تشوفي. في ناس على فكرة الأبيض والأسود هذول مع بعض كتير بيخلي الوجه زي ما بقولوا شاحب.
0: صح.
1: ما بتلبق لهم. صح. هذا الكونتراست العالي.
0: صح.
1: فلما يشوفوا الفرق، لما باجي وبحط لهم بعمل بتقولي هاي ألوان أنا بحياتي ما كنت أتخيل اللي ممكن ألبسها. بتصفي لما بتلبسها بتقولك لا والله فعليا بصير أدور على هاي الألوان مشان أقدر أعرف إيش بتعطيني النتيجة.
0: مليون بالمية. إحنا دائما نحب الإشي هيك الآمن واللي ما بلفت النظر صراحة. طب شريك بمثل هيك سمعته مرة، إنه بيحكوا لك كل على ذوقك وإلبس على ذوق غيرك مثلا، هاي صح ولا مش صح؟
1: لأنه مش صح.
0: أنا من الناس اللي على طول برن احكي لي شو ألبس، احكي لي شو أعمل.
1: أنا بقول أنا مع الجزء الأول منه.
0: أوكي. كل على ذوقك.
1: كل على ذوقك وإلبسي على ذوقك.
0: أوكي.
1: لأنه بالنهاية كل واحد إله شخصيته.
0: صح.
1: وإله أسلوب حياته وإله طريقة تفكيره. فبالنهاية أنت يعني زي ما بقولوا ذوقك بالأكل، ذوقك بالعطر اللي بتستعمليه، ذوقك بال يعني بكل شيء، هذا
0: بالضبط بقصة شعرك
1: على ذوقك. بالنهاية أنت ما عم بتأثري عليهم، تكوني أنت مبسوطة باللي أنت عملتي بحالك. صح
0: صح،
1: هي هاي.
0: هي للأسف كمان هاي الشغلة بلاحظها أنه حتى البنات كمان أغلبيتهم بس بدهم يشتروا شغلة، بيرنوا على كل صحباتهم بس بدهم يشتروا فستان، بيرنوا يعني دائما بياخذوا على ذوق غيرهم. أنا بصراحة لما جربت هاي الشغلة، أنا كنت زمان دائما أحكي مع صحباتي شوفوا شو رأيكم
1: شو رأيكم.
0: أول ما بلشت لحالي إنه أنا أختار، اكتشفت الموضوع كتير أحلى، صرت أختار أشياء بتشبهني، أشياء بتناسب جسمي، مش مثلا زي ما الناس عم بتشوف من بعيد.
1: هذا أول إشي. تاني إشي الثقة عندك بتزيد، يعني لو أنا إجيت قلت لك هاي اللبس كتير حلو عليكي، وكل اللي موجودين بقولوا لك كتير حلو اللبس عليك، بس إذا أنت ما كنتي حاببتيها ثقتك بنفسك ما راح تكون زي ما إشي أنت عاجبك تلبسيه. فبالآخر البسي إشي بيشبهك وأنت عاجبك. عرفتي شو قصدي؟ أنت تلبسي لإلك مش لغيرك عشان غيرك يشوفه حلو عليك.
0: صحيح.
1: المهم أنت تكوني مبسوطة باللي أنت لبستي.
0: أنا بصراحة أنت بتحكي أشياء نصائح مهمة، وأنا صفنا بالآيلاينر.
1: إيه يا حبيبتي.
0: لسه مركز الموضوع.
1: تسلمي حبيبتي تسلمي.
0: طب هلا بدنا نحكي مثلا الاشخاص اللي شوي هيك وزنهم زائد، ممكن بتغلبوا بموضوع اللبس، في طريقه معينه لازم، او عمرك مثلا حكيتي عن موضوع مثلا كيف مثلا الاشخاص اللي عندهم سمنه او عندهم وزن شوي زائد كيف بيلبسوا، او كيف طريقه اللبس اللي ما بتبينهم بطريقه مثلا مش جميله مثلا؟
1: اقول لك شيء، هلا بالاخر موضوع السمنه او النحافه او الطول او القصر هذا شيء نسبي. يعني انا بطل احكي، ما بفضل احكي هذا إشي ممنوع او هذا إشي مسموح او يفضل تعملي هيك او ما يفضل تعملي هيك. في ناس كتير انحاف وعندهم مشكله بشغلات ما بيحبوا يورجوها.
0: صح.
1: فانت بالاخر بتلبسي لشكل جسمك، انت شو حابه تخبي وانت شو حابه تورجي. اوكي، هذا إشي بصري بنلعب فيه بالستايل.
0: صح.
1: اوكي.
0: صح.
1: فانا بقول اللي عندها يعني سم، اللي هي مش مرتاحه بحالها بتلبس. أوكي. على هذا الاساس في خدع بتخبي مثلا عند شقة البطن، عند الإيدين، عند عرفتي كيف، بصفي الواحد أجن. بقولك هذا إشي أداة، إني أنا بقدر أحكي لك إنه إذا حابة تبيني أنحف اعملي هيك هيك هيك، حابة تبيني أنصح اعملي هيك، أقصر أطول
0: تعملي شغلات معينة بالضبط. حتى إذا أطول في لبس معين.
1: آه طبعًا.
0: زي شو مثلًا؟
1: آه طبعًا، الخطوط اللي بتطول بالأواعي. أوكي. بتطول تلبسي كل
0: أنا بحكي لها هالقد مبينة طويلة.
1: لا لأني أنا طويلة أصلاً. أنا طويلة أصلاً.
0: أوكي.
1: الخطوط الطويلة بتطول.
0: أوكي.
1: تلبسي من فوق، والبنطلون نفس الشيء اللون واحد كمان هذا بيطول.
0: حلو.
1: الجاكيت كله أعطيه خطوط بالطول.
0: أوكي.
1: لا تحطي خطوط بالعرض.
0: الخطوط بالعرض بتأثر.
1: بتأثر.
0: طب الأسود بنحف؟
1: شوفي، هو الأسود ما أظن في حدا بكره هذا اللون.
0: الكل بحبه.
1: الأسود ملك الألوان.
0: صحيح.
1: بس في على ناس كمان ما بزبط عليهم.
0: بطفيهم.
1: بطفيهم مليون بالمية.
0: طب دائما بحكوا البيضة لازم تلبس ألوان معينة والسمرة لازم تلبس ألوان معينة، إحنا دائما بنسمعها.
1: مش مزبوط.
0: صحيح.
1: مش مزبوط. أبدا مش مزبوط.
0: يعني الألوان الفاتحة للسمر والألوان الغامقة للبيض.
1: مش مزبوط. برجع بقول لك اللون اللي أنت مبسوطة فيه. بغض النظر شو الشخص اللي قدامك بقول لك او اي تعليقات بتحكي لك انه الناس بتحكي لك اياها، البس اللي انت عاجبك، ما تخلي حدا يقول لك ممنوع ومسموح، لانه ما في إشي اسمه ممنوع. عرفتي؟ ما في إشي اسمه ممنوع. شو ما بدك انت البسي طول ما انت مرتاحه فيه وثقتك بنفسك عاليه.
0: طب بحكم ذكر الممنوع، هلا ما بعرف انت عم تشوفي انه احنا عاداتنا معينه باللبس عم تتغير؟ يعني بصراحة في ناس بيحكوا إنه إحنا بطلنا نلبس زي زمان، راحت ثقافة مثلاً لبس ما بعرف نوع معين من اللبس العربي اللي إحنا كلنا عارفينه، إنه هلا الثقافة الغربية عم تدخل علينا مثلاً بطريقة مختلفة. هلا أنا بشوف الموضوع من زمان نفس الإشي، ولكن عم بتشوفي هلا في ممكن انفتاح زائد في موضوع اللبس خصوصاً أو لا؟
1: انفتاح زائد
0: مش انفتاح، يعني بدنا نحكي الثقافة الغربية عم تدخل شوي على الثقافة العربية أكتر بزيادة ولا لا؟
1: مشكلة هو مش بس بموضوع الستايلينج، بكل إشي.
0: بكل إشي. آه.
1: بكل إشي.
0: أنا بحاول ألطف السؤال.
1: بكل إشي سأل. بكل إشي تاني، بس برجع بقول هاي حريات شخصية. إذا كل واحد عنده معايير بلبسه، وكل واحد عنده تفكير معين ومعتقدات، أوكي، طول ما أنت مبسوطة وطول ما أنت ما عم تزعجي غيرك وما عم بتتعدي على غيرك، انا بقول الواحد حر
0: عادي
1: بلبسه وبهذا
0: شو ما بده
1: بشو ما بده.
0: بس ما بتحس انه في اماكن لها طبع معين ما بزبط.
1: ما هي ما هي
0: يعني اكيد كل واحد عنده حريه، بس في اشياء بتكون منتقده حتى للاشخاص اللي اصلا عندهم هاي الحريه.
1: صح.
0: انه بيحترموا مكان معين او وجودهم بمكان معين ما بزبط فيه هذا النوع المعين من اللبس. صحيح.
1: صح.
0: فانت من الاشخاص مثلا بخطر على بالك انه حتى بالستايلينج هذا الشيء غلط
1: مليون
0: مثلا؟
1: 100% هذا الحكي مزبوط. صح.
0: اوكي.
1: يعني هلا في بدنا، مش بدي انا احسب اقول لك البس على ذوق الناس، بس
0: أوكي.
1: في زي ما بقولوا الدريس كود. اوكي
0: مثلا.
1: اوكي، انت بدك بس تحترمي الناس اللي انت رايحه عندهم، عارفه انه ما بيناسبهم هذا الوضع. انا ما بقول تلبسي على ذوقهم، بس شوي الواحد يكون ماخذ بعين الاعتبار هو وين رايح، المكان.
0: صح.
1: شو يعني مثلا خلينا نحكي على لبس الرياضه. اوكي، في ناس كتير عندهم مشاكل انه لبس الرياضه صار
0: انه بكل مكان وعادي،
1: كل مكان مليون بالمية. فاحنا شوي صار الموضوع، ما بدي انا اقول لك انه هذا غلط او صح، انا مش بهذا المكان اني اقول لك فيه، بس بقول انه الواحد عنده، صرنا هلا ناخذ الاشياء العمليه اكثر، صرنا ناخذ راحتنا اكثر.
0: صح.
1: اوكي.
0: صح.
1: بس هلا بس بقول انه في شغلات، اوكي الواحده بالجيم خلصت، ما بقول ضلها طالعه باواعي الجيم، بس ممكن انت تختاري من عندك اواعي، قميص طويل عليه شيء، تقدري انت
0: بالزبط.
1: تكملي
0: بالزبط.
1: شغلك اليومي بهذا الأسلوب.
0: صح.
1: عرفت يعني مثلا شخص خلصت رياضة تروح تشتري أغراض تكمل، بس ما بقولك مثلا تروح على محلات بصفي إنه هو مش موضوع منتقد، بس مش مناسب لبسها، مش مناسب للمكان اللي هي فيه.
0: صح.
1: بس واحد يأخذ بعين الاعتبار بهاي الأشياء.
0: حتى أنت صرتي بس تلبسي زيادة بحس إن أنت غلط، لأنه الكل عم بيلبس رياضة، الكل عم بيلبس أشياء مريحة،
1: بس برجع
0: تحسي حالك إنه الواحد بيلبس اللي بده،
1: اللي بدك إياه واللي بريحك، لأنه ما في إشي ممكن حدا يعمله يتفق عليه كل العالم إنه هذا الإشي اللي عملتيه.
0: طبعًا.
1: صح.
0: طبعًا.
1: فبالآخر البس اللي أنت عاجبك واللي أنت مريحك.
0: طب إذا بدنا نحكي لون الموضة لهاي السنة، أو الألوان اللي هلا بنقدر نحكيها الألوان الترند، الألوان اللي راح تخرب الدنيا، شو ممكن تكون هاي الألوان؟
1: شوفي هاي ضاربة. الألوان الخريف.
0: أوكي.
1: البرغندي. اللي هو الخمري.
0: الايفون
1: مثلا.
0: اوكي.
1: هو هذا اللون الزيتي. اللون الكريم هذا اللي شوي بياض على
0: ايفوري
1: كريمي. yes. اكثر.
0: اوكي.
1: بس بدي ارجع اقول لك انه ما في لون بيطلع عن الموضه. يعني ما في، انت ممكن تكوني لابسه لون، اجي انا اطلع هاي مش لابسه لون، هذا راح يعني نطه من زمان.
0: صح.
1: هذا ما في منه الحكي.
0: صحيح. مليون.
1: فانت لما بدك تلبسي، طب بركي في شيء انا ما ناسبني لونه لازم البسه.
0: لا. مش. او هذا موت الاورنج مع الزهري اللي طلعت زمان، والاخضر مع
1: هذه تقدري تلبسيها زي
0: ما انا ما تحملتها صراحه.
1: انت بس بتعرفي انه في ناس ممكن،
0: في ناس كثير حبتها طبعا.
1: شوفي انا بقول لك هو الترند والالوان بدك تعتبريه زي منيو مطعم.
0: صح.
1: اوكي، انت بتنقي اللي بناسبك منه وبتتركي اللي ما بناسبك.
0: صحيح. مليون بالمئة.
1: صح.
0: طب استاذ هبة الجميلة، اسمحي لنا هيك بنصيحة لكل حد هيك عم بسمع وعم بتابع منك، شو ما بدك انصحي اليوم، انت معك المايك، مش هحدد لك حتى نوع النصيحة كمان.
1: اول اشي حابة احكي لكل واحدة انه الستايل، كل واحد بيقدر يكون عنده ستايل، وكل واحد بيقدر، والموضوع لا مرتبط بعمر ولا مرتبط بوزن ولا مرتبط بميزانية. دائما الواحد بده يكون عارف انه بيقدر يطلع من حاله اشي بأبسط الأشياء. يعني بلوزة بيضاء على جينز بقدر احط لها اكسسوار حلو، بقدر البس عليها اشي بس يطلع الموضوع تكة أجمل. بس الواحد يبين أنه هو حاطط نتفة أفرت، أنه أنا عم بطلع على المراية مرتبة أموري، مش لعين الناس، لعينه هو، بتعطي ثقة أكتر، بتعطي شعور غير. بس برجع بقول بأبسط الأشياء، مش ضروري الميزانية، عادي ميزانية تختلف. دايما بحب أحكي موضوع لما بدك تروحي تشتري، لما بدك تروحي تعملي، عشان تكوني عارفة شو الستايل المعين اللي انت عندك اياه، بلشي من خزانتك. بدك تشوفي انت شو بالبقلك، شو حابة حالك فيه، شو بترتاحي فيه. لازم يكون عندك شخصية، هويتك، تكوني مقتنعة باللي انت لابستيه واللي انت عملتي بحالك. طول ما انت مقتنعة امورك تمام.
0: يا عيني شو هالنصيحة الحلوة.
1: تسلم يا رب. تسلم.
0: يعني فكرة النصيحة أعطيناها كتير حلوة، فكرة إنه فعلا الأشياء البسيطة ممكن تغير اللبسة كاملة. هاي عن جد نصيحة اعتمدوها وامشوا عليها، بتلاقوا إنه عن جد شو عم تلبسوا حلو.
1: مليون بالمية. مليون بالمية.
0: شكرا لك، شكرا لوجودك معنا.
1: بالعكس
0: اليوم.
1: شكرا لكم واستضافتكم الحلوة.
0: أهلا وسهلا،
1: يعني نورتي حبيبتي، كتير انبسطت.
0: حبيبة قلبي، يعطيكم ألف عافية. فاصل وراجعين.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة العمل تقول إنه سيتم وضع إشارة تسفير إلكترونية لكل عامل وافد مخالف اعتبارا من الأول من تشرين الأول. وزير الخارجية الإيراني يقول إنه يتوقع ردا أمريكيا اليوم على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز. رئيس البرلمان الإيراني يتوعد باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط إذا لم يضمن أمن إيران. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه لم يعد أمام الولايات المتحدة أي خيار سوى إعلان الفشل ومغادرة المنطقة. الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 8 ملايين لاجئ مهددون بفعل التخفيضات الحادة في التمويل. العقود الآجلة لخام برنت تصعد أكثر من 2% إلى 107 دولارات و44 سنتا للبرميل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
8: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء، سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
9: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
10: زمان كان الكهف والمغارة دار،
11: وبيت الشعر دار.
10: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
12: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

تسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباحكم جميعا، اكيد لسه مكملين معكم. وبصراحه هلا اكيد النفسيه مختلفه لانه نزل الراتب. هلا الواحد بيقدر يحكي براحته.
1: نزل الغالي يامو، رجع الغالي يامو،
0: رجع الغالي يامو عن جد. ايوه يعني
1: والله الغالي تاخر علينا هذا الشهر،
0: الواحد بيقدر يحكي صراحه.
1: يعني عن جد يعني اشتقنا له، اشتقنا. انا اشتقت لطنه التيك هاي تبعت
0: اشتقت لطنه الرصيد
1: يا جماعه. انا دي بتقولي تغير صوتك بعد الراتب. طبعا يعني الراتب نزل، بس المشكله وين يا دول؟ مشكله نفضفض لهم ولا
0: لا لا بين فقراء، خلينا بين اغنياء.
1: الراتب بروح من هون، يعني بيجي من هون بروح من هون.
0: صح صح،
1: حسيت مش دال للطريقة. طب أنا طريقي هي، أنا موجودة بس هو مش دالني.
0: صح مليون بالمية دلك اليوم.
1: دلني.
0: طب الحمد لله، الحمد لله هذا المطلوب يا جماعة. هو صراحة ممكن المسج الوحيد اللي بيعدل مود أي شخص بالعالم هو الراتب. أكتر من كلمة بحبك مساء الصبح.
1: شكرا. اليوم كنا نتناقش الصبح إحنا من زملاء بالإذاعة، يعني أحكي أسماء ولا ما في داعي؟ ضياء مثلا. كنا نحكي إنه مسج الراتب فعليا أحسن من جوزك يبعت لك كيفك صباح الخير. فأنا رديت عليه، شو رديت عليه؟ يا زلمة أحلى من كلمة بحبك. بس صباح الخير.
0: طب خلينا ناخذ اتصال مع بعض نقول صباح الخير.
2: صباح النور.
0: سعد صباحك.
2: يا هلا هلا سادلين.
0: كيفك؟ شو الأخبار؟
2: والله الحمد لله بخير.
0: قديم عليك الصحة والعافية. طيب
1: كيفك؟ هاي حاسة مش رايق كتير.
0: مش حاسة شكله. لا الراتب لسه ما نزل عنده. رات نزل الراتب ولا لسه؟
2: كيف كان الراتب لسه نزل؟ لسه ران عليكم بداخلك أستاذ لين عندنا واسطة على الشركة عشان ينزلون الراتب.
0: أبشر لأنه
2: بداخل لست شهر عنا.
0: هلا أشبك المدير على الخط لو سمحت، وأنا بحل لك الموضوع.
2: هسه بدي أشبك مديرنا وسام الصبيح الغالي.
0: أشبك
2: على الخط ونقول له نزلين الراتب لو سمحت.
0: يلا أشبك، هيني معك على الخط، خليه يشبك. رنلا زكريا.
2: مشكلة هو آخر الشهر بكون مشغول ومرات بيسافر.
0: خليه يفضل. لا عادي رنلا رد علي.
1: أو بتحجج يا زكريا عشان ما تسألوه عن الراتب. خد مني.
2: أشبكوا معنا يعني؟
0: أشبكوا يلا.
2: خليكم على الخط.
0: يلا. لحد ما يشبكوا معنا على الخط نكمل. هلا احنا بدنا نحل الموضوع.
1: نشوف
0: الراتب. لأنه احنا سنة قديش؟ سنة 29 شهر.
1: بس زكريا ذكي كثير على فكرة، يعني نصيبه حلو. قولي لي لا.
0: لا.
1: لأنه لو حكى معنا قبل ما ينزل الراتب ما كان حاجة نحكي معه. بس هلا ما بنقدر يعني.
0: خير المدير ما يرد عليه أصلا.
1: هو ما رح يرد.
0: شكله شاكك كثير.
1: خذوا مني يا جماعة.
0: ألو؟
1: إيه ما رح يرد المدراء اخر بعد 26 شهر ما بيردوا لين. هذا السيستم.
0: زكريا طمنا المدير رد ولا ما رد يا زكريا؟
1: عامل له بلوك.
0: لا فعلا حتى المدير هذا الاحساس اللي بعطيك اياه وقت الراتب مصيبه.
1: انه نزل مش مشكله اي احاسيس مو من زي الراتب. انا بتنزل الراتب بكون فاقده الاحساس اصلا. شو ما صار معي بكون موضوع عادي.
0: الله يحقك استاذ، حقك. طب ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
3: صباح الخير، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يسعد صباحك.
1: كيفك يا علي؟
3: يسعد صباحك. يا حياك الله سادرين. سادرين شو اخباركم؟
1: الحمد لله. كيف الاجواء عندكم يا علي بإربد؟
3: والله زي ما بقولوا الجو جميل وشاعري قولت كاب من الساحل.
0: والله جميل.
1: يا
0: شاعر.
1: سلام، شهر رومانسية يا علي.
0: طب بما انك رومانسي يا علي، شو بتفضل يوصلك مسج مثلا، او حد يحكي لك كلام حب، ولا حد يحكي لك انه الراتب نزل؟
3: احرشتيني هيك.
0: لا عادي،
1: خذ راحتك المدام نايمة يا علي.
3: لا والله كلام غزل أحسن.
1: غزل أحسن؟
3: كلام غزل أحسن. ليش؟
1: من هون لهون يعني.
0: ليش؟
3: ما هو الراتب عادي من جهة نازل.
0: الراتب ايه؟ نازل. بس كلام الحب مش دائما موجود.
3: لا مش موجود دائما.
0: صح والله. على فكرة ذكي.
1: ما أقنعتني يا علي.
0: أنا شوي اقتنعت.
3: بالمناسبات والأعياد الرسمية يطلع كلام الحب.
0: بس بالمناسبة بالعيد. بالعيد اكيد بيطلع. كل عام انت بخير يا حبيب قلبي. بدك تقعد تحكي. طبعا اكيد
1: عشان ما تتعود. يا علي التعويض مش منيح.
3: يا اما بعيد الزواج اما بعيد الميلاد. هاي هي.
1: طيب حلو، في عيدين يعني بخلال السنه بتقول لك كلام حلو. والله ممتاز يعني، ممتاز. معك حق تختار اذا هيك الكلام الحلو. معك حق
3: يا ست. الحمد لله رب العالمين، الله يرزقك
1: يسعدك يا علي
3: ان شاء الله. وتحياتي للاستاذ
1: ضياء وجود
3: ولاء والصبايا ولكل جميع.
1: هاي انضافت ولاء للقائمه. يسعد صباحك ولاء. يسعد صباحك يا علي.
3: الله يحفظها ويستر بيتها. شكرا.
1: شكرا يا علي. شكرا.
0: يسعدك. الله يسعدك. بس انا بدي اعرف وين راح زكريا. زكريا يا جماعه وين اختفى وتركنا؟
1: مديره ما بيرد لي. قلت لك انا خذ السيستم مني بعد 26 المدراء وبطل يرده. هذا الإشي طبيعي يعني، احنا متعودين عليه. خبرة اتش ار. طيب قبل ما نحكي عن موضوع الرواتب، أنا كنا نحكي عن موضوع الفلوس والتحويلات البنكية والمصاري. امبارح عم بقرأ خبر انصدمت هاي بالبداية يعني.
0: أول إيش انصدمت؟
1: أول شيء انصدمت. رجعت قرأته مرتين لحد استوعبه، بس فعليا الموضوع طلع 100%.
0: طب شو الخبر؟
1: تفضل. بقول لك أردني حول 1360 دينار على أساس إنه بده يتجوز عروسة سورية.
0: أوكي.
1: عن طريق الفيسبوك، وطلعت بالنهاية القصة وهمية. تمام. القصة بلشت بإعلان على الفيسبوك، بنت سورية أرملة تمام بدها تتجوز. الشاب عن طريق جروب على الفيسبوك اللي هو بنزله انه انا أرملة وعمري كذا، بدي ابن الحلال وهاي التفاصيل. فهو بعت للجروب وحكى لهم اني انا بدي اتواصل مع هذا البوست النازل، اعطوه رقم اخوها. حكى له اتواصل مع اخوها، لانه هاي البنت اذا حاب انت ترتبط فيها عن طريق اخوها. أوكي. فعليا الشاب حكى مع اخوها وحكى معه وقال له انه انا حاب ارتبط فيها وفرجع اياها وهاي التفاصيل كامله. حكى له بس بدي منك شغله، انه بدي تحول لي تمام على المحفظه بس مصاريف السفر لحد اوصل الاردن، انه هو مش بالاردن. فحول له بالبدايه الشاب 400 دينار على اسم شخص على المحفظه تمام.
0: حلو.
1: وباقي المبلغ حول له، المبلغ الباقي حوله عن طريق تحويل مش عن طريق المحفظه.
0: اوكي.
1: بعد فتره رجع تواصل معه انه متى بتوصل على الاردن، حكى له انه العروس توفت ومش موجوده. وانا يعني كنت مش عارف كيف بدي احكي لك او اوصل لك الكلام فيه. فعليا صار عندها جلطه او صابها مرض وماتت.
0: أوكي.
1: اللي صار انه بعد فتره اكتشف انه هو كل هاي القصه وهميه، وهاي فعليا جروبات نصب تمام على طريق التعارف والزواج وخطابه وهاي التفاصيل، جروبات نصب. وطلع الموضوع كله وهمي وكذب، وفعليا رفع عليه قضيه بالمحكمه. والاخر يعني تطورات بالقضيه، يعني لسه ما طلعوا في الاستئناف وفي اعتراض وفي كامل التفاصيل.
0: أوكي.
1: بس اخر القرار اللي طلع انه عدم مسؤوليه للرجل اللي حول له فلوس، لانه ما في إشي بحكم عليه انه هو موضوع احتيال، هو حول له الفلوس بارادته وعن طريق المحفظه وعن طريق التحويل العادي بارادته. فراح عليه الفلوس وراحت عليه العروس، ودفع تقريبا 1360 دينار عشان يتجوز. لا تجوز ولا عباله، والموضوع كله راح.
0: يعني الحمد لله. اول شيء انا كثير زعلت لما قلت لي توفت، فكرت جد ماتت.
1: لا، هو طلع موضوع وهمي. ولين طلعوا مش اكثر من شخص، يعني بعد ما تحرر الشاب على الموضوع طلع اكثر من شخص بيحكوا للناس هيك وبيحولوا له فعلا مصاري. بس انا متوقع انه يعني احنا ما عندنا وعي كفايه انه نحول فلوس لناس ما بنعرفها.
0: نحن 1300
1: يعني
0: كان مهر.
1: حتى موضوع ال 1300 وشيء، حتى الواحد اذا بده يحول لشيء موثوق بده يفكر فيها. انا طبعا. يعني ما عندي وعي لدرجه ان انا عن طريق جروب فيسبوك خطابة احول لها 1360 دينار على اساس تجوزني عروس انا اوريدي ما بعرفها، ما بعرف اهلها. فبحس هاي التفاصيل فيها لازم يكون فيها وعي اكثر.
0: عن جد
1: حبيت يعني اشارككم بهاي
0: بصراحه القصه جد صادمه.
1: عن جد يعني حبيت اشارككم فيها.
0: وقديش في ناس فعلا بصير عندهم نصب هذا الزواج واحتيال الزواج، وبروح عن طريق خطابه او عن طريق تطبيق تعارف معين، وبفكروا انه هذا الشيء جد موجود، بيكتشفوا انه هو موضوع بس نصب. في كمان بنات بوصلوا للاخر مرحله اللي هي مرحله
1: السحر.
0: لا غير السحر، انه بيكتبوا كتاب وهيك بس ياخذوا المهر. بصير في عمليه اختفاء كمان، كثير بنسمع هاي القصص مش بالاردن، خارج الاردن.
1: خارج الاردن
0: انه بتوصل. حتى مره عملوا فيلم كامل، ما بعرف اذا عمرك حضرتيه،
1: عن
0: هي قصة حقيقية أصلاً موجودة كانت هاي قصة موجودة بالهند. إنه هي واحدة تزوجت أكثر من مرة، وبكل مرة بتتزوج في يوم الزواج نفسه كانت تشرب العريس حليب فيه منوم أو عصير فيه منوم، وبس منوم يعني قوي جداً. وبنفس اليوم تروح تاخذ الذهب والمهر والمصاري
1: وكل شيء،
0: وتسحب حالها وتروح. هلا ممكن مش هالقد القصة تكون حقيقية، بس في كتير

0: نلبس الشعر عشان المندوب لا يهرب او المفطر.
1: طب والله حرام 6 شهر حرام،
2: ما في ظلم. هاي ولا قانون شفتي في العالم هيك. انا بعرف
1: والله ظلم.
2: الشركه 30 الشهر بيكونوا منزلين الرواتب.
1: ما بدي احكي 30، ما بدي احكي الشهر اللي قبله، واحد الشهر
0: كيف بنهزش الراتب قبل صار في شهر كانت عليهم شهرين.
2: طب بصير لو سمحت يا ايها المديره
1: تعطي استثناء،
2: تعمل له استثناء هاي المره وتنزل له الراتب بدري.
0: حاضرين
2: بدنا نشوف صورة الراتب. ما بدنا بعتنا صورة الراتب على الواتساب
1: زكريا، بس احنا ما تعرفنا اسم المدير.
2: أسامة اهلا وسهلا أسامة.
1: أسامة غير نظام 6 شهر
2: عن جد حرام. هاي كل حد
1: تعرف ليه بتعرف ليه بس انا بدي احكي لك شغلة واقنعك فيها عشان ما تيجيك دعاوي كتير. اذا اجاك دعاوي كتير يعني حرام، بعدك شاب وصغير.
2: كيف عرفت انه شاب؟ حسيتي بصوته؟
1: حسيته. المهم الشباب بنزلهم 6 شهر.
2: زكريا خلص حلينا لك الموضوع، ينزل راتبك.
3: شكرا لكم. طبعا هاي اقوى فزعه تجيني بحياتي. لسه امبارح كنا نحكي عن موضوع الفزعات، والله انكم افدتوا انه البنات
1: والله
2: شفت
1: اسامة. رح نضلنا متواصلين مع زكريا ونشوف اذا في ما في ينزل راتب، على القليل اعطيه سلفه او مكافاه لانه فعليا زكريا بيستاهل. قديش شكرك قبل الهواء؟
2: يجي بيحكي ما في بعد مدير، مديري احلى واحد في العالم.
1: شكرك حكى ما في بعد مديري، مديري انساني، مديري متواضع، فيعني بيستاهل مكافاه.
0: طيب
2: حسيته بيسلك لنا زي المدرة. ماشي يا أسامة.
1: سعد صباحك، سعد صباحكم.
2: أنا حسيت طيب ماشي، هاي اللي أوكي ماشي.
1: قلت لك المدرة بعد 26 ما بنحكى معهم.
2: طب خلينا يا جماعة هيك بعد ما حلينا موضوع زكريا، أي حد عنده مشاكل بالراتب يرن علينا ويشبك المدير، خلينا نحل له مشاكله. هذا ثاني إشي. خلينا مع بعض هيك نطلع فاصل صغير، نرجع لكم مع بعض الفاصل. اسمع كل مشاركاتكم على 0784-6-3-1.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز.

0: في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من اول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالامان والتصميم الاوروبي العصري واحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل اسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة، لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة، لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة، لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
6: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أهلاً يا سهلاً، يسعد صباحكم جميعاً. يسعد صباحكم ولا خلص بكفي صباحات عليهم؟
1: صارت مساء خلص، زودناها.
0: يسعد الراتب جميعاً
1: عن جد،
0: إن شاء الله ينزل الرواتب كلها جميعاً. أنا شو بدي فصلنا على موضوع الراتب؟ صعب نفصل على موضوع الراتب.
1: أنا إذا دخلت موضوع الراتب خلص بعلق للأبد فيه صراحةً.
0: بس أنت سألتيهم سؤال حلو،
1: شو هو؟
0: مين أحلى، إنه يوصلك مسج حب وغرام وهيام، ولا يوصلك مسج الراتب؟
1: أوكي، وصلني على فكرة مسجات على 0784 ثلاث وحدات ثلاث ثلاث
0: معي ثلاث.
1: أوكي، أول مسج من شهد أيمن بتحكي أكيد مسج الراتب، شو بدي مسج الحب، ما بيجي منه غير الغم والهم. حلو، مش غلط. هشام مجالي بيحكي يسعد صباحك رندا، يسعد صباحك لين. بصراحة أنا مسج الحب آخر مرة شفت قبل 7 سنين، بس الراتب بسم الله ما شاء الله ضلوا معي، فأنا بالآخر بضلني مع اللي بضل معي، مش غلط. كمان عنا هون ليمونة، في أهلا سهلا ليمونة. ليمونة بتحكي يسعد صباحكم. أنا بالنسبة إلي مسج الراتب هو أحلى مسج بوصلني بحياتي، ولا عمره ما قدر إنه يخليني أضحك كل مرة بشوفه. والله حقها
0: صراحة ما حقها. أنا واصلني مسج من فادي، فادي بيقول لا صراحة أنا يوصلني مسج الراتب شو بدي بالحب والهيام والغرام.
1: أيوة،
0: كمان مسج واصلنا من علي، علي بيحكي لا أنا والله بدي حب وهيام وغرام، لأنه المصاري رايحة رايحة، أجت ولا أجا من هون راتب، راح من هون راحت المصاري، بس الحب والغرام بغير لك نفسية.
1: والله
0: حسيته والله عميق يعني،
1: مش عادي.
0: مش عادي. أنا مش معك يعني صراحة.
1: شو اسمعي، أنا بتضايق من الناس اللي ببعث مسجات ما يكتبوا أسمائهم. بصير لو سمحتوا إنكم تكتبوا أسمائهم. هون بيحكي واحد بيحكي الحمد لله الذي تتم بنعمة الصالحات، خلص الراتب من 4 شهر وشكرا. الحمد لله
0: من 4 شهر لهلا هو بدون راتب.
1: واحد بيحكي الحالة الاجتماعية أعزب، متزوج، مرتبط،
0: طفران.
1: ولا منتظر الراتب؟ لا أنا بختار منتظر الراتب.
0: بحكي لك يلا كملي.
1: شكلك لما تستوعب إنه راتبك أعلى من راتب أبوك زمان، بس أبوك كان عنده بيت وأرض وخمس أولاد وبنتين، وأنت لسه بتقسط بالآيفون. في منه
0: يعني، معك حق،
1: في منه. وحاول حط صورة كمان.
0: الراتب زمان كان في بركة، لا ما في بركة. طب خلينا ناخذ كمان أرقى المستمعين، ناخذ اتصال.
2: صباح الخير.
0: صباح النور،
2: كيف حالك يا رندا؟
0: تمام، كيفك يا إيمان؟ شكلك مريضة.
2: لا والله شوية من الجو.
0: لي سلامتك يا إيمان، ألف سلامة عليك، ما تشوفي شر يا رب.
2: الله يسلمك، كيفك كنت ولين؟ الحمد لله السلامة.
0: الله يسلم عمرك. تمام الحمد لله. كيف الأجواء عندكم؟
2: بتجنن، هواء بتجنن، بارد.
0: بيحكوا في أمطار عندكم اليوم؟
2: الساعة 3 الفجر شتت شوي.
0: يا سلام، خير ان شاء الله يا ايمان. طب احكي لي ايمان، مين احلى يوصلك مسج كيفك، شو اخبارك، اشتقنا لك، زمان ما اجيتي عندنا، ولا يوصلك مسج
1: تحويل مصاري؟
0: تحويل مصاري.
2: لا والله ولا شيء، كل واحد يدعي لي الله يوفقك يجبر خاطرك، احلى شيء عندي.
0: احلى من تحويل المصاري؟
1: ايه
2: احلى. شو
0: تجي ابدا يا ايمان، من هون لهون. طيب
2: لا والله هاي احلى شيء، الدعوات احلى
0: شيء. ان شاء الله الله يديم عليك الصحه والعافيه.
2: ويوم الاحد عيد ميلادي كمان.
0: يا سلام، لا بدك بدك ترمي
2: المعايدات بكفي،
0: بدنا نعيد عليك يوم الاحد اكيد، بدك تتواصلي معنا عشان نعيد عليك. ها
2: ان شاء الله.
0: يسعد صباحك يا ايمان، وكل عام وانت بخير. من هلا الله يسلمك. الله يسعدك يا ايمان. ناخذ اتصال ثاني.
3: الو،
0: يا اهلا،
3: صباح الخير.
0: يا اهلا ابو بركان، صباح النور.
3: انا مش قادر اضحك، عندي غير صوت البترول
1: في شغلتي.
0: ليش مش قادر تضحك؟
1: مش قادر اضحك.
3: عن جماعه طلعت برا، قاعد بطلع بالدرج، بدي
0: حتى طلعت درج بضحك ابو بركان.
1: جد طلعت درج بتحكي معنا؟ اي طابق بيتك؟
3: مش في بيتي، عم طلع من فات البترول.
1: عندك موعد
3: على الطابق الثامن.
1: طابق التام مش حاطين أسانسير؟ ليش إن شاء الله؟
3: لا حاطين أسانسير، بس في طلعت على السادس. ورنوا علي، فبدي أطلع الدرج الطبقتين هذول عشان أحكي معكم.
1: يلا خد راحتك أستاذ.
0: يعني أبو ركان طلع الدرج عشان يحكي معنا،
1: هذا اللي يعني رغم كل الظروف موجود
0: عن جد
1: بسمه.
0: يعني شكراً. يعني
1: أبو ركان ضيقت صدى باللي بالعمارة ما شاء الله، من طابق التام سمعيها.
3: اسمعي. طبعا انتوا في نهفة صارت تنفع على الجيد اللي هذا بنصر ومن نصر، صارت معي نهفة. انا انا في 90 كنت اتعرف على وحده.
1: ايوه.
3: فرحت عشان أطلبها. أخذت أمي الله يرحمها معايا.
0: الله يرحمها.
3: رحنا وقفتنا ودقينا على الباب، طلعت لنا أختها فتحت الباب. شو أختها؟ الله ملك الجمال.
0: طيب.
3: أمي بتقول لي هاي، قلت لها ما هوش هاي. أختها جوا. والله فتنا قعدنا جابوا لنا القهوة، أجت العروس. طبعاً أمي من أول نظر من فوق لتحت.
1: طبعاً بس حضوري.
3: الله الله يخزيك. بقول لها شو؟ قالت أختها بتقول مش هاي. أسمع بالله. لما تقول لي اطلع كعب جريها كيف كعب جريها كيف مسطحة كيف مصدت شايف كعب جريها
1: يا علينا. طب سمعوا سمعت العروس ولا ما سمعت؟
3: لا ما سمعت بس تحكي من الجامل اللي واحد الله تلاقي ما واحد قالت
0: وصف بالله مصار نصيب يا بركان.
3: أعوذ بالله أقول لك إياها إذا بيعطونا أختها
1: وروحت بدون ما تطلبوها لا هي ولا أختها صح؟
0: ما أخذ لا ما صار
1: نفسه نفسه خلاص وصل اشتغل الدرجة الكاملة. أبو ركان
3: أي روح
1: بعديها بقديش تجوزت؟
3: بعديها بجوز بثمان شهور تسع شهور
0: كتير.
1: خلاص يعني حليت الموضوع.
3: راح حليته على السريع.
1: والحاج رحمة طلع عليها كانت موافقة؟
3: طبعا هي قربتنا.
0: خلاص طيب خلص. الحمد لله الحمد لله.
3: وهي اللي اجت لعنا على البيت لحالها اجت
0: كمان
3: العقبة. لا العقبة بس كان العقبة هم اجوا على البيت عندنا. كان اخوي الله يرحمه عديلي ما هو
1: هم اللي طلبوك.
3: انا بقول عمي يلا نقرا الفاتحه ونطول روحك يا جماعه. قال جيب لي منك البنت تنهار على البحر بتلم لم صدف وتحطها ورا صورتك.
1: الله اكبر شو هالحب.
3: والله في صور في صوره اللي عندها باقية مخبيتها من أختها وأختها مرت أخوي بتكون كانت
1: أيوة
3: معلقيتها برواز ومعبيتها صدف على الدائرة
1: يا عيني. طب هي هلأ لسه بتلملم صدف حوالين صورتك ولا صار
0: موجود
1: حجر؟
0: موجود الصورة ولا أصلاً شالتها؟
3: لا موجودة والله موجودة.
0: فكرنا شالتها الحمد لله أنها موجودة.
1: الله يخلي لك أم ركان يا رب. الله يخلي لك
3: ياها من 91 بجوزة و92 والله موجودة.
0: الله يخليكم يا بعض يا أب ركان ويسعد صباحك.
3: الله يخليك يا رب
0: يسعد صباحك. يعني أبو ركان بعطيها طاقة مش حلوة خلال اليوم صراحة.
1: ليه؟
0: طاقة كتير حلوة.
1: طاقة حلوة ولا مش
0: حلوة؟ حلوة حلوة بس طلعت مش معي في الغلط.
1: ما بحكي ما
0: هي طاقة حلوة طاقة مش حلوة
1: صح عن جد. لا وأعطانا قصة حب حلوة يعني أنت
0: 190 بتقول لك بعدها موجود الصورة منيح انشالت يعني أنت بتحطيها هلا شهرين بتشيليها
1: خلص بتلفيها على الجهة الثانية.
0: لا هي اسمعي بتصير تنتقل من غرفة لغرفة يعني بتكون بالصالون بعدين تنتقل لغرفة القعدة بعدين للغرفة اللي جوا بعدين بتنحط جوا الجرار بتعرفي ايش
1: تختفي
0: تختفي فعليا.
1: يا جماعة هيك لسه مكملين معكم بمشورتنا لليوم. كانت عنا هيك أسئلة جميلة بما يخص مثلا الراتب بما يخص هاي القصص كلياتها. بس فعلا أنا كتير بحب هاي كل حتى كان عم بحكينا هيك قصة حبه مثلا الأخيرة أنه ما بتعرفي بالآخر وين النصيب بضلك تلفي وتدوري وتروحي وتيجي بالآخر بيطلع نصيبك حدا أنت أصلا ما كنت متوقعته أو ما كنت عارفة أنه الله رح يجمعكم مع بعض
0: صح.
1: بس أي حدا بالآخر بشاءت الأقدار وجمعه بشخص منيح يحافظ عليه وجد بطلوا هاي الواحد يطلع لبرا ويطلع لجوا ويقارن لأنه إحنا بزمن هلأ سوشيال ميديا وزمن فيك وزمن فيه ثلاث أرباع الأشياء كلها كذب صراحة. فأحيانا ممكن الرجل يوصل لمرحلة إنه بيصير مقارنة أو بيصير بيفكر إنه لا هاي هيك بتعمل مثلا أنا هاي ما بتهتم هاي بتعمل هاي لا يا جماعة هذا كلياته كذب. حتى هذا كذب عم بحكيكم بريحكم صح. عن جد لأنه الواحد مش هيك والقصص اللي احنا بنشوفها برا مش هيك. الواحد يحافظ حتى الستات البيوت مش إذا بتشوفي والله هات شاريلها ليموزين ولا هات شاريلها لامبرجيني ولا هذا بصحيها على وردة ولا بسويلها صبح خلاط ولا إلى آخره ولا بسويلها أفطور هذا كله كذب يعني مش موجود بالعالم. فما تصير تقارني انه يا الله انا بصحى الصبح كل يوم بعمل فطور انا بحياته ما كان عمل بحياته ما سوى. بتقدري تعوديه بتقدري تحاولي انت تعلمي شغلات معينه. اما انت بدك الاشي يكون موجود بدون ما انت تطلبيه انا بحس هذا الاشي مستحيل. ممكن في حالات معينه بس هو مستحيل. نطلع فاصل
0: معك مستحيل.
1: يلا نطلع فاصل صغير نرجعكم مع بعض الفاصل معنا ضيفه جدا مميزه. خليكم معنا على السماء يسعد صباحكم.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: الآن بلا لحص لهش اللعب. تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة. هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-1100.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا، رجعنا لكم باخر فقره معنا بالبرنامج، بس فقره جدا مميزه لانه فعليا معنا ضيفه جدا مميزه، ضيفه احنا متعودين عليها بكل بيت اردني، متعودين على شكلها ومتعودين اكثر على صوتها. معنا رانيا فهد، ممثله اردنيه. يسعد صباحك وشكرا كثير على وجودك معنا.
1: حبيبتي يسعد لي اوقاتك بكل الخير يا ربي، بالعكس بيشرفني.
0: يسعدك، اشتقنا لك، وين هالغيبه؟
1: بالبيت. موجودة بين الأيادي بس الأعمال قليلة فما بتشوفونا، بس إنه لا لا موجودين.
0: كيف بتحس المسؤوليات اختلفت بعد البيت، بعد صار عندك أولاد، فموضوع الأولاد روحتي لموضوع الأولاد أكتر؟
1: أكيد أكيد طبعا طبعا. أنت بتحكي عن خبرة يعني سنين، أنا بلشت بالوسط الفني من وأنا طفلة، تجوزت بعمري 24-25، وطبعا بمجرد ما اجى عبادة الله يسلمه حبيبي ابن البكر،
0: حبيبي امه
1: طبعا البكر
0: البكر شفت حكت عبادة بالبداية كيف ما حدثت
1: طبعا
0: يعني.
1: والابن الاول يعني، بس انه الفكرة انه صار في قرار انه الامومة اهم والوقت للبيت صار لازم يكون أولى. أطول فصار في محاولة أني أمسك العصاية من النص ما بين البيت وما بين الشغل، فصار في توجه مختلف بالنسبة للدراما التلفزيونية بالنسبة لطبيعة اختيار الأدوار، بس رحت أكتر باتجاه مسرح الطفل والدوبلاج والكرتون، لأنه هذا الوقت بتتحكمي فيه أكتر بشكل عام أنت كممثلة. إنه مثلا مسرح الطفل عادة عروضنا بتكون بالمدارس أثناء دوام الطلاب،
0: صح صح.
1: الكرتون الدوبلاج التسجيل نهاري، فبالتالي أنا ممكن أروح مع ترويحتهم من المدرسة وهكذا مرت الحياة طبعا.
0: يعني هذا إشي مرتبط بكون
1: هو كتير، بس الفكرة إنه مش إنه تخليت عن الفن، بس حاولت أقنن وجودي بالوسط الفني.
0: إحنا فعليا اشتقنا لك، وبالعكس إحنا اليوم أنت ضيفتنا جدا مميزة، إنه فعليا اشتقنا لك وحبينا نشوفك. وبدنا نحكي أكتر عن الأعمال، يعني إحنا شفناك بأكتر أو شاركتي بأكتر من عمل أردني وكنتي موجودة فيه، وبالعكس كان وجودك إضافة جدا جميلة لكل عمل أنت دخلتي فيه. هل أحكي لي شو أكتر إشي صعب بالتمثيل؟
1: إنك تعيشي الشخصية صعبة شوي، لأن بتبطلي أنتي رانيا، بتبطلي أنتي حدا، وبعدين لما بتحبي الشخصية كتير بتندمجي فيها كتير، بتصيري تعرفي كل تفاصيلها. يعني حتى في أشياء أحيانا ما بتبين عند المشاهد إنه إيش كانت، كيف صارت، كيف كبرت، إيش تغيرت، كيف بتضحك، كيف بتبكي. هاي قصص ما كتير بتبين للمشاهد، بس بتبين عندي أنا لما بعيش الشخصية. المشكلة وين؟ لما بروح البيت
0: كيف بدك تطلع من الشخصية؟
1: بدك تفصلي الموضوع بين التنتين، وانت بتحفظي وانت بتقرأي بتكوني عايشة الدور، وانت لما بتطلعي من من الشخصية بدك ترجعي، فهذا تقريبا أصعب إشي بالتمثيل.
0: هلأ إحنا المشاهدين مش كتير مدخل بهاي التفاصيل تبعتكم، إنه كيف بدي أفصل من الشخصية، كيف بدي أطلع من الشخصية، قديش الشخصيات بتأثر عليك، بس خلال مسيرتك وخلال أعمالك شو أكتر شخصية أثرت فيك؟
1: الحقيقة شخصية عملناها مسرحية اسمها حليمة، هاي مأخوذة عن قصة حقيقية، بس طبعا تعرفي بالدراما شوي بتصرفوا، بس هي كانت شخصية مسرحية يعني. أنا تقريبا عشت حياتها، يعني لما حكولي حكايتها بتفاصيل حياتها رحت شفت وين كانت ساكنة بالكرك، رحت شفت بيتها، رحت شفت كيف ماتت، رحت شفت كيف كانت عايشة، فلما عشت تفاصيل التفاصيل بحياتها الشخصية ارتبطت فيها تقريبا شوي، وكان صعب اني اجسدها بخيالي لانه شفت تفاصيل حياتها وحكولي عنها كتير عرفتي، فكانت شخصية صعبة، بس الحمد لله يعني قدمناها بنجاح الحمد لله.
0: الحمد لله. طولتي طلعتي من هاي الشخصية؟
1: الحقيقة إلى حد كبير، لأنه أثرت فيه إنسانياً.
0: هلأ إحنا كمان بنعرف إنه زوج حضرتك كمان مخرج، وحكيتي لي كمان الأولاد متجهين إلى الفن. قدي أنت هيك مآمنة بموضوع الفن والتمثيل لدرجة أنك أنت وافقتي يدخلوا أولادك هاي المسيرة؟
1: ما بدي أحكي كلام إيجابي وتنظير ومش عارف إيش. لا الصراحة لما كانوا أولادي لسه بالمدارس وكنت لسه بمون عليهم وكانوا عم بيحاولوا كانوا يعني مثلا لما الواحد فيهم وصل صف عاشر ويقول لي بدي أدرس إخراج أو تمثيل، بدك الصراحة حاولت جهدي أبعدهم عن الوسط الفني، بس ما قدرت لأنه هم حدا كتير موهوب، حدا كتير عنده شغف وعطاء، وأصروا يعني حبوا يكونوا موجودين، فقلت لهم جربوا. وللحقيقة يعني بعد ما تخرجوا من الجامعات أنا كنت متوقع أنهم يرجعوا يعني يفكروا بإشي تاني، بس لا استمروا والحمد لله أثبتوا وجود وأثبتوا أني غلطانة.
0: طب ليه أنت كنت معارضة؟
1: الوسط الفني الأردني صعب، مش زي أوساطنا العربية. الفن عندنا مش مدعوم سياسيا، مش مدعوم معنويا. بتحسي الفنان الأردني شوي مظلوم بين زملائه بالوطن العربي، وبده تعب كتير، وهم جيل ما صحت لهم الفرص اللي صحت لنا إحنا بالزمنات. إحنا كان على أيامنا ما فيش إلا كم من قناة، فكنا لما بنعمل أي مسلسل ينحضر.
0: صح.
1: هلأ في انفتاح كتير كبير، وفي قنوات كتير كتيرة، وفي مسارات كتيرة، وإحنا بالأردن مقلين جدا بالأعمال، فصعب عليهم. وبتعرفي الام ما بتحب يعني ولادها،
0: يعني هو قرار
1: ادعانه. عرفتي
0: انت حكيتي لي ما بدي انظر او ما بدي احكي ايجابيات، انا بعرف ان الام اذا دخلت الموضوع بموضوع ولادها ما بتقدر الا تحكي 100% والصافي فعليا. بس هلا لو يرجع فيك الزمن بترجع تدخلي مجال التمثيل او
1: انا
0: بتدخلي؟
1: انا
0: على وقت زمان زي
1: على وقت حكيتي. زمان طبعا احنا على وقتنا كان الوضع مختلف تماما، يعني زي ما قلت لك ما كان في هذا الكم من الانفتاح
0: بالسوشيال ميديا،
1: لا وما كانتش اعمالنا قليله.
0: صح.
1: يعني كان ينتج بالسنه اكثر من 10 اعمال، فكانت كافيه انها تساعد على الانتشار، وكانت كافيه انها توصل رسالتك كفنان او الهدف من وجودك في
0: صح.
1: في هاي الحياه او في هذا الوسط تحديدا كانت كافيه.
0: كانت الدراما قويه،
1: كانت الدراما قويه، ما هي قوتها كانت برضو بالكم، يعني كان ومش بس كم، يعني كان كم ونوع، يعني زي
0: فعلا.
1: ما بقولوها يعني كانت الاعمال تقدم تلامس المجتمع وتحكي حكاياته وتحكي مشاكله وتحاول تلاقي له حلول. هلأ عم بينشغل كل السنة عمل
0: واحد
1: وغير كافيات لإثبات وجودك على مستوى الوطن العربي أو حتى عالميا يعني.
0: صح. هلأ هو زمان الدراما الأردنية كانت أقوى من هلأ عم تنطفي. هل بتحسي أن الممثلين الأردنيين عايشين أو بتعرضوا لظلم هون بالتمثيل بالأردن؟
1: طبعا إحنا مش بخير، الوسط الفني الأردني مش بخير أبدا، مش بخير. إحنا بدنا قرار سياسي، بدنا دعم، بدنا الحكومة الأردنية تعترف فينا وتعمل لنا استراتيجية، زي ما بتعمل استراتيجية الكهرباء، زي ما بتعمل استراتيجية المي. إحنا الهوية الثقافية، إحنا وجه البلد. أنا لما بقول إن الأردن بخير بقولها عن طريق الفنان الأردني، لما بيطلع وبيعمل أعمال وبيثبت وجود وبيحكي تاريخ وبيحكي حاضر، بيحكي ماضي وبيحكي مستقبل. هلأ إحنا قاعدين عم نحكي عن السردية الأردنية، بتعتقدي مين أقدر ناس يوصل هذا الموضوع تاريخ زمان وحاضر وحتى مستقبل أكثر من الفنان؟
0: صح.
1: أكثر من الفنان الأردني. الناس لما بتشوف العمل على التلفزيون بتتأثر فيه وبتسمعه وبتحبه أكثر من لما بتعملي لها مقالة بالراديو، وهذا الحكي مثبت حتى من دول الجوار، يعني الدول اللي حوالينا أنت بتصيري بتعرفي عاداتهم تقاليدهم أخلاقهم حتى أسماء شوارعهم
0: من عن طريق
1: الأعمال الفنية.
0: صح.
1: بالضبط.
0: 100%.
1: فإحنا منطالب الحكومة الأردنية تتطلع علينا بعين الشريك، بعين الشريك في هذا الوطن، بعين إنه إحنا قادرين على حمل هاي الرسالة وتوصيلها. بس للأسف ما بعرف. ما في.
0: حكيني عن التمثيل، بدنا ندخل بموضوع شوي هيك التاني، الدوبلاج. هلا أنت إلك بصمة بكل طفولة، ما بدي أحكي أردن، بكل طفولة عربي. قدي كان هيك أعمالك حلوة، قدي كنتي بتعطي البهجة للأطفال، وإحنا كنا كتير بنحب صوتك. فأنا لو أطلب منك هيك شغلة تعطيني أكثر شخصية هيك صوت خفيف قريبة على قلبك من الدوبلاج.
1: شوفي أكثر شخصية قريبة على قلبي شمة من مسلسل شمة في البراري الخضراء. هلأ أنا عملت كتير أعمال بحبها، أنا بحب فكرة الكرتون والدوبلاج، حتى الدوبلاج البشري يعني من لما بلشنا زي ما بقولوها، أنا يمكن كتير بالوطن العربي بيعرفوني بدوبلاج البشري في شخصية روزاليندا.
0: أيوة
1: فمن هديك الأدوار لهلأ عملت كتير، بحب أعمل دور الولد الشقي وبحب أعمل دور البنت الناعمة، بس شمة تحديدا كان إلها أثر كتير كبير بحياتي، لأن أنا أصلاً كنت أحب الرواية العالمية، يعني أصلاً قبل ما أعمل المسلسل الكرتون كنت قارئة هذه الرواية.
0: قريبة عالبك؟
1: قريبة عالبي، وبعدين عشت معاها بالكرتون من لما كانت صغيرة لما صارت كبيرة.
0: ما بنقدر نسمع هيك صوت قريب عالبك؟ يلا
2: صديقتي، ماذا تريدين مني أن أقول لك؟ أنت اسألي وأنا أرد عليك بهذا الصوت الناعم.
0: يا سلام،
2: إنها شمة.
0: فعليا انت فائدك بصمه بكل هيك طفل عربي موجود، يعني بتحس انه صوتك قريب علينا، خلاص احنا بنحب نسمع.
1: حبيبتي صدق لي
0: قلبك. سؤال ثاني هيك بعيدا عن التمثيل والدوبلاج، شو سر حبك للكرك؟
1: الكرك يا ديرتي. شوفي انا بحبها بعشقها بكل تفاصيلها. الكرك هي مدينة أهل زوجي، يعني أنا زوجي دمور كركي. أيوة. وولادي كركية، وطبعا من تزوجت وإحنا بنقضي هناك فترة الصيف، فترة العطل، فترة المناسبات، بتروحي هناك بتشوفي كل الطيبة، يعني أهل الكرك زيهم زي أهل طبعا أي محافظة أردنية، بس الكرك يمكن لأنه ارتبطت عندي بالعائلة أكثر.
0: بولادك؟
1: بولادي، بزوجي، بأهل زوجي، بس طيبة، حنان، كرم، أخلاق جدا عالية. تفاصيل المنطقة الجغرافية هناك بتخليك تعيشي التاريخ والحاضر بنفس الوقت. يعني هم ناس متمسكين بعاداتهم بتقاليدهم بأخلاقهم، بس برضو عايشين 2026.
0: في تطور،
1: يعني في التطور جدا. ما فيهم حدا مش متعلم، ما فيهم حدا جاهل زي ما بقولوها، بالعكس هم أصحاب رأي، أصحاب قرارات، أصحاب، بس هاي الطيبة
0: قريبة على القلب
1: جدا جدا.
0: يعني كمان في توازن بين الجيل الجديد والجيل القديم، هم يعني بتحسيهم متعاصرين فعليا بهدول الجيلين. أيوة. ومطلعين هيك نخبة حلوة. تحية كبيرة لأهل الكرك جميعا. نرجع على موضوع الدوبلاج، بتحسي انه هذا الجيل مقدر شو يعني دوبلاج؟
1: الحقيقة لا. الحقيقة لا، مع انه في كتير اهالي بيحاولوا لسه يخلوا اطفالهم وابنائهم يحضروا هذا الدوبلاج، بس لا. ليش؟ لان الاعمال اللي عم تتقدم هلا على مستوى كل محطات الكرتون والانمي والدوبلاج ما عم بتقدم الاعمال اللي كانت زمان، اللي ممكن تترك اثر بقلب الطفل أو حتى توصل رسالة معينة. هلأ كتير في عنف، كتير في حتى بالفترة الأخيرة تدخل الـ AI، ما عاد في حتى إنسانية
0: فعلا.
1: ما عاد في الرياكشن اللي من القلب للقلب اللي يوصل، اللي الطفل حتى إذا شاف ولد شقي مثلا بلعب وبيحكي وين يحس حاله هو
0: بالوقت الحالي في طفولة أصلا.
1: ما في، في كتير عنف، في كتير عنف في تقديم الأعمال. وهلأ بيعتبروه نوع من أنواع التطور، الذهاب لأقصى حد بالألعاب الإلكترونية،
0: شاشات
1: فهاي شوي قاتلة للطفل. يعني
0: ما أنا بنحكي عن الأطفال كمان، بدي هيك أروح عندك بجانب الأمومة. أنا شفتك متعلقة كثير بأولادك، يعني نروح عجب. كيف أنت بتوازني بين أولادك بين شغلك؟ بنعرف كمان الممثل الأردني أيام بيكون وقته مش بإيده يعني. وشفتك المقابلة كمان وضحتي أنك أنت اعتذرتي عن أعمال بسبب أولادك.
1: 100% فعلا أنا اعتذرت عن أعمال بسبب الأولاد، لأن في مرحلة من المراحل لغاية، يعني بتقدري تقولي لغاية ما يصيروا جامعة، وحتى بعد ما يصيروا جامعة وبعدين الأم بتصير تقول هلأ برتاح اشتغلوا هلأ. لا، الأم بتضلها تشوف ابنها تصل وبحاجتها لغاية هاي اللحظة. صح. يمكن تصير جدة وهي بعدها بتشوفه ابنها لسه ما كبر بالنسبة لها، لأنه كل ما كبر هي كبرت، وكل مرحلة بحاجة لوجود
0: لوجودها بإشي معين. صح.
1: حتى لو كانوا الأبناء بمرحلة من المراحل مش حاسين إنها مش موجودة مثلا، أو مش حاسين إنها موجودة، بس بضل الارتباط
0: وجودها إشي أساسي.
1: هلا أنا لما ابني بيروح من المدرسة بمرحلة عمرية معينة الساعة 3 مثلا وبينام على 8 أو 8:30، فأنتي كأم معاكي هدول الخمس ساعات أو ست ساعات بدك تربي وتدرسي وتعلمي وتصاحبي وتحبي.
0: صح.
1: وتحمي
0: وتحتوي
1: وتحتوي، فهدول ست ساعات من أصل 24 ساعة أنا أفرط فيهم علشان لا. مسلسل مثلا لا، فبالنسبة إلي لا، بيكون تواجدي لا مع الولد بهاي المرحلة
0: أهم. أقنعتيني معاكي حق، الله يخليلك إياهم يا رب وتفرحي فيهم. بدي أشكر رانيا فهد ممثلة الأردنية على وجودها معنا اليوم، فعليا لقاء جدا مميز، يسعد صباحك وشكرا كثير على وجودك معنا.
1: يسعد لي قلبك،
0: شكرا كثير
1: لقلبك حبيبتي.
0: هلا انتهينا خلاص، اليوم كان ختامتنا حلوة يا جماعة مع شخص جدا حلو. نشوفكم بكرة بنفس الموعد، باي باي.
3: الجو بده اياك والمود على كيفك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة العمل تقول إنه سيتم وضع إشارة تسفير إلكترونية لكل عامل وافد مخالف اعتبارا من الأول من تشرين الأول. وزير الخارجية الإيراني يقول إنه يتوقع ردا أمريكيا اليوم على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز. رئيس البرلمان الإيراني يتوعد باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط إذا لم يضمن أمن إيران. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه لم يعد أمام الولايات المتحدة أي خيار سوى إعلان الفشل ومغادرة المنطقة. الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 8 ملايين لاجئ مهددون بفعل التخفيضات الحادة في التمويل. العقود الآجلة لخام برنت تصعد أكثر من 2% إلى 107 دولارات و44 سنتا للبرميل.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
5: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
6: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وأدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وأدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
7: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: 0 6 5 800 700.
2: جو بترول، مركز خدمة الزبائن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: اسمع
1: الان بلا لحظ لهش اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محملة بعشرين شاحنة من المواد الغذائية. وزير الخارجية الإيراني يقول إنه يتوقع رداً أمريكياً اليوم على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه لم يعد أمام الولايات المتحدة أي خيار سوى إعلان الفشل ومغادرة المنطقة. نحو 10,000 مستوطن يؤدون منذ صباح اليوم طقوساً في المسجد الإبراهيمي في الخليل بمشاركة وزير الأمن بن غفير. دائرة الأوقاف في القدس تعلن إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام نفذه نحو 1,000 متطرف يهودي. الكرملين يقول إن روسيا لا ترغب في أن تنسحب إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء.
5: للتواصل 05-382-11-00.
6: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
8: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لله يا رب العالمين. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر. واليوم النافذة الاقتصادية بدنا نتكلم فيها ونكمل الكلام فيها عن موضوع خطير جدا إذا تفشى في المجتمعات فهذا مؤذن بخرابها. يوم من الأيام في ليلة من الليالي باب سيدنا علي بن أبي طالب بيدق، بيفتح سيدنا علي بالليل، يعني غريب حد يجي بعد العشاء في المجتمع هذاك، يعني مش من العادة. وإذا به رجل والله معاه صفط الحلويات وإشي مرتب وبده يضبط سيدنا علي. فسيدنا علي اتفرج على هالوجه، يا أخي هذا شايفه، هذا بكرة في إله مخاصمة عندي، هذا الرجل بكرة بده يجلس أمامي للقضاء. فبيقول له سيدنا عمر رضي الله عنه، شو هاي؟ صدقة؟ ولا زكاة؟ ولا إيش نوع المال اللي أنت قاعد بتعطيني إياه؟ فقال بل هدية يا أمير المؤمنين. قال له هاي أنا معطيك إياها هدية. فغضب سيدنا علي غضب شديد وقال كلمته المشهورة، قال فوالله لو أعطيت الأقاليم السبع وأفلاكها على أن أأخذ من نملة جلبة شعير، يعني قشرة الشعير اللي بتشيلها النملة، ما قبلت. شو قاعد تتخوث؟ قاعد جايب لي هدية عشان بكرة عندك مخاصم عشان أدافع عنك؟ وهي النفس الإنسانية جماعة الخير. سيدنا علي مين بدي غير نفسية سيدنا علي؟ مين بدي غير نفسيته ويخليه يحكم بالباطل مشان أكلة حلوة؟ لكن هذا الدين وهذا طهارة الإسلام اللي بنحكي فيه. فاليوم نكمل موضوع الرشوة مع دكتور أيمن سعودي. حياك الله دكتور، الله يحفظك وبارك فيك. كثير منا دكتور بفكر إنه الرشوة ممكن تكون ظرف في مبلغ مالي أو تحويلة، لكن قد تتنوع الرشوة إلى أكثر من نوع، مش هيك؟ ولا هي الأساس فيها المال فقط؟
1: صحيح يا دكتور، أنت القصة اللي ذكرتها من القصص المهمة، لأنه الرشوة أحيانا ما بتكون مباشرة علاقة فردية وهات، أحيانا بتكون بناء علاقة على مر السنين أو مر الأشهر لهدف بالبال. يعني انت مثلا حدا ممكن ما تكون تعرف او تعرفت عليه استلم منصب معين او استلم، طبعا احنا ما بنحكي دائما بس عن منصب رسمي او حكومي، احيانا في شركات واحد مسؤول عن مشتريات، واحد مسؤول عن عطاءات، فبيشوف انه علاقاته عم تتحسن مع الناس. ان كان
0: طيب نطلع فاصل، خلينا نطلع فاصل ونرجع دكتور نعالج شوي السماعات.
2: ويترك اثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح، أميلشينات ناشونال.
5: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
6: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
7: ها.
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
10: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
11: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
10: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى. في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: ويترك أثر،
12: ويترك أثر
2: مع الدكتور محمد العبادي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ونعتذر عن الخلل الفني. وكنا نتحدث في قضية مهمة جدا. في يوم من الأيام جاء سيدنا علي رضي الله عنه ضيف، فدق بابه وطلع سيدنا علي بوقت غير الوقت المعتاد في ذلك الزمن وذلك المجتمع، إنه شخص يأتي إلى شخص يعني يضيف عليه. ففتح سيدنا علي الباب وإذا برجل بيحمل صحن فيه حلويات. فسيدنا علي بن أبي طالب بيتفرج عليه، وإذا به هذا رجل بكرة عنده خصومة عندي، هذا بده يجي بكرة يجلس أمامي للقضاء، شو مجيبك عندي بهالليل؟ ولا معه صحن حلويات وبدي يقدمه لسيدنا علي. فقال له هذا إيش نوعه؟ شو نوعه؟ صدق أوزعها ولا زكاة بدك تنفق؟ إيش نوع المال اللي بتعطيني يا قاعد؟ فقال بل هدية لك يا أمير المؤمنين. فقال له والله لو أعطيت السماوات السبع والأراضين السبع بما تحتها وما فيها على أن أظلم جلبة شعير من نملة ما فعلت. شو بتحكي يا رجل أنت قاعد؟ يلا روح ارجع وبكرة بشوفك إن شاء الله في بيت القضاء. فسيدنا علي بن أبي طالب رفض الرشوة، لأن الرشوة ما كانت صورتها صورة مال نقد، لكن كانت صورتها بطريقة مختلفة أخرى. فاليوم بدنا نناقش قضية الرشوة ونطرح إشكاليات مهمة في موضوع الرشوة. معنا ضيفنا الدكتور أيمن سعودي، حياك الله دكتور.
12: حياك الله دكتور،
0: الله يحفظك وبارك فيك. دكتور، كان الكلام حول موضوع الرشوة، هل الرشوة فقط عبارة عن أخذ وإعطاء مبلغ مالي، ولا ممكن تتعدد صور الرشوة؟
12: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هلا طبعا موضوع الرشوة له جوانب عدة، الموضوع مش دائما بيكون مباشر، خذ كذا عشان أخذ كذا، بعطيك إكس بتعطيني واي، لا، أحيانا بتكون علاقة طويلة الأمد، يعني بلاحظها حتى الموظف، ومش بالضرورة الموظف الحكومي، ممكن حتى الموظف بالقطاع الخاص إذا كان معلومته إلها قيمة أو توقيعه إله قيمة أو في لجنة معينة
0: أو تقييمه،
12: نعم. أو تقييمه، بتلاقيه أنه الناس بتصير تتودد إله، ممكن يعمل علاقات جديدة، ممكن حتى علاقات قديمة يعني ترجع تظهر أو ترجع يعني بطريقة حتى مريبة نسبيا. فهو أول

0: بدون يعني مناسبة معينة، كان يعني مش للقضاء ولا لإشي بشكل عام. فرفضوا، قال أعيدوه للي جابه. فهو على الباب قال له ولكن هذا هدية الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها هدية، أما أنت تريدها رشوة. طب كيف رشوة؟ أنا ما عندي بكرة عندك قضاء، ما عندي أنا مصلحة معينة. لا، بس أنا الخليفة وبقدر أعطي. بكرة بتوقع بمشكلة معينة، بدك ترخيص معين،
1: أنا صارت بيني أهديتني تفاح.
0: بتكون أهديتني وبتكون كذا. لذلك يعني يقال الرشوة ليست هي النزاهة، الرشوة جزء من النزاهة. يعني النزاهة ممكن ما تتعلق، ممكن تتعلق بصداقة، ابن فلان ابن صاحبنا نوظفه ونعطيه دور. شايف ما في
1: اليوم رشوة. كثير ناس خاصة على هذا الموضوع يعني عنده وقفة طويلة، بقول لك أنا محروم من وظيفتي اللي أنا بستحقها لأنه في واحد ابن فلان وابن مسؤول وابن علان وكذا أخذ وظيفتي.
0: صحيح، ولذلك إحنا حبينا بهاي النافذة مرة أخرى نعرض على موضوع الرشوة، لأنه الناس يعني ما بدنا تفكر أن الرشوة فقط مال. في الحلقة الماضية ذكرنا موضوع الهدية وحكينا حديث سيدنا ابن اللتبية. نعم. لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم
1: أفلا جلس
0: في بيت أبيه وأمه ننظر أيهدى له، هو يهدى له فقط لأنه في هذا المنصب. طب هاي هدية مش بالضرورة يكون زي ما حكينا مقابلها إشي مباشر. وكذلك ابن فلان، وكذلك الصداقات.
1: نعم.
0: وكذلك كل هذه الأمور تدخل في باب هو أكبر من الرشوة، اسمه النزاهة.
1: نعم.
0: يعني حتى في قصة عمر بن عبد العزيز، أو حتى قصة القاضي، وهي قصة جميلة، عافية بن يزيد.
1: نعم.
0: وشبيهة بها، كان يحب الرطب، وإحنا في موسم الرطب هلا، يعني التمر بلش يستوي، فأوتي له بطبق من رطب. طبعا كمان خلينا نتذكر يعني معلومات زراعية، إنه زمان ما كان في ثلاجة وما ثلاجة، خلص. نعم. هو الرطب بدك تأكلها بآخر 9 أو 10، بعد هيك ما في طول السنة. هلا بجمدوها أو. نعم. بفرزوها أو بعرفش الأسلوب، أو ممكن بالثلاجة تضل فترة طويلة. المهم فإجا الطبق من قالوا له من فلان، قال أنا بكرة هذا عنده جلسة، فطبعا رفض الطبق. فلما جلسوا للقضاء ثاني يوم، هو شوف شو عمل، رفض رفض، قعد ما رضي يحكم، قام وذهب إلى الخليفة المهدي وقال له أعفيني من القضاء كله. قال له ليش؟ قال له والله لم أخذ طبق
1: يعني ما أخذت الرشوة،
0: ولكن لم يستويا في نظري ولا في قلبي، خلص اللي قدم لي ملت له. فهو يعني شوف، احنا دائما بناخذ المثال الاعلى حتى نضرب عليه كيف الواحد لازم يكون، او الاثر تبع الرشوه.
1: نعم.
0: هو الفكره مش انك اخذت او ما اخذت، الفكره هل هذا الاخذ اثر على قرارك؟ هون مربط الفرس. يعني الرشوه ليش ممنوعه؟ سموها العله، ليش ممنوعه؟ لانه احنا ما بدنا نهدي بعض، بالعكس تهادوا تحابوا، اذا كان طبعا في علاقه. نعم. مش مبنيه على مصلحه، هي المشكله في اثرها، في ميل القلب، في ميل التوقيع.
1: صحيح.
0: في المحاباة،
1: صار يستميلني.
0: فهو هون سأل السؤال الصعب.
1: نعم. سبحان الله، حتى الدكتور في هاي القصة نفسها، أنا قرأت القصة إنه هذا الرجل كان جاره للقاضي، وكان متعود كل شهر أو كل سنة وقت القطف يهديه، يوم من الأيام إجت مع نفس الموسم ونفس الموعد الهدية، ففي ذلك العام ردها.
0: نعم.
1: ورجعها، ولأنه بس حس في استمالة، مش شد حيله وكذا، طلب أنه ينفصل من القضاء،
0: لأنه هو قاضي. آه. والقضاء فقهاء.
1: نعم. ربنا سبحانه وتعالى شوف بيقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. يعني حتى الطريقة اللي ممكن، يعني مش شرط يكون مال، لا الاستمالة هاي أو في الباطن، قد تصل إلى الباطل، لا بدناش إياها. سبحان الله.
0: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس.
1: صحيح.
0: بالإثم وأنتم تعلمون. يعني
1: الله.
0: شوف، يعني هاي ترى الآية هي أصل في منع هذه الأمور، إن كان بالسبيل اللي هو ممكن يكون الرشوة أو العلاقة أو الصداقة أو المحاباة، والأثر أو العلة النهائية. نعم. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. فهون القاضي نظر، قال لك صحيح أنا ما قبلتها، بس ما إجا قال أنا خلص قعدت على قصري العاجي وأنا ما رضيت الرشوة، مين
1: صحيح.
0: زيي
1: صحيح.
0: لا، قال لك لا، أثرها بقي. فهون هذا الباب، يعني خلينا نسميه اليوم أكبر، هو باب النزاهة، لأنه كمان زي ما ذكرنا في الأول

0: هذا الباب يدخل فيه أمور كثيرة كثيرة يعني وأحيانا يدخل به مش الحب والمحاباة دكتور، أحيانا يدخل به البغض. صحيح. يعني أنت ممكن تحكم ضد حدا لأنك ما بتحبه، لأنك ما بتحب أمرة رأيه السياسي. بجوز شفت له مقطع على الفيسبوك مثلا عنده رأي سياسي معين، بعدين إجا يتحاكم معك على قضية مثلا زواج وطلاق. وفي هذا حديث عن عبد الله بن رواحة عندما كان يبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم ليقدر أموال خيبر، وبتعرف الرسول صلى الله عليه وسلم صالحهم على شطر خيبر على نصفها، فعبد الله بن رواحة هذا عنده السيف يعني رضي الله عنه، هو بحد الحد قديش الكمية هو بحددها. فاليهود حاولوا يستميلوه يعني بضحكهم من فكرين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم زيهم أو يعني حتى زينا لا يعني يعني في مرتبة أعلى كثيرا، فأعطوه يعني حسب الرواية جزء من حلي نسائهم أو جمعوا له كذا. فقال إن هذا سحت سحت، يعني حتى وصفوا بأفظع أوصاف المال الحرام. بس قال لهم لا تخافوا، والله إنكم أبغض خلق الله عندي، وإن رسول الله أحب خلق الله إلي، ولكن لن يدفعني حبي له وبغضي لكم على ألا أعدل. تشوف يعني هاي ترى كل كلمة كل حرف مدرسة.
1: نعم.
0: عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شو الفكرة؟ لا حبي للرسول صلى الله عليه وسلم حبي القلبي، يعني هل الرسول بده يعطي عبد الله بن رواحة أي نوع من أنواع الزيادة أو كذا؟ لا، بس هو ممكن يعني يحاول يحابي قدر الإمكان، بس مع ذلك وهو الرسول ما رح أحابي، ولك بغضي لكم وأنتم أبغض خلق الله لي، برضو رح يأثر على قراري. فزي ما حكيت. صح. في قصة سيدنا علي.
1: نعم.
0: ولا باخذ رزقة نملة، أنا رح أجي أحكم بالعدل، وهذا هو المطلوب.
1: وهذا يمثل القصة اللي ذكرتها دكتور في الحلقة الماضية، شريح.
0: نعم. نعم.
1: ما حاب مع سيدنا علي، وهو نعم. مين خليفة المسلمين ضد يهودي، مع أنه بكره نعم. يعني صنع اليهودي، وبحب سيدنا علي
0: وطبق عليه القانون. نعم. كيف طبق القانون؟ سيدنا علي عنده شهود وفكر إنهم كافيين، اللي هم الحسن والحسين.
1: نعم.
0: سيدا شباب أهل الجنة، وسيدنا علي بن أبي طالب وهو من هو، والقاضي شريح حكم لليهودي. ليه؟ لأنه لم يأخذ بشهادة الشهود لأنهم نعم. بيقربوا له.
1: نعم.
0: وكذلك في القضاء، يعني القانون الأردني وقبله مجلة الأحكام العدلية العثمانية أطرت لهذا الموضوع، يعني عشان أنت تعرف إنه هاي الأمور اللي إحنا قاعدين نحكي عنها هي ليست فقط للاستئناس، والله كانوا الصحابة، والله كانوا. وإحنا هدفنا من خلال هذه النافذة دكتور إنه الإشي اللي بيطبق عمليا، إذا إحنا بدنا نضل نحكي للاستئناس وللدعوة وهو أمر محمود وجيد جدا، ولكن إحنا هون ناس عمليين. أنت من هذه قصة الصحابي أو قصة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الحديث أو قصة القاضي فلان أو كذا، بدنا نتعلم إحنا شو بدنا نسوي منها، وكذلك تعلمت الدول الحديثة.
1: يعني لو كان السؤال كالآتي، هل يوجد قوانين تضبط موضوع الرشوة والنزاهة؟
0: نعم، في القانون الأردني واضحة، لا يجوز للقاضي أن يأخذ هدية من أحد الخصمين. طيب هاي واضحة دكتور، يعني خلينا نحكي
1: علني،
0: ما بدها اثنين يعني أي واحد. طيب شو أقول لك؟ لا يجوز أن يختلي أحد الخصمين
1: بالقاضي
0: بعد أن يعين للقضية، ممنوع يختري، ممنوع يرن عليه تليفون. وأنا بجوز كنا نحكي تحت الهواء دكتور، أنا مرت علي حالة شخصية وأنا أصغر.
1: نعم.
0: يعني قاضي من عائلتنا يعني.
1: نعم.
0: ورن علي صديق شكله يعني أخته أو حدا من قرايبه عندهم يعني
1: قضية
0: نعم. طلاق أو يعني نعم. اللي هي شقاق ونزاع أو شو ما كانت، يعني مهم في المحكمة.
1: بدو إياك توصل الصورة للقاضي،
0: بدو يعني أحكي قريب. له هل هو طلب رقمه؟ هلا خلينا برضه هون نحكي طلب رقمه. هلا انا عندي عادي، وصراحه هاي عادي يعني لا نزكي انفسنا، ولكنها عادي جيده، انه لما حدا يطلب منك رقم صديق إلك استاذن الصديق في اعطاء الرقم. وانا صراحه هاي عادي من زمان، لانه انا برضه بحب الناس تعمل هيك.
1: نعم.
0: معي يعني، فرنيت عليه يعني انا عندي رقمه، وفي معزه وفي موده وبقرب لنا يعني، وللامانه حتى رده بعرف شكله كان رايق واهلا ما كنت مهندس ايمن فقلت له في كذا كذا طلب رقمك، قال أبشر بالعكس ويرن وهيك. فقلت له لأنه بكرة عنده قضية، قال لي لا لا لا لا لا لا ممنوع تعطي رقمي، ممنوع. قال هو بس بده يشرح لك اللي صار بالحق، قال لي ممنوع أسمعه، ممنوع يحكي معي كلمة وأنا داخل على تخيل هو في معزة وفي مودة، هو حاب يعني
1: يخدم كان لو مش عنده.
0: وقال لي يعني حكى لي جملة قال لي مش بس قانونيا أخلاقيا
1: شرعا ممنوع،
0: شرعا ما بصير أنا أسمعه قبل. بقول له طب انت قبل ما كان يعني ما اعترضت الا لما عرفت انه جاي عندك، فش يعني شو اللي فرق؟ قال انا فكرته مثلا عند قاضي زميل وبده مثلا استشاره، يعني انا ما لي دخل، مش انا اللي راح احكم، التوقيع مش توقيعي والقرار مش قراري، بس هو يعني كونه في صداقه وكونه في مود بجوز انصحه، بجوز اقول له والله بيطلع لك هيك ما بيطلع لك هيك، بجوز اقول له قدم قضيتك بالطريقه الفلانيه، بجوز اقول له عين المحامي الفلاني. هذا اذا ايش كل هذا الحكي اذا مش عندي انا. بينما اذا عندي انا قال لي بتعرف لو بعت لي مسج واتساب هلا انا بكره لازم اروح اتنحى.
1: الله اكبر،
0: ما بصير. وهذا انا يعني شهدته موجود، ويشهد هذا يعني هذه القصة الشخصية طبعا بالأخير ما يعني مش مطلوب من حدا، يعني القصة الشخصية لا تعمم لكنها تذكر للاستئناس. نعم. وبعدين بصير تواتر أدلة، إذا صارت معك وصارت معي وصارت مع سين وصاد وعين معناته هذا الحكي موجود،
1: وحتى نأكد أنه القانون نص على هذا والقاضي التزم بهذا
0: ممنوع الكلام. أحكي لك كمان شغلة، في القانون يجب المساواة بين الخصمين إن كانوا من عامة الناس أو من الذين أو من يعني خلينا نحكي إذا بدك تسمي عليا القوم إن صح التعبير، المساواة بينهم في المجلس والنظر والمنادى. يعني ما بصير تيجي تقول مثلا أنا قاعد قدام القاضي
1: مهندس فلان وهذاك
0: مهندس فلان وهذاك مثلا فلان. باسمه لحاله. هاي طبعا في إحنا قصة يعني مش محضرينها لكن معروفة، لما علي بن أبي طالب كان بده يحكم رضي الله عنه بين عمر وأحد الخصوم، فقال له يعني تفضل يا أبا حفص.
1: نعم.
0: وهذاك نادى في اسمه، فتخيل عمر طلب أن يغير علي بن أبي طالب. ليش يعني معقول في حدا أعدل من علي في هذيك الفترة؟ قال له لا، قال إنك ناديتني أبو حفص، يعني وبعدين حفص يعني زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: والكنية من التكريم.
0: والكنية طبعا. من التكريم. نعم. هو طبعا ممكن بيستحي يعني بده يحكي له دكتور بجوز لأنه بيعرفه من قبل. نعم. كمان بيقول لك ممنوع تقول له دكتور، بس هو أصلا دكتور. لا حتى لو، عشان هيك أنت بتلاحظ بالمحاكم يعني إذا بتشوف القضاء بيحكي معه بنفس النبرة بنفس ممكن يكون لو يشوفك برا بيقدم لك أكبر أنواع الاحترام.
1: نعم.
0: ويعني بالعكس هو ألطف شخص في العالم، لكن أنت شوفهم كيف بتعاملوا داخل المحاكم بتحسه يعني صارم مين مكان واقف قدامه، وهذا من تمام يعني من تمام العدل. وبالعكس إحنا منشجع القضاء يضلوا زي هيك. فشوف إحنا بلش مش بس ما تقبل هدية، كمان ما يدخل عليك يشرح لك وضعه لحاله، اسمعوا أمام الخصم الثاني حسب القانون. مش بس هيك، بدك تساوي بينهم في البعد في المجلس في طريقة المناداة. طب ليش هذا الحكي كله؟ ليؤكد ما قلناه بالبداية، الموضوع مش رشوة، موضوع منظومة نزاهة. الرشوة جزء منها، الرشوة ممكن تؤثر على النزاهة. يعني ما العلة من تحريم الرشوة؟ تأثيرها على النزاهة. لأنه أنت بتيجي بتقول لي طب نظريا أنا ممكن أكل مال واحد يعطيني مال الدنيا كله وما يؤثر، لا يؤثر على الحكم، والحكم في النهاية يكون عادل،
1: أنا بضمن نفسي.
0: بقول لك القانون ما بتطلع أنه الحكم بس على النتيجة النهائية، بتطلع كمان على الطريقة الإجرائية. تسألني كيف؟
1: الصورة كاملة.
0: الصورة كاملة. بقول لك لأنه حتى لو كان الحكم صحيح فإن الشعور بالعدل في بعض الأحيان أهم من العدل نفسه. أعطيك مثال، إذا اثنين قاعدين ولنفترض أنه الحقيقة أنه الحق مع مثلا أحمد ضد مثلا علي، الحق مع أحمد، لكن أحمد أنا بعرفه من قبل صديقي وما تنحيت، وبعدين لما حكمت النتيجة صحيحة أني حكمت لأحمد، ما هو الصح ما هو الحق،
1: الحق مع أحمد،
0: علي مستحيل يقتنع، سيشعر أنه ظلم، راح يشعر أنه ظلم. فالقانون والشريعة طبعا قبل القانون، ما هو من وين احنا بدنا نجيب القانون، من الضوابط الشرعية. القانون قال لك مش مهم بس انه في النهاية حكمي طلع عادل، كمان الأهم
1: بدي المحكوم يطلع برضا،
0: الإجراء يكون صحيح، لأنه يكون. الشعور في الظلم بالظلم مشكلة، يعني حتى بين الأبناء، حتى المتزوج أكثر من واحدة بين الزوجات أمراتا ما بيكون هو ظالم، لكن لما يشعر انك انت ظلمته لن يرضى عنك. وهي صراحة هي حالة موجودة احنا مع انه يعني مش برنامج سياسي، بس على المستوى السياسي احيانا في بعض الدول يعني ممكن الدولة تكون تسعى جهدها للعدل لكن المواطن بيشعر انه مظلوم. فاحيانا طبعا المشكلة ممكن بتكون بتوصيل المعلومة، بالشفافية، بايضاح انه انا يا عمي ما مشيتها عشان مصلحة مثلا لك فلان.
1: صحيح.
0: انا مشيتها لانه هو هذا الصح، بس لازم اورجي الاجراء كيف تم، كيف انا تنحيت، كيف انا قضائي، القضاء مثلا عندي اذا اثنين بينهم اختصموا ما برضى يعطي رقمه لحدا حتى الناس تقتنع انه العدل موجود. فصراحة الشعور بالعدل احيانا اهم من النتيجة النهائية للعدل.
1: يعني هذا يمكن كمان دكتور كله الشريعة منعته من باب سد الذرائع. يعني أنا بسد الذريعة إنه أنت تجلس مع القاضي حتى لو كان النتيجة رح تكون عادلة عشان هذا الكلام الشعور بالعدل بالنهاية، وإني أنا ما انظلمت أو ما في صورة ما في إجراء من خلاله يلتفت أحد المحكومين أو أحد اللي بيجلسوا أمام القضاء إنه من هذا الباب أنا تعرضت للظلم
0: 100%.
1: تقعدوا قدام القاضي ممنوع تحكوا معه، ممنوع حد يختلف فيه، ممنوع تهدي إليه أي هدية حتى ولو لم تكن يعني مال مباشر. يعني ممكن دكتور بعض التجار ما يعطيش تبع الجمارك، بأخذش مال، بأخذش مصاري، يعني بأخذش رشوة، لكن بتلاقيه مثلا والله كل يوم ببعث له كاس قهوة فاخرة من ألموند، وببعث له كيك، وببعث له، لأنه يوم من الأيام هذا التاجر حتمر بضاعته من عند تبع الجمارك.
0: نعم،
1: فهذا الأصل إيش تبع الجمارك؟ إنه يمتنع عنه.
0: هذا الأصل إنه يمتنع عنه. هلا هون خلينا نفرق بين شغلتين مهمات دكتور. هلا مش كل كاسة قهوة بده يأخذها موظف عنده قرار، إن كان بالقطاع العام أو القطاع الخاص، بدنا نقول والله هاي حرام ولا يجوز وما بصير، لأنه هو عنده حياة قبل، وعنده أصدقاء. نعم. وعنده أمرات غدا عمل، يعني ممكن هو يضطر إنه يعني مثلا يعني يقبل، أو بديش أقول يضطر، أحيانا في غداء عمل، في أمرات ممكن شركة تعزمك حتى تورجيك، يعني مش موظف الجمارك، لكن مثلا زي ما حكي المرة الماضية على الأطباء أو مثلا مسؤولين المشتريات مثلا في الشركات الكبيرة. نعم. ممكن الشركة بدها تقنعك إنه بضاعتها أحسن، فهي ممكن تعزمك مثلا على إيطاليا عشان تورجيك المصنع، وأكيد سيتخلل ذلك إنه في غدا وفي هذا. فإحنا لا نقول إنه هذا كله لا يجوز، ولكن أولاً لازم يكون في سبب، يعني السبب المباشر الأكبر، يعني كيف إحنا بنحكي العبرة بالأعم الغالب وليس بالقليل النادر.
1: نعم.
0: مش تكون السفرة مثلاً كلها فنادق ورحلات وطشات وغدا ومحاضرة واحدة، بعدين تقول لي ما هو عزمني عشان
1: وإلك المحاضرة. منح لأولادك وإلك
0: بالضبط. ولكن إذا كان الهدف علمي في معظم هذا، وطبعاً أكيد بالأخير أنا مستضيفك فراح أغديك، وهو هذا بيلعب دور، لكن خلينا احنا دائما نضع نفسنا ونسأل حالنا السؤال اللي سأله القاضي عافية بن يزيد. هو ايش سأل حاله؟ سأل حاله سؤال بسيط، قال مش مهم انا اخذت المال او العزومة او قبلت او لا، هل اثرت على قلبي؟ هل اثرت هذه هذا الاجراء؟ هل اثر على قلبي؟ فاحنا ما بدنا نصعبها ونقول كل إشي حرام ولا يجوز، ولكن زي ما حكيت اذا انت عارف انه ما كان في اي علاقه قبل، او كلها بس عباره عن اشياء خلينا نحكي ترفيهيه واكل وشرب وعلاقات وكلها بنيت حسب الميزان اللي وضعناه في الحلقه الماضيه، هل في الماضي هل جلست في بيت ابيك وامك ننظر ايهدى لك، فانت لم ما كان ليهدى لك او تعزم او تاخذ او تعطى او كذا الا لانك في هذا المنصب، وفي نفس الوقت هاي العزومه ما اجت عشان هو يوضح لك انه انا افضل او انا احسن او انا منتجي فعلا متفوق، هون بندخل في هذا الباب اللي هو اكل اموال الناس بالباطل، وبرضه هو بتجاوزها لاكل حقوقهم. يعني انت لما تاخذ وظيفه حدا بدوره انت اكلت ماله، لانه انت بالعكس مش كمان اكلت مره انت خلاص وراتك بجوز يكون مستمر على الدوام. كيف هذا صار؟ حكينا ممكن من خلال رشوه، او من خلال هديه ما كان يعني كانت مدروسه، او حتى ممكن من خلال علاقات ما كان لازم تفوت عند اتخاذ القرار.
1: نعم دكتور، بدنا نطلع فاصل ونرجع نكمل، خليكم معنا.
2: ويترك اثر، ويترك اثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، لا الألعاب بدون تعليق، لا الأفلام بدون تقطيع، لا الدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن، حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026. واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
6: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، والكلام لازال متواصل عن الرشوة وموضوعها وصورها. دكتور، أحيانا صورة الرشوة ما بتكونش في مال، لكنها بتكون في مساعدة في عطاء. فواحد بتقدم العطاء، فالشخص يقوم بإبلاغه إنه قيمة العطاء بالقيمة الفلانية، فأنت بتقدر تلعب وتراوح بهالسعر حتى يرسو عليه العطاء.
1: نعم دكتور، صحيح. هذه برضو من الصيغ، خلينا نحكي، الخطيرة لعدم النزاهة اللي الناس ما بتنتبه لها. ما هي بس معلومة، وين بتصير أخطر؟ إذا ما أخذ عليها مقابل لسه، إذا أخذ بينه وبين حاله عارف هو شو عامل، بتصير أخطر إذا ما أخذ. بيقول لك لأنه صديقي، لأنه صاحبي، لأنه أنا عارف أنه وضعه تعبان، فخليني أعطيه هاي إيش الأفضلية. ولكن إحنا حكينا أنه أنت توقيعك أو قرارك أو نظرتك أو الريكومنديشن تاعك ممكن يأثر، وكذلك معلومتك ممكن تأثر. بالله أمرات شو بده المقاول من أنه يعرف أنه إذا نزل تحت 100,000 رح يأخذ العطاء؟ طب صحيح. ما هذا العطاء رزقه. صحيح. وهون إحنا النزاهة هي العدالة، وتعطي الكل نفس نقطة البداية. لكن إذا أنا واحد أعطيته معلومة، معناته كل المتقدمين صارت نقطة بدايتهم هون، وصار نقطة بدايته متقدمة أكثر. فهذه برضو نوع من أنواع عدم النزاهة اللي ممكن يكون، اللي هي بمعلومة بشغلة، خصوصا إذا أنت صاحب قرار. يعني أنا بعرف صديقي اللي بيشتغل مقاول، لما يكون مثلا بيشتغل في الجهة اللي قاعد يقدم إلها مقاولات، بروح وبيحكوا إنهم بيعرفوا بعض من أيام الجامعة. بتعرف يعني كوننا مثلا دارسين مثلا هندسة مدني أصلا في أيام الشباب فبتعرف أنت ناس، أكيد في ناس كانوا معك في الأردنية أو في ناس تعرفت معهم كذا، فبروح وبيبلغوا، بيقولوا هذا كان زميلي يعني بفوجي، بيطلع من اللجنة. عرفت يعني الأصل إنه يطلع من اللجنة. هلا هيك إيش ممكن يقدم لك؟ يصير زي مستشار، زي حكينا القاضي اللي ممكن يقدم لك استشارة. نعم. من مبدأ الحب أو النصح أو إنه قريب عنك،
0: علما لأنه ما لهوش علاقة في القرار المباشر،
1: في صنع القرار. حتى مثلا ما تقول هذا أخذ وظيفتي، هلا شوف بالقطاع العام الأمور مرتبة، يعني خلينا نحكي في ديوان الخدمة وفي الآخرية، بس مثلا في القطاع الخاص ممكن واحد مش في اللجنة اللي بتعين، وإحنا خصوصا بنحكي بالشركات الكبيرة. شوف دائما الشركات الصغيرة اللي صاحب المال هو اللي بدير كل إشي، بالأخير صاحب المال دائما له اعتبارات خاصة، لأنه هو ماله، بالأخير هو حر، بده يخرب الدنيا يخربها على حاله. لكن لما تصير شركة كبيرة فيها 500-600 موظف، بصير في لجنة. طب هاي اللجنة بدها تنقي. طب أنا بعرف إنه هذا ابن صاحبي، لازم أتنحى من اللجنة. بعدين أنا لما أتنحى من اللجنة بقدر أجي أنصحه عادي، مثلا هذا المصنع والله بأخذ الناس المنضبطين بالوقت، بأخذ الناس اللي مثلا عمرهم كذا، بأخذ الناس اللي السي في تبعتهم مثلا فيها هذه الميزات، فشو رأيك تروح تأخذ لك مثلا دورة عشان تزيد احتماليتك. بس إيش المهم دكتور؟ أنا مش في اللجنة. فإحنا ليش هاي الأمور منركز عليها؟ حتى نوضح نقطة مهمة، أنا مش بقول لك إلغي علاقاتك وإلغي صداقاتك وإلغي كل إشي، لكن اسأل حالك سؤال، هل أنا محايد كفاية وما في إشي في قلبي ممكن يلعب أو يبين للناس؟ يعني زي ما حكينا، المشكلة أمرات مش في العدل نفسه أو في القرار العادل. صحيح. في الشعور في العدل إنه أنا ممكن أكون نزيه، إذا مش ممكن بتنحى، يعملوا لجنة غيري. بالعكس ساعتها أنا بفتح معه على البحر، بيقول، وبصير أنصحه وبصير بقدم له زي كني مش أنت بتحبه يا أخي. نعم. انصحه كيف يحسن حاله. نعم. عشان يأخذ الوظيفة، مش تروح أنت تأخذ القرار وبعدين بتقول ما هو بعدين بيشتغل على حاله.
0: صحيح.
1: طب ابن اللي ما بتعرفه ما كانش بعدين حيشتغل حاله؟ لا.
0: نعم.
1: بينما هون انت اطلع وقول له يا عمي خد هدول الدورات وقدم عنا بعد شهرين.
0: نعم.
1: هيك انت
0: يعني البلية الاكبر في قضية العطاءات دكتور، ممكن كيف تصير انه مقاول او صاحب عطاءات بيعرف موظف من الموظفين، فشو بيقول له؟ بيقول له الاتي، قديش السعر اللي هو الاصلي المتفق عليه، وقديش القيمة، قيمة الإصلاح أو البناء، وبناء عليه برتب مع الموظف، خذ هاي المبلغ إلك من قيمة العطاء والباقي إلي على أن يكون. كل العروض المقدمة عروض وهمية.
1: هلا هون إحنا دخلنا في يعني فساد، مش بس عدم نزاهة صغير. يعني إحنا اللي حكينا عنه قبل مننبه الناس على الأمور الصغيرة اللي مش منتبهين عليها. صراحة اللي بيعمل هذا الحكي هو مدمر للمؤسسة اللي بيشتغل فيها، إن كانت خاصة أو حكومية، مدمر طبعاً لإلها، لأن هي بدها تجيب بالأخير أحسن سعر بأعلى
0: جودة.
1: هيك هو بطل سائل في الجودة، ما العطاءات أصلاً وهمية.
0: صحيح.
1: الموظف نفسه قراره مش يعني متأثر بشكل كبير جداً، فهون احنا وين وصلنا؟ احنا وصلنا انه يعني بصراحة السوس راح ينخر في المؤسسة عبال ما توقع، وهذا بيستفيد برا شغله وهذا بيستفيد برا شغله. هون طبعا في حديث مهم للرسول
0: صلى الله عليه وسلم:
1: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. بس نقطة. انت بعد ذلك، قبل العطاء، بعد العطاء، وعدت بشيء، أقول لك وعدك ونصب عليك، أو يعني ما أوفى بوعده، بالأخير كلها أثرت على قرارك حتى تعطيه، وأنت لك رزق حدده مثلا يعني بالدولة أو الحكومة وقانون العمال وصاحب العمل، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. خليني برا أرجع نقطة هون يعني أمرة، ولأنها بتلامس وجع الناس صراحة. طب ما هي الرواتب ما بتكفي؟ يعني الحد الأدنى للأجور مثلا في الأردن 290 دينار، ويعني للأمانة ما بفتح بيت، يعني هو مصروف يعني 290 دينار،
0: 200 إيجار دار بضل له 90
1: إذا ساكن لحاله، الساكن مع أهله بكفوه مصروف. يعني شوف من الأخير اللي بتوظف 290 دينار لازم يكون ما بتفعش إيجار.
0: بحكي لك الخبير الاقتصادي 100 دينار تكفي الأردني عشان
1: لا لا يعني العائلة الأردنية أظن أنه بخط الفقر يعني ما أظن أنه مثلا أقل من 800 دينار حتى تعيش يعني حياة كريمة. لو من احنا هلا مش موضوعنا هذا، ممكن نعمل عنه حلقة خاصة، ولكن الظلم لا يعالج بظلم مثله، الخطأ لا يعالج بخطأ مثله، لا يبرر لك هذا أنه أنت تكون يعني تأخذ إشي يأثر في القرار أو ضر الدولة أو ضر المؤسسة اللي بتشتغل فيها. بتحكي لي ليش؟ طب هم يظلموني أو أنا ما أظلمهم؟ هم مش بالضرورة أنهم ظلموك، إحنا عايشين في وضع اجتماعي واقتصادي موحد. هلا منطلع مع بعض، أما إذا أنت خلص من أولها شفت هون فأنا بدي أصير خلص فاسد لأنه هو المجتمع فاسد ولأنه ما أنصفني، منضل تحت. بينما احنا يعني في الاردن نفسه، انا بتذكر على صغر كان اللي هو المينيمم ويج اللي هو الدخل الادنى كان بال170 او 180 دينار، انا بتذكر الرقم. هلا طلع على 290. هلا ممكن اذا احنا بالاخير مسكنا وبطل في فساد وقلت هاي المشاكل وصار في نزاهه، راح يصير الحد الادنى 400. فانت يعني شوف في بالاخير مجتمع زي اللي كان زي الحديث اللي كانوا في سفينة،
0: إذا الجزء نعم لما كانوا يطلعوا عليهم فوق على الطابق الثاني وبعدين قالوا بدناش نزعجهم نخرق خرق من السفينة فلو أنهم تركوهم
1: لهلكوا جميعا
0: ولو أعانوهم بنجوا جميعا.
1: فهي يعني سددوا وقاربوا. وبرضه في شغلة مهمة إنه الإسلام أمرات بس ما إجى عشان يعني الناس فكر ما هو لو إحنا طبقنا الشريعة 100% كلنا بنصير مليونيرية. ليش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نفى هذا الكلام، قال أصلا لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن يعني تأتيكم الدنيا
0: تفتح عليكم الدنيا نعم.
1: صح. والمسلمين والصحابة كانوا أفقر من جاء بعدهم في حالات القوة الأكبر، مثلا في الدولة الأموية أو في الدولة العباسية بعدين خصوصا في بداياتها كانوا أغنى. فهل الغنى والراحة والكذا هي دلالة على أنه أنا عم بطبق صح أو بطبق غلط؟ لكن كيف وصلوا لمستوى بديش أقول لك عمر عبد العزيز حالة خاصة، مثلا الرفاه الاقتصادي بعهد هشام بن عبد الملك أو مثلا بعهد هارون الرشيد أو بعهد الخلفاء اللي هم العباسيين والأمويين. نعم. ليش؟ لأنهم من أول بنوا صح، بعدين بنا أنا بتحمل شوي أنت بتتحمل شوي الوضع بتحسن شوي. أما أنا أقول لأنه الكل ما بيطبق ولو طبقنا كلنا بنصير أغنية فأنا حقي أصير غني بالغلط، الخطأ لا يبرر الخطأ. لا يعني لا تحاول تبرر لحالك الموضوع بهاي الطريقة. نعم. تعال على حالك شوي، لاقي لك شغله ثانيه، لاقي لك اسلوب اخر للرزق. وانا بدعو الكل يعني يعني انه بالاخير بدنا بدنا نضغط. الصين وصلت لهون من الشغل
0: بدي اروح يعني سؤال ثاني. الان في مدراء المبيعات في الشركات، نعم. احيانا بتجي سفرات من شركات، مثلا نحكي مدير مبيعات لشركه ادويه او شركه معدات صناعيه، في شركات فاتحه بتبيع هاي الاصناف اللي هو اصلا مسؤول في الشركه انه يشتريها، فبتنادي بتطلع صفقه وفنادق وتليفونات هدايا والى اخره عشان بس يصير في عطاءات والمؤسسات بدها يجيب من الشركه اللي هي قاعده بتزبط فيه. يعني
1: نرجع من عيد، مش كل هذه الامور منهي عنها. ليه؟ لانه انا مهندسي،
0: يعني في تفصيل في الكلام.
1: انا مهندس، كيف بده يتعلم اذا ما سافر؟ مو أنا كمان ما بصير أغلق باب خير كبير.
0: يعني كيف بدنا نعرف الدواء الأحسن أو المعدات الأفضل؟
1: لازم أروح، لازم يكون في دورة، لازم أشوف المصنع، ممكن لازم أخذ محاضرات. هذا كله أصلاً إيجابي. لأنه
0: طيب كيف بنضبط موضوع؟
1: كيف بضبط هذا الموضوع؟ بضبط هذا الموضوع إنه هذه السفرات وهذه الهدايا حتى، مع إنه الهدايا يعني شوي متقدمة على السفرات، يجب أن يعود القرار فيها بالنهاية لا مثلا إذا في الحكومة للحكومة، أو لا مثلا بعرفش الوزير أو حسب النظام الحكومي، في الشركات الخاصة تروح للبورد أوف دايركترز أو للمسؤولين المباشرين أو للمدير العام. ليش؟ عشان ما تفكر هذه الشركات إنه أنا بقدر أروح أشتري المهندس أو الطبيب أو الموظف أو مدير المشتريات بإني أروح أوديه وأطلعه سفرة يكون العلم فيها زيرو، وفعليا أنا مو همني أثقفه ولا أعلمه، بس همني إني أعطيها الهدية وأعطيها الكذا وأعطيها الكذا. لا، أنا أشوف اللي بيصير يعني في الشركات اللي فيها حوكمة مضبوطة أو حتى في الحكومة، إنه أو الشركة ممكن تقترح مهندسين بتقولها 1-2-3 بفهموا علي، بيطلعوا الأسماء للإدارة، الإدارة ممكن تقرهم أو تغيرهم. هيك يبقى الموظف أو المهندس أو الكذا عارف إنه القرار النهائي مين أخذه،
0: صاحب الشركة،
1: صاحب الشغل. وبتعرف الشركة إنه صاحب الشغل طالما هو بنقي مين يطلع، معناته اللي بده يطلع أنا بدي أدربهم.
0: نعم،
1: لن يخلو ذلك من أنه أنا عازمك، فأنت في إكرام للضيف، يعني لا يخلو من إكرام الضيف. ولكن إذا الهدف هو إكرام الضيف بغض النظر عن العلم الذي يراد أن يقدم، هون صرنا مشكلة. حتى دكتور بندخل في موضوع الابتعاثات، يعني بجوز في الأردن هلأ قل العدد مع أنه موجود، وبالخليج مليان اللي بيبتعثوا. مثلا الحكومة بتبتعث طلاب على أساس يرجعوا بعدين ويقدموا. طب هي لما تبتعث ما هي برضو بتعطيك زيادة أمرات للسكن أو لأكل وإلى آخره. هل هذا كله بدي أدخل أنه ممنوع الحكومة تكرمني لازم بس تدفع لي حق الجامعة؟ لا، لأنه أنا بالأخير عندي تكاليف أخرى. يعني أنا اليوم لو بدي أسفر مهندسين وأقول أنت بس عليك الدورات والأكل والفنادق والسفر على المهندس، ما بقدر أصلا يطلع. صحيح. فإحنا ما بدنا نضيق واسعا، ولكن نرجع بدنا نسأل حالنا الأسئلة المهمة. أول سؤال، هل كان أهدى لي؟ يعني لو أنا مش في هذا المنصب كان أهدى لي أو أنا طلعت، ولا كان غيري؟
0: يعني هذا نحكي اختبار النزاهة.
1: اختبار النزاهة. هلا والله لا، لأني في هذا الموقع. طيب بعدين بتطلع، هل في هذا الموقع حتى يستميلوا قلبي، ولا حتى أنا أتعلم إشي جديد بالعكس ويزيد قدرتي على القرار العادل والقرار الحصيف والمسؤول على مصلحة المؤسسة؟ هذا إشي، هذا الإشي الثاني. فأنا طلعوني أول إشي ماشي عشاني أنا في هذا البوزيشن ولا لا؟ إذا مش عشاني هون لأنه هو صديق قديم أو قرابة أو كذا كان به، طب صديق، طب واحد جديد تعرف علي، برجع بسأل السؤال الثاني، هل هو طلعني عشان يعلمني عشان أستفيد عشان أرجع بإشي لهالوطن عشان، ولا طلعني بس عشان يضيفني وعشان يستميل قلبي؟
0: نعم.
1: والسؤال الثالث بدك تسأله لحالك، هل أنا فعليا قلبي استميل ولا ما استميل؟
0: سبحان الله. هو دكتور يعني بالنهاية دائما التزام الإنسان بشرع الله بينهي الموضوع. النبي قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: نعم.
0: سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان عنده غلام وجاء بطعام فأكل منه، قال له منين هذا الطعام؟ قال والله كنت كهنت في الجاهلية وأعطاني، يعني كنت بنجم. فسيدنا أبو بكر أدخل يده في حلقه حتى استفرغ الطعام، وقال لو لم يخرج إلا مع نفسي لفعلت، يعني أزهق روحي مقابل إني أطلع شيء أكلته من المال. اللهم اعفو عني وسامحني بما خالط من العروق اللي نزل، أنا طلعت اللي بقدر عليه. فشوف النزاهة بالآخر بترجع لقديش يعني الإنسان ملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى ومنضبط على طريقة الله. وكل واحد بيأكل مال حرام بده يعرف شغلة، إنه الدنيا طالبة ومطلوبة، طالبة للي طالب الآخرة مش مدور عليها. ليش؟ الدنيا أكيد راح تطلبه لأنه إلا رزقه بده يأخذها، يعني راح ما راح، بالقوة بالغصب باللين، في إلا رزقه الدنيا ما بيخرج منها إلا لما يأخذ رزقته. ومطلوبة من اللي بيركض وراها، بده يجيب من هون ومن هان حرام، وبده يسرق من هان، بده يرتشي من هان، وبالآخر كل سعيه هذا زي ما قالوا المصري أسعى سعي الوحوش وغير رزقك ما بتحوش، يعني غير الرزق اللي مكتوب له مهما فعل لن يأخذه. فإن شاء الله أنه ربنا سبحانه وتعالى يجعل رزقنا كفافك زي ما قال عليه الصلاة والسلام، ويجعله كله حلال. اللهم آمين. الله يكرمك دكتور.
1: بس دكتور أنت تفضل. الميزان اللي حكيته بس بدي أعيده.
0: نعم.
1: ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، رشوة مش رشوة، نزاهة مع عائلتك مع أهلك مع أي شيء، حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا ميزان إلهي جعله الله فينا. وفي سورة القيامة قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت عارف لأنه في فطرة ربنا فطرك عليها حتى وإن حاول يشوهها. وشكرا دكتور.
0: بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خير. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا دوما بأن نفعل ما يرتضيه الله سبحانه وتعالى وما كان على شرعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أمل لقاء بكم إن شاء الله في يوم الغد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي، الثانية عصرا بتوقيت عين أف أم، برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محملة بعشرين شاحنة من المواد الغذائية. قرارات مرتقبة من اتحاد كرة القدم بشأن أزمة بث مباراة الأردن وسوريا. الدفاع المدني السعودي يصدر إنذاراً للتحذير من خطر محتمل في نجران. وزير الخارجية الإيراني يقول إنه يتوقع رداً أمريكياً اليوم على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز. الكرملين يقول إن روسيا لا ترغب في أن تنسحب إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي.

0: الريف الريف.
1: جديد منتجة الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
1: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
7: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار.

0: وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بالسلة أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
1: هلأ صار وقته.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محملة بعشرين شاحنة من المواد الغذائية. قرارات مرتقبة من اتحاد كرة القدم بشأن أزمة بث مباراة الأردن وسوريا. الدفاع المدني السعودي يصدر إنذاراً للتحذير من خطر محتمل في نجران. وزير الخارجية الإيراني يقول إنه يتوقع رداً أمريكياً اليوم على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز. الكرملين يقول إن روسيا لا ترغب في أن تنسحب إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: محمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
8: ها.
7: يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك، واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك، وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
10: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
11: زمان كان الكهف والمغارة دار،
12: وبيت الشعر دار.
11: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
13: يا شباب، كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر

0: حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا الكرام اينما كنتم، اهلا بكم في برنامجكم عين الرضا عين الرياضه على اذاعه عين على تردد 98.3. انا ليث سعود معكم كل يوم ثلاثاء من الساعه 3 الى الساعه 4، وحديث كروي وحديث عن الرياضه الاردنيه واخر الاخبار، والذي كان هنالك حديث كثير اثار الجدل كرويا حتى على المستوى العربي بعد المباراة الودية التي جمعت منتخبنا الوطني مع المنتخب السوري، وبث المباراة الذي كان رديء فنيا، وبالتالي ما شاهدنا المباراة بشكل مناسب، وكانت جميع الأحاديث وجميع الانتقادات على بث المباراة والتفاصيل اللي أعتقد الآن كل المستمعين والمشاهدين بيعرفوها. الإعلام الأردني تحدث كثيرا بما فيه الكفاية، وجاءت القرارات مباشرة بعد أيام بعد اهتمام وانزعاج من سمو الأمير علي. بكل تأكيد اجتمع مع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم قبل لحظات، وخرج بتصريحات لوسائل الإعلام الأردنية، وكانت القرارات بقبول استقالة سمر نصار وتعيين فرح البدارني أمين عام لاتحاد كرة القدم بشكل مؤقت. طبعا بدنا نحكي عن هذا الموضوع، وبكل تأكيد هذا الموضوع الإلهام، وأعتقد أنها مرحلة جديدة في تاريخ الكرة الأردنية، نتمنى أن تكون مرحلة إيجابية. طبعا بنذكركم دائما في برنامج عين الرياضة بانتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا على رقم البرنامج 078-46-31 078-66-66-111. نتحدث في المحور الأول عن إقالة الأمين العام لاتحاد كرة القدم سمر النصار أو قبول استقالتها وتعيين فرح البدارني بشكل مؤقت. طبعا فرح البدارني كانت في اتحاد الطائرة، عملت لسنوات في اتحاد كرة القدم، أيضا كان لها تواجد في اللجنة المنظمة لكأس العالم للناشئات، مديرة تطوير في اتحاد كرة القدم، وأيضا هي في مديرة العلاقات العامة في اتحاد غرب آسيا. الآن هي أمام مهمة جديدة، مهمة بكل تأكيد ستكون صعبة. طبعا إحنا اليوم حتى نكون واقعيين ومنطقيين، وزي ما بيقولوها دائما أنه موضوع الناس تحدثت فيه كثير، نبدأ أول شيء نذكر بعض الأمور. أنه اليوم اتحاد كرة القدم في الآونة الأخيرة مثل ما تحدث الجميع بسلبيات، كان في إيجابيات وكان في منجزات، وبالتالي بنشكر كل كانوا قائمين عليها. كيف بدنا نبني على هاي الإنجازات، وكيف بدنا نبني على هاي المكتسبات، وكيف بدنا نطور كرة القدم للأفضل. سمر نصار من أول يوم استلمت فيه اتحاد كرة القدم، حتى نكون واقعيين، سمر روحت غادرت اتحاد كرة القدم. اليوم مش راح نيجي إحنا إن نواصل ونوجه أسهم انتقادنا لها، لا، الآن مرحلة جديدة، بنقول الله يعطيها ألف عافية. مثل ما بيكون في قرارات صحيحة بده يكون في قرارات خاطئة، ويحترم القرار من سمو الأمير علي، بأنه اليوم ترى هذا ممكن يكون الحديث على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الإعلام العربي، وراح ينضرب المثل، ترى راح يقولوا شوفوا الأردن مباراة طلع بثها بقطع رديء فنيا لمنتخب الأردن، مباشرة قامت الدنيا والدنيا والصحافة والإعلام والسواليف والانتقادات، والأمير علي اجتمع مع مجلس إدارة الاتحاد، ومباشرة قبلوا قدمت استقالتها أعلى هرم إداري في داخل اتحاد كرة القدم. طبعا بيجي بعدها رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير علي الأمين أمين السر اللي هو صاحب قرار بكل تأكيد في اتحاد كرة القدم بالعديد من المواضيع. اليوم فترة اتحاد كرة القدم في عهد سمر نصار جاءت ممكن فيها تحديات كبيرة، من كورونا إلى تعليق مشاركة أندية المحترفين لكرة القدم إلى الظروف المالية، جاءت على اتحاد كرة القدم والرعاة غادروا اتحاد كرة القدم، بدأت بالعمل، كان في رعاة للدوري الأردني المنتخب الوطني، حققنا كل هذه الإنجازات، ما بدنا نقول أنه سببها سمر نصار، لكن بعمل منظومة جاءت على دور سمر نصار، فبنقولها الله يعطيها العافية، بنتمنى لها التوفيق في حياتها العملية إن شاء الله، وبنحيي اتحاد كرة القدم على هذا القرار. والآن المرحلة الجديدة، ما هو المطلوب للمرحلة القادمة؟ فرح البدارني. اليوم اتحاد كرة القدم يعني كوسط رياضي بيقول لك يا عمي مشكلة المشاكل في اتحاد كرة القدم، دائما بيطلع علينا بتصريحات بأنه يا أخي الإعلام والأندية الأردنية شريك استراتيجي، وهي كلها شعارات على ورق، على أرض الواقع لا شريك استراتيجي، وبتشعر في بعض الأوقات بأنهم في قصر عاجي بعيدين كل البعد عن الأندية وعن الواقع المحلي، وتحديدا لما المنتخب الوطني يحقق إنجازات في بعض الأوقات بيكون التعامل مع الأندية بالتعامل مع الإعلام بتعالي بفوقية. في أمور لازم تتغير بكل تأكيد، يكون الوضع أفضل، يكون الشراكة الاستراتيجية اليوم للمصلحة العامة لكرة القدم الأردنية، خصوصا نتحدث عن اتحاد كرة هو مؤسسة غير ربحية، وهذا الشيء اللي أثار جدل كبير وأثار استغراب الشارع الأردني، أنه معقول يا أخي اتحاد كرة القدم قاعد دوار على 5-6 آلاف من وراء مباراة لمنتخبنا الوطني من تلفزيون رسمي هو شريك لسنوات وسنوات، وبنقل كل مباريات المنتخب وبنقل مباريات الدوري وداعم للبطولات المحلية من خلال رعايته للدوري الأردني وبثه الحصري للبطولات المحلية. وهل إحنا اليوم وصلنا لمرحلة أنه بالفعل الرياضة عندنا محلياً مسوقة ومادة، أو خلينا نتحدث فيه عندنا منتج مسوق على المستوى العربي حتى نيجي إحنا نتعالى على الوسائل المحلية؟ هاي الأمور كلها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، أنه يتم الاستماع للأندية، أنه إحنا اليوم نعطي الأندية فرصة لأنهم يكونوا شريكين في اتخاذ بعض القرارات اللي بتخص البطولات المحلية كونه الاتحاد هو منظم. الأندية من فترة كانت أصلا بتشتغل على أنها تشكل رابطة ويطلعوا من تحت مظلة اتحاد كرة القدم، بيقول لك يا عمي احنا كأندية بدنا نظل احنا نستنى اتحاد كرة القدم آخر كل شهر يودينا المعونة الشهرية 10,000 ولا 8,000، احنا بدنا نسوي رابطة وهالمصاري اللي بتيجي منها الرعايات والإعلانات بناخذها مباشرة احنا كأندية وبنصرف على حالنا. بنتمنى انه يكون في توافق، وهذا الحكي ترى مش سهل للأندية انه يشكلوا رابطة، يعني الموضوع صعب كثير وممكن على الورق وبالحكي سهل، وانك تصفط كلام وتحكي الرابطة بدنا نعمل 1-2-3-4، لانه يدوب كل نادي لحاله يدوب شاي لحاله، وللأسف دائما الأندية دائما يكون في خلافات بينها. نرجع لموضوعنا الرئيسي اللي هو اتحاد الكرة والمرحلة الجديدة لاتحاد كرة القدم. الآن هي بالإنابة فرح البدارني أمين عام مروان جمعة تحدث، نائب سمو الأمير علي رئيس اتحاد الكرة، تحدث بأنه الفترة القادمة راح يكون في لجنة تحقيق، تحدث بأنه هاي القرارات قرارات جاءت تنفيذية وإدارية من داخل الاتحاد هو غير معني فيها، لكن اليوم برضو من الشجاع أن الكل يتحمل مسؤولية، مثل لما جاء منتخبنا الوطني وراح تأهل لكأس العالم شكرنا الأردن كلها والكل طلع وتصدر المشهد وحاول أنه يأخذ نصيبه بأنه أنا صاحب إنجاز ومن خلال متابعتي حقق المنتخب، برضو وقت الغلط الكل بده يتحمل مسؤولية، وهذا الشيء هو أساس العمل الصحيح. اليوم إحنا مرحلة جديدة، ممكن جاءت بث مباراة الأردن وسوريا والتقطيع اللي صار في المباراة اللي خلانا كنا نعصب وإحنا بنتابع المباراة لأنه أصلاً ما عرفنا نتابع مباراة منتخبنا الوطني. حتى معالي مروان جمعة قبل شوي بيقول للصحفيين بيقول لهم يعني إحنا خلينا نركز على الأمور الفنية، ليش أنتوا رحتوا على البث اللي مقطع؟ بنقول إحنا عرفنا نحضر المباراة من الحبل الأزرق النازل ولا من التقطيع اللي صار، وصح إننا نحضر مباراة ونقيم الأمور الفنية. فبكل تأكيد هذا الشيء كان مستغرب، خصوصاً إنه أنت اليوم بتبث كل الدول العربية والوطن العربي وأشقائنا في سوريا بنتظروا المباراة، ومنتخبنا الوطني أصبح له شعبية أصلاً عند الجماهير العربية، أصبحوا يترقبوا مبارياته الودية، وأنت رايح كأس آسيا، يعني اليوم منافسك في كأس آسيا بده يشوف مستواك كيف، بده يشوف كيف تجربة المنتخب الوطني مع المدرسة المغربية الجديدة. الجماهير المغربية في الآونة الأخيرة أصبحت تتابع منتخبنا الوطني وتشوف العمل الفني للمدربين المغاربة اللي تولوا في السنوات الثلاث الأخيرة المهام الفنية لمنتخبنا الوطني الأول. بكل تأكيد اليوم اتحاد كرة القدم جاء بهذه القرارات، ونذكر بفرح البدارني، والكل بيسأل مين فرح البدارني. فرح البدارني عندها خبرة تقريبا 15 سنة في الإدارة والحوكمة الرياضية، تطوير الأعمال، تنظيم بطولات دولية، حاليا هي مديرة تطوير الأعمال كما تحدثنا بداية هذه الحلقة، مديرة تطوير أعمال في اتحاد كرة القدم من 2011 في اتحاد الكرة، وأيضا إلها منصب في اتحاد غرب آسيا وهو مديرة العلاقات العامة، ولذلك يمكن تم تعيينها بشكل مؤقت، يعني المتوقع بعد أسابيع ممكن أنه نشوف اسم جديد، لأنه القرار هذا جاء سريع، يعني جاء سريع هذا القرار بعد أحداث مباراة الأردن وسوريا بخصوص البث التلفزيوني، وبالتالي ممكن سمو الأمير علي بده يتأنى بهذا الموضوع حتى يختار إن شاء الله شخص كفء. ولا نقلل هنا من فرح البدارني، لكن هكذا الخبر يقول بالإنابة هي أمين عام لاتحاد كرة القدم، سبق لها كانت لها إدارة ومهام إدارية في كأس العالم واللجنة المنظمة لكأس العالم للناشئات عام 2016، وكانت رئاسة تنفيذية للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا للسيدات. خالد الخطاطبة الزميل الصحفي معنا عبر الهاتف، طبعا خالد من الناس اللي دائما من الصحفيين الرياضيين اللي بيذكر الشغلات الإيجابية وناقد دائما لكل ما يستحق النقد في الرياضة الأردنية وتحديدا كرة القدم، منتقد كثيرا قرارات أو تصرفات أو كان له العديد من الملاحظات على اتحاد الكرة. أستاذ خالد يسعد مساك.
1: مساء الخير أستاذ ليث، مساء الخير لكل مستمعينا الكرام.
0: دائما في عندنا في كرة القدم تحديدا من لما استلمت سمر نصار وبتشعر يا أخي بكل مشاكل الكرة الأردنية في سمر نصار. إذا بيخسر فريق سمر نصار، منتخب بيخسر سمر نصار، ما عرفنا نبني هجمة سمر نصار. هاي اليوم سمر نصار خلينا نقولها في العامية روحت، هل هذا يعني انحلت مشاكلنا في كرة القدم الأردنية؟
1: لا بالتأكيد، يعني أنت ما بتبني قرارات اتحاد ومنظومة كاملة على شخص، لكن الشخص لما يكون في موقع المسؤولية أكيد نعم. له تأثير في هذا الموضوع. فمنظومة كرة القدم هي منظومة متكاملة نعم. لكن أحيانا الضعف في جانب والقوة في جانب آخر داخل منظومة كرة القدم هو اللي بيسبب هذا الخلل. يعني لما يكون عندك مجلس إدارة ضعيف مقابل أمين عام قوي، أنت هنا توصف المشهد بالديكتاتورية. اتحاد كرة القدم يكون رأي شخص واحد ديكتاتوري، طبعا احنا كمراقبين بنوصفه بالديكتاتوري، لكن هو يمكن عند الشخص المعني عند الأمين العام مثلا ممكن يكون هو قناعة انه هذه قرارات صحيحة. نعم. لأنه ما في تشاور، المجلس ضعيف ما بيشارك في هذه التفاصيل، ما بيسائل، ما في مساءلة، فبالتالي بتصدر قرارات بنظر الشخص المصدر هذا القرار زي الأمين العام بيعتقد انه صح لكن هو بيكون قرار خاطئ. فبالتالي هنا بتصير فوضى في كرة القدم الأردنية، وهذا اللي احنا شفناه في كثير من القرارات. يعني سمر نصار هي أمين عام إلها أخطاء، لكن بنفس الوقت ما بننكر إنه يعني كمان هي اشتغلت في بعض مراحل عملها في اتحاد كرة القدم وإلها دور في بعض الأمور الإيجابية، لكن يمكن غياب الحس المسؤول من أعضاء مجلس الإدارة واكتفائهم بالشو والبحث عن الشو والتصوير وبعدهم كل البعد عن القرارات وعدم القدرة على محاسبة أو مساءلة الأمان العامة، هذا أدى لوجود خلل في منظومة اتحاد كرة القدم. وبالتالي شفنا هذا الموضوع الآن، يعني من أكبر الإشكاليات اللي صارت في اتحاد كرة القدم في الفترة الأخيرة
0: نعم.
1: مثلا مكافآت كأس العالم، مكافآت كأس آسيا، كيف تم توزيعها، كيف راحت، مين أخذها، مين المستفيد؟ ليش؟ لأنه مجلس إدارة الاتحاد ما كان يعني مطلع على هذه التفاصيل. نعم وصلته المعلومات وهو وقع على القرارات بدون ما يعني يعمل مساءلة، هل هذا يستحق، هل هذا لا يستحق. فبالتالي صدرت هذه القرارات اللي عملت إشكاليات داخل الشارع الرياضي المحلي، وأيضا من ضمنها مسألة البث التلفزيوني اللي أعتقد
0: نعم.
1: يعني عملت كوارث وساهمت في يعني في تراجع أو في تشويه صورة الأردن. إحنا دائما بنعتز في منتخبنا وبنعتز بالمكان اللي وصلنا لها، يعني إحنا في الفترة الأخيرة كنا نطلع على دول شقيقة أو يتصلوا فينا أصدقائنا من دول شقيقة نرفع راسنا، يحكوا عن الأردن، يحكوا عن المنتخب ووصل كأس عالم ووصيف آسيا. لكن بعد اللي صار في البث التلفزيوني سمعنا كثير من يعني الأصدقاء وكثير من المواطنين في الدول الشقيقة صاروا يتنمروا علينا.
0: صحيح.
1: يعني صرنا يعني نكتب بالنسبة لهم بسبب هذا الخطأ، وهذا الخطأ هو بتحمل اتحاد كرة القدم وبتحمله بالدرجة الأولى الأمين العام. وكنا نتوقع أن يكون في يعني إقالات أكبر في اتحاد كرة القدم من الأمين العام، لكن لغاية الآن ما في شيء رسمي في هذا الموضوع، ويجب أن يكون في تحقيق ويكون في محاسبة تحقيق ليس لأجل الإساءة بل لأجل تصويب الأمور في المرحلة المقبلة.
0: طيب أستاذ خالد، بتشوف اليوم يعني تحدثت عن قوة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم، تتوقع في الأيام القادمة سيبقى المنصب هو الأقوى وعلى حساب مجلس إدارة الاتحاد؟ ونعرف اليوم إحنا مجلس إدارة الاتحاد في مجموعة منهم بتعينوا تعيين ومجموعة بيكونوا انتخاب من قبل ممثلين لأندية الدرجة الأولى والمحترفين والدرجة الثانية، وننوه أنه شهر 11 راح يكون في انتخابات.
1: نعم، شوف قوة الاتحاد تيجي من التشاركية وليس من
0: طيب أستاذ خالد تسمح لي وأعود لك كمان شوي، بدي أخذ برضو اتصال على عجالي وراح أرجع لك بكل تأكيد أستاذ خالد الحديث معك في كل هذه المواضيع. بده ينضم إلي معالي مروان جمعة نائب رئيس اتحاد كرة القدم. يسعد مساك أستاذ مروان. معالي مروان.
2: هلا صديقي. هلا حبيبي.
0: الله يعطيك العافية.
2: يلا يعافيك ويخليك.
0: ما هو القادم؟ هل بكل تأكيد تحدثنا في بداية الحلقة مثل ما كان في سلبيات في أي منظومة كان في إيجابيات، وإحنا بالعكس دائما بندور على أنه نبني على هاي الإيجابيات ونبني على كل هاي المكتسبات، لكن اليوم أنا بدي أقول لك بشكل عام، أنقول لك الشارع الرياضي شو بيقول. الشارع الرياضي بيقول يا عمي إن ما غيروا الاتحاد كله من نائب رئيس الاتحاد بشخصك هو والأمين العام ونائب الأمين العام والموظفين، ممكن في بعض الأوقات بيقول لك يا عم ما بتتغير. يعني هي هل مشكلتنا كانت بس بسمر نصار؟
2: سيدي أول شيء مش شرط إنه مشكلة بسمر نصار، هو
0: نعم.
2: التغيير سنة الحياة.
0: صحيح.
2: سمر نصار ما قصرت بخدمتها في الاتحاد سواء كعضو مجلس إدارة أو كأمين عام، ما قصرت. وهذا التغيير عادي بيصير بكل الشركات والمؤسسات، متعارف عليه. مرحلة وانتهت، مرحلة جديدة، عندنا استحقاقات مهمة كتير، عندنا نهائي آسيا، عندنا إعادة النظر في كل ما يتعلق بالاتحاد. وإذا بنحكي على موضوع الأفراد، نحن أنا ركزت في مقابلتي موضوع، أنا مش موضوع أفراد ولا موضوعي ولا موضوع سمر، موضوع اللعبة، موضوع المنتخب، موضوع كرة قدم. هلا بيكون في تقييم، راح يكون في تقييم على جميع المستويات، وراح يكون في تقييم زي ما حكيت على اللي صار في بعد آخر مباراة، شو اللي صار عشان نحاسب اللي قصر وعشان نتأكد ما تتكرر.

0: من من من آخر مراحل، نبني على إنجازاتنا، نتعلم من أخطائنا، ومرحلة جديدة. نحن بنينا على بنينا على إنجازات اللي قبلنا، هلا المرحلة القادمة بدنا نكمل إن شاء الله. وأهم شيء نحن عنا أهم شيء عنا استحقاق مهم كتير، هو ما ننسى، ما يتحول الحكي عن أفراد وأشخاص. خلينا نركز على منتخب أول، عندنا استحقاق مهم كتير بعد 4 أشهر، هذا هو هاجسنا. وأنت حكيت شو اللي جاي في المستقبل، جاي هو بالأهم.
1: وهذا خط، هذا خط أحمر بالنسبة لك كأردني يعني منتخبنا الوطني.
0: يعني طبعاً. يسلم تمك، يعني عليك، وهذا أهم شيء، لقيت إنه هلا في استحقاق كلنا عم نستنى.
1: احنا مع علي مروان حتى نضع النقاط على الحروف، وحتى اليوم دائما الروايه تكون من المصدر الرسمي. ايضا بدنا نتاكد هل ايضا نائب الامين العام السيد فليح الدعاجي ايضا تقدم باستقاله؟
0: لسه يا سيدي، هلا هذا الموضوع بنحكي، يعني سواء الموضوع فليح او ابراهيم ولا غيره، هذا راح يكون في تقييم، راح يكون في تقييم ومراجعه، وبناء زي ما حكينا بالاخر التغيير سنه الحياه، الناس بتيجي بتروح بتخدم، واللي موجودين ما قصروا. نشوف المرحله القادمه هلا، سواء ما يتعلق بفليح ولا غيره.
1: مبدئيا مباراه
0: نخبركم، راح نكون منفتحين عليكم، نخبركم اول باول.
1: نعم.
0: عشان ما بده يكون في عندنا غياب عن الاعلام.
1: نعم.
0: ولانه مهم نكون معاكم شفافين وصريحين.
1: نعم.
0: اول ما عندنا معلومه نوفرها.
1: وشو الترتيبات بخصوص مباراه الاردن وفنزويلا الوديه بخصوص بث المباراه؟
0: سيدي انا هيني قاعد في الاتحاد، وها بتاكد ان الامور ماشي صح، بس اكون واضح لهذا الموضوع. هذا شأن إداري، شأن الأمان العام والفريق العمل، وليس شأن المجلس. المجلس يرسم سياسات واستراتيجيات ويتابع عمل الفريق، وبهمه الأمور الكبرى، ما بدخل بتفاصيل، ومش دوره ومش دوري ولا دور أي حدا يدخل بتفاصيل مين ببث ومين الشركة ومين أنتج، هذا مش دورنا. لكن أنا حريص، أنا قعدت مع الفريق هلا وكنت حريص وبحكي بصراحة إنه بث المباراة الجاي بده يكون بأحسن نوعية ممكن يكون شافها يشوفها أي مشاهد أردني أو عربي. نعم. هذا همنا، نتأكد النوعية ونعوض اللي صار، نتعلم من اللي صار، نتأكد هذا الخطأ ما يتكرر،
1: وهذا يقع على عاتق الجهة الناقلة بكل تأكيد. يعني
0: طبعا الآخر مسؤولية مشتركة بالآخر. نعم. نحن علينا مين راح نختار، وهي الشركة حسب التعاقد معها والشروط تلتزم وتلبي ان شاء الله.
1: انتوا راح تتعاقدوا وتستمروا مع نفس الشركه ولا راح تبحثوا عن شركه اخرى؟
0: لا سيدي، هلا هذا موضوع راح يعطونا يعني هلا الجهاز الاداري هو راح ينتهي من العمل، وان شاء الله قريبا جدا تكون في توصيات، وايش راح يعطونا توصيات بناء عليها نمشي.
1: طب ليش التغيير معتاد دائما التعاون مع مؤسسه الاذاعه والتلفزيون تحديدا القناه الرياضيه بنقل مباريات الدوري، وعندهم الخبرات الكبيره، وايضا نقل مباريات المنتخب الوطني؟
0: سيدي راح نشوف، عندك عندك مؤسسات إعلامية وطنية بنفتخر فيها.
1: نعم.
0: يعني من أحسن النوعية ومن أحسن الخبرات فيها، فطبعا نحن نشوف شو هي مصلحة اللعبة في هاي المرحلة، تلفزيون ولا غيره، أهم شيء الشاشة تكون في أحلى وأجمل صورة، وبهمنا العلاقة الطيبة مع التلفزيون الأردني، بهمنا العلاقة الطيبة مع كل وسائل الإعلام. نحن شراكة استراتيجية مع التلفزيون من سنين،
1: فهي
0: لازم نبني عليها هاي العلاقة. بالاخر هاي المباراه مباريتين، نحن عندنا علاقه مع التلفزيون الاردني للدوري، راح نراجع كل هاي الامور في المستقبل، بس بالاخر هاي الشراكه بتستمر ان شاء الله.
1: اخيرا فرح البدارني بشكل مؤقت، لا يوجد مده معينه؟
0: لا سيدي، هلا هاي اليوم امين عام الاناده والوكاله، بنشوف ان شاء الله المرحله المقبله، وهاي كلها عند سيدي علي والمجلس، هو بالاخر بيقرر.
1: لانه هو قانونيا هل يجوز ان تكون باتحادين، اتحاد غرب اسيا واليوم اتحاد كره القدم
0: بالمناسبه؟ هذا موضوع بنبت فيه فورا سيدي.
1: كيف؟
0: بنبت فيه إن شاء الله. نعم. على هذا كله قانونيا ولا يهمك. نعم. هذا راح يكون مبتود.
1: نعم. شكرا لوجودك معنا معالي مروان جمعة،
0: واجب. لا شكرا على واجب.
1: نائب رئيس اتحاد كرة القدم، كل الشكر لوجودك معنا عبر الهاتف في برنامج عين الرياضة. أعود للزميل خالد الخطاط. خالد يسعد مساك من جديد.
2: مساء الخير.
1: عذرنا على المقاطعة، إذا كنت مستمع لحديث معالي مروان جمعة، إذا لك تعقيب على حديثه.
2: هو حديث دبلوماسي دائما، يعني هو ما راح يدين الاتحاد ولا راح يدين نفسه ولا راح يدين السياسات. يعني هو مع الاحترام والتقدير للأستاذ مروان، هو بيحكي انه المجلس الاتحاد يعني يرسم سياسات واستراتيجيات.
1: نعم.
2: شو الاستراتيجيات اللي رسمها وشو السياسات اللي رسمها الاتحاد؟
1: نعم.
2: المجلس الإدارة ولا شيء. الاتحاد ومجلس إدارة الاتحاد ما له علاقة، يعني في الفترة الماضية، في السنوات الماضية في عهد سمر نصار، ما كان له علاقة نهائية ولا كان يتدخل ولا يرسم سياسات.
1: نعم.
2: احنا في عهد سمر نصار عملنا وقعنا في كثير من المشاكل اللي شوه سمعة الاتحاد. احنا طبعا نحكي لها ايجابيات، لكن في شغلات مفصلية. انت مثلا على سبيل المثال قضية دوغرة، انت لما اتحاد ناكف نادي وتروح

0: على محكمة الكأس وتخسر وتصير سمعتك زي ترجع للصفر، لأنك أنت كشخص كأمين عام بس ما بدك تقعد مع نادي.
1: نعم. وصار يعني نقول من السلبيات كان في عناد، كان في عناد.
0: هذا العناد، تهبيط 12 نادي في كرة القدم الأردنية، هذه ما صارت، فهذا عناد. هذه كلها الأمور لو في عقلاء وحكماء في مجلس اتحاد كرة القدم ما بخلي الأمور توصل لهذه الدرجة. فبالتالي المجلس مهمش نهائيا، لا برسم سياسات ولا استراتيجيات ولا له علاقة نهائيا في الموضوع ولا بتدخل في التفاصيل. فدائما بنقول الإنجازات تبنى على الشراكات وعلى الرأي والرأي الآخر وتبادل الآراء. الآن دائما
1: طب أستاذ خالد خلينا نكون واقعيين، يعني هل اليوم مجلس إدارة الاتحاد يعني لو كان بالفعل يعني أنا أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، تحديدا لما أجينا بعد كأس العرب كنا واصلين المشهد الختامي بعد مباراتنا مع المغرب في المطار، كنت واقف مع أحد الأشخاص من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد قال لي والله إحنا كنا ضد هاي الفكرة بس بالفعل طلعت هي الصح سمر نصار. قلت له شو هي؟ قال لي هي كانت فكرتها بس بطريقة غير مباشرة، أنه منصب الأمين العام يكون مثل المدير التنفيذي، ما حدا له علاقة فيه واللي بتصرف بكل شيء، وبالتالي ترى بقول لي لو إحنا كل عضو له رأي، كل عضو بده يتدخل، كل عضو بده يحكي، كل عضو بده يدخل بالتفاصيل هاي والأمور هاي، ترى ممكن ما نحقق الإنجازات هاي، يعني كثرة الطباخين بتخرب الطبخة. بالتالي انت رسم لي سياسات وانا يا انا بوافق عليها يا اني ما بوافق عليها.
0: لكن انت احيانا بتدخل في امور مفصليه.
1: نعم.
0: يا اسود يا ابيض، فيهاش يعني هذه فيها مصلحه الكره الاردنيه.
1: صحيح.
0: الان يعني زي موضوع تهبيط 12 نادي وقضيه دوغر، هذا الموضوع كان بده تدخل ادارات الانديه، كان بده تدخل مجلس الاتحاد تنتهي القضيه. ليش الاتحاد تحط حالك بموقف محرج قدام نادي وتروح تخسر قضيه حكى فيها الاعلام العربي؟
1: استاذ خالد خلينا نكون واضحين، انا شو بدي استنى من بعض اعضاء مجلس اتحاد كره القدم؟ واذا الذاكره قويه استاذ خالد، قبل 5 سنوات تقريبا منتخبنا الاولمبي قبل ما نحقق الانجازات على صعيد المنتخب الاول، منتخبنا اللي كان مع احمد هايل اللي جاب لنا غرب اسيا وفرحنا قبل ما نوصل لنهائي كاس اسيا ونتاهل لكاس العالم، وكان حديث الشارع الاردني، بيروح بعديها فتره بيشارك في بطوله كاس اسيا، بنلعب مباراة مع أستراليا وبنكون بنقدم مباراة كبيرة وبنغادر، واللعيبة المنتخب هذول اللي كانوا الألم نضرب فيهم المثل مع منتخبنا الأول كانوا بيصيحوا لأنهم تعرضوا لظلم تحكيمي في المباراة وقتها وأضاعوا عدد من الفرص ونصاب بوجبا. بنفس التوقيت اللي كانت فيه المباراة الظهر كانت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد اللي بده يرسم سياسة لكرة القدم الأردنية، كانوا حاملينه على الكتاف قاعد بطبل وبيزقف وبيغني فرحا بنجاحه بعضوية مجلس إدارة الاتحاد بتوقيت المفروض هو بعد الانتخابات وأول ما صارت عليه هاي المسؤولية المفروض مباشرة يتابع السياسات اللي بده يرسمها لمنتخبات المستقبل. هذا أنا شو بدي استنى منه؟
0: هاي سياسات بده يرسم،
1: شو بده يرسم؟
0: كيف كيف كيف كيف بيتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة؟ بيقوم على الفرازة
1: ما تحكي. ولا وهذا أستاذ خالد كانت هذا اختيار الأندية، يعني انتخابات ممثلين عن الأندية وكانت احتفالات عامة بتذكر وقتها وعلى الأكتاف والروابط المشجعين موجودة وبيحتفلوا بنفس الوقت لعيبة منتخبنا الأولمبي قاعدين بصيحوا.
0: ما هم رؤساء الأندية لما يروحوا على الاتحاد بصيروا زي الحمل الوديع.
1: صحيح.
0: بيمشوا كل شيء. صحيح. يعني صح بكون يحكي بس يروح على الاتحاد بيصير رغبة سمو الأمير سياسات سمو الأمير نهائيا. صحيح. والمميزين انسى أمرهم ولا بيعرفوا بكرة القدم شيء. بعدين تعال انت في تجاوزات كثير بتصير في وزارة الشباب عن ترشيح الموظفين او ترشيح رؤساء الأندية لمجلس الاتحاد. الآن يعني على سبيل المثال يعني أنا
1: لجان مؤقت الآن، نعم،
0: مع الاحترام والتقدير لستيفن النبر، ستيفن النبر ما لقتش مكان لها في الاتحاد، راحت انضمت لنادي الحسين الأربد عشان تترشح عن نادي الحسين.
1: صحيح.
0: كم فترة ترشحها كانت؟ أسبوع أو أسبوعين. نظام وزارة الشباب بيحكي إنه أنت لازم تروح أول إشي إذا بدك تنتسب لنادي تروح 6 شهور عضو مؤازر، بعد العضو مؤازر بعد 6 شهور تقبل أنت كعضو هيئة عامة. فالآن إذا بتلاحظ الحراك الانتخابي في الأندية قاعدين مرشحين أو أشخاص بدهم يترشحوا مش موجودين في هيئة عامة ولا في نادي.
1: نعم.
0: بروح على نادي درجة أولى درجة ثانية بدفع له 3,000-4,000-5,000 دينار بقول له قبلني في كعضو هيئة عامة، بروح بيقبلوه وبترشح على النادي. طب ما هو ما صارلهوش أسبوع أسبوعين، ما صارلهوش شهر منتسب للنادي، كيف هل التعليمات تسمح له إنه يترشح على النادي؟ فهذا كلها بيسخروا الامور والتعليمات لمصلحه.
1: طيب استاذ خالد اخيرا الخاصة. استاذ خالد اخيرا فرح البدارني وانت بكل تاكيد يعني متابع لعملها وكانت هي جزء من الرياضه الاردنيه، كيف تتوقع المرحله القادمه؟ هل ستنجح باداره الملف وهي بشكل مؤقت يعني؟
0: يعني هذا لما يكون شخص في موقع مؤقت ما راح يعني
1: نعم
0: تقدر تحكم عليه، ما راح يعطي الشيء لانه هو عارف حاله مؤقت لغايه الان. يعني زي ما تفضلت وسمعت في مقابلتك انه هي معينة بشكل مؤقت، هي لها خبرة
1: نعم.
0: في كرة القدم، لكن زي ما تفضلت هي في غرب آسيا وهي في اتحاد كرة القدم وهي في اتحاد كرة الطائرة، فهذا التشتت أكيد ما راح يعطيها نعم. الفرصة أنه تشتغل بكل شفافية. نتمنى نعم. وخاصة موقع أمين عام اتحاد كرة القدم إذا فرح مستمرة أنه يتم التجديد لها وإعلان استمرارها، وإذا فترة مؤقتة يجب أنه يتم الاستعجال في تعيين شخص حتى نعم. يقوم بشؤون كرة القدم، وإحنا على أبواب مرحلة مهمة كأس آسيا، ما عاد الجمهور يقبل أنه إحنا نروح نشارك في كأس آسيا، إحنا بدنا لقب، بدنا منافسة على اللقب.
1: نعم.
0: فبالتالي المرحلة المقبلة يجب يكون فيها اهتمام. حتى المشاكل الإدارية في الفترة الماضية أثرت على المنتخب الوطني وعلى الاهتمام بالكابتن بادو الزاكي، اللي أعتقد أنه ما كان في اهتمام بموضوعه بالشكل المطلوب. نتمنى الفترة الجاية.
1: إحنا أستاذ خالد السؤال اللي عند الجمهور اليوم الرياض، إحنا مع تمكين المرأة وبكل تأكيد المرأة لها حقوق، بس أقول لك يوم يعني الشارع الرياضي والجمهور الأردني بيقول وهي لعبة كرة القدم ما فيها زلام يستلموا مين أمين سر اتحاد كرة القدم، يعني رياضيين لاعبين سابقين نجوم مدربين في قامات كثيرة وكبيرة،
0: في عتاولة في كرة القدم وفي خبراء وفي فنيين وفي إداريين وفي من ناحية علمية وفي من ناحية عملية، هذول يعني أكيد يستحقوا. لكن أنا اللي بقوله دائما حتى مما كان في أمانة السر في اتحاد كرة القدم سواء رجل أو امرأة، لازم يكون في لجان فنية أو مستشارين أو مجلس استشاري لاتحاد كرة القدم بالتفاصيل الفنية. يعني لما أنا بدي أتخذ قرار فني مثلا بيسين أو صاد من المدربين، عندي بكون لاعبين سابقين مدربين، أنا بجيبهم بستمع لآرائهم، هذا هذا لا، بستفيد من كل كلمة بيحكوها، وبالتالي بتخذ القرار. أكيد القرار راح يكون أكثر صواب من أنه شخص
1: نعم.
0: بمفرده يأخذ قرار فني، وأيضا نعم. على الصعيد الإداري. فمتمنى في الفترة الجاية يكون في استقرار أفضل في اتحاد كرة القدم حتى نتفرغ للمنتخب الوطني. وبالمناسبة احنا عندنا كرة القدم هي في تراجع، نعم المنتخب الأول هو اللي
1: نعم.
0: يمكن غطى على كل السلبيات اللي صار في اتحاد كرة القدم، لكن منتخبات الفئات العمرية هي ومنتخبات السيدات في تدهور وانحدار، فيجب نعم. انه يتم تدارك هذا الموضوع في المرحلة المقبلة، ويجب محاسبة كل مقصر في اتحاد كرة القدم
1: نعم.
0: حتى اللي استمروا الآن موجودين في اتحاد كرة القدم يجب انه يتعرضوا للمساءلة، حتى انه ننظف نعم. الاتحاد من كل السلبيات ونعزز نعم. الإيجابيات حتى نعم. نستمر في تطوير.
1: بدي اشكرك الزميل الصحفي الأستاذ خالد الخطاطبي على وجودك معنا في هذا البرنامج. نتمنى التوفيق لكرة القدم الأردنية، نتمنى التوفيق لاتحاد كرة القدم اللي احنا في النهاية هاي مؤسسة بنعتز ونفتخر فيها، وبالتالي لما ننتقد ونقدم الملاحظات هي من المحبة. بنتمنى الفترة القادمة يكون في تواصل أكثر، يشعر اليوم الوسط الرياضي إدارات الأندية اللاعبين المدربين بأنهم بالفعل جزء من منظومة كرة القدم، وكيف بدهم يشعروا بهذا الشيء؟ بأنه يكون في تواصل أكثر، يكونوا قريبين من الوسط الرياضي، حتى للإعلام يكون في تواصل كبير وكثير مع الإعلام. مش معقول أنا اليوم يعني منصب أمين عام اتحاد كرة القدم هو مش رئيس حكومة، ما يطلعش غير في المناسبات للإعلام ويكون يتحدث فقط برسائل، يعني بتشعر بأن الموضوع كثير أوفر رسمي. لا، وين المشكلة؟ كل فترة وفترة يكون في تواصل مع الإعلام وحديث مع الإعلام، ويكون في شفافية أكثر وطرح أكثر، مثل ما بنشوف رؤساء الأندية اللي بيطلعوا بيحكوا بكل التفاصيل. اطلعوا احكوا بالتفاصيل هاي، وهاي السياسات العامة والرسائل بشكل عام للسياسات العامة نتركها إن شاء الله لمرات قادمة. إحنا بنروح من اتحاد كرة القدم وكل ما يدار حول هذه الأمور، بالتزامن مع هاي الأمور أيضا مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا جماهير نادي الوحدات أيضا في جدل كبير في نادي الوحدات، ومعنا رئيس نادي الوحدات السيد يوسف زقور معنا عبر الهاتف. أستاذ يوسف يسعد مساك.
2: هلا أستاذ ليس، الله يسعد مساك ومسا المستمعين ومسا المشاهدين جميعا.
1: الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: ترى مثل ما احنا مهتمين بكرة القدم الأردنية واتحاد الكرة وهاي التغييرات اللي قاعدة بتصير، برضو اليوم نادي الوحدات جزء مهم من هاي المنظومة الكروية الرياضية. أنت اليوم رئيس نادي الوحدات أستاذ يوسف، كيف
2: نعم.
1: تصف المشهد العام لنادي الوحدات؟
2: والله يا أستاذ ليس الحين الحمد لله رب العالمين أمورنا مستقرة وتمام، ومعنا
1: نعم.
2: ما عندنا يعني أي مشاكل زي ما الناس بتروج
1: نعم.
2: على السوشيال ميديا، وما بعرف هاي يعني منين بيستسقوا معلوماتهم، وكأنه يعني النادي فيه ما بعرفش يعني كيف الناس بتأخذ بهذا المواضيع. امبارح طلعت وحكيت يعني أمورنا طيبة الحمد لله ماشي، نتائجنا في بداية الموسم كانت نوعا ما سيئة،
1: نعم،
2: بموضوع التعادلين والخسارة من نادي الرمثة، نعم. لكن يعني انت بتعرف هاي بداية الموسم، احنا يعني لسه يعني اول ثلاث جولات من الدوري، لا تحسم دوري ولا انه خرجنا من مسابقة ولا
1: نعم.
2: وحضرنا يعني جهاز فني جديد سيعلن عنه ان شاء الله في مؤتمر صحفي خلال الايام القادمة،
1: نعم.
2: فامور النادي طيب الحمد لله رب العالمين.
1: طيب استاذ يوسف، الناس بتستسقي معلوماتها من الرئيس الفخري لنادي الوحدات، يعني ايضا هذا له مسمى وظيفي في نادي الوحدات، وبالتالي طبيعي اليوم تلاقي هاي حالة الجدل الموجودة، لانه شخص يعني دائما موجود معكم ومتواصل معكم.
2: اول شيء احنا يعني من خلال منبرك بنحيي للاخ ابو انس، الاخ والصديق والحبيب،
1: نعم،
2: الاخ عماد الدميسي، ما قصر مع نادي الوحدات، واحنا ناس لا ننكر الجميل،
1: حلو،
2: وابو انس رجل غانم،
1: نعم،
2: وما قصر في اي شيء، تمام،
1: نعم.
2: وبالنسبه ل يعني بجوز ابو انس، انا قلت يعني امبارح واليوم بعيدها،
1: نعم،
2: اخونا ابو انس يا اخوان لا يعني بفتقد للعمل الأندية، بلاش يعني الناس تفهمني غلط،
1: نعم،
2: ففي بعض المسميات لسه ابو انس يعني ما صلوش معنا 60 يوم،
1: نعم،
2: فممكن يكونوا بعض التعبير، ممكن يكونوا بعض الجمل، لكن هو ما بكونش الرجل قاصد او نعم. بنيه السوء، عرفت عليك.
1: طب الرجل بيقول لك انا توجه الي كلام في اجتماع من السيد بسام شلباي، بيقول لك اذا اذا اذا استقال بسام شلباي من مجلس إدارة نادي الوحدات وطارق خطاب ظل في موقعه، أنا مستمر مع نادي الوحدات، ما صارش هذا الحكي، أنا تارك نادي الوحدات وبدي أشوف شغلي وأعمالي الخاصة.
2: هذا بدل على الحديث اللي كنت أحكي لك إياه،
1: نعم.
2: السيد عماد يفتقد للخبرة في عمل الأندية،
1: نعم.
2: لأنه عضو مجلس الإدارة أخي ليث، وأنت بتعرف وسيد العارفين،
1: نعم.
2: إنه رجل منتخب من الهيئة العامة،
1: نعم.
2: فلا يحق لا للرئيس ولا لأي واحد إنه يقول له والله لازم تستقيل أو إنه تعزله أو تقيله،
1: نعم.
2: وانت فاهم شو بقصد، هذا بالقانون لا يجوز، صحيح. هذا بالقانون لا يجوز، وهذا دلالة على كلامي. أنا بقول لك أخونا بجوز عماد يعني خان التعبير لما طلع وقال يستقيل اللي هو الأخ بسام،
1: نعم.
2: أنا ما في قانون بيفرض على الأخ بسام إنه يستقيل، وانت نعم. فاهم شو بقصد،
1: صحيح صحيح. طب بالله عليك يا أستاذ يوسف، رجل جاء اليوم وانت تتفق معي بأنه مشكلتنا مشكلة مالية، صحيح؟
2: كل الأندية يا استاذ، مشكلتها مشكلة مالية، نعم. انت
1: وانت يعني اجاكوا الفرج، وانتوا اجاكوا الفرج السيد عماد الدميسي، صحيح؟ وانا شفت الفرحة في عيونك في اول لقاء لك معه، اعلنت عن تعاقدات، ويوم ما قلتوا ابشروا والفرحة مبينة في عيونك بانه ها يا رب الامور بلشت تنحل عند نادي الوحدات، وطاقه هالفرج اجت مع السيد الدميسي. واليوم ابو انس بيقول في اجتماع مجلس نعم. اداره الوحدات، وجه له كلمه احنا ما بدنا نحكيها، السيد بسام شلباي، القانون قانون احنا عارفين، لكن اليوم بالموني بالكذا يا أخي، وجود هذا الرجل يقدم إضافة لنادي الوحدات، يعني اليوم يا أستاذ بسام شلباي، أنت كرئيس نادي اليوم وأنت قائدهم اليوم كمجلس إدارة، حاولوا بالتراضي يا عم يقدم استقالة، يعني اليوم أنت هذا الرجل بيقدم إضافة إداريا، خلينا نقول في زياد شلباي، في طارق غصاب، في غصاب خليل، في مجموعة من الإداريين، ما قدرت تقعدوا معاه تقولوا لي يا عم قدم استقالتك، خلي هالزلم يشيل هل بعض هالمصاريف وبعض هالتكاليف، احنا مشكلتنا مالية، يكون موجود معنا، خلينا نتحدث قوة مالية في مجلس إدارة نادي الوحدات.
2: تمام، انا يعني شوف اخوي ليث، انا خليتك تحكي لما تكمل.
1: نعم.
2: شوف اخي ليث، الله يمسيك بالخير.
1: الله يسلمك.
2: اللي بديت فيه انه اخونا عماد عمل إضافة في نادي الوحدات، انا ما بنكر.
1: نعم.
2: رجل قدم ونفس رجال، احنا من الأردنيين نقول نفس رجال بحي رجال.
1: نعم.
2: تمام، لكن انا بدي اقول لك شغلة.
1: نعم.
2: في برجع بقول لك في أنظمة وتعليمات هي ما تحكم قرارات مجلس إدارة نادي الوحدات وغير مجلس إدارة نادي الوحدات، كل الأندية.
1: نعم.
2: أنا بالنسبة لي موضوع الخلاف اللي حصل هو يعني الناس كبرت ووهلت الأمر، هو مش خلاف بالناس اللي يعني بجوز هذا حكى كلمة، هذا حكى كلمة، وأنا يشهد الله ما كنت حاضر على اللي حصل، لأن أنا كنت في الجلسة جوا.
1: نعم.
2: تمام، لكن أنا بوعدك وهاي مني خدها.
1: نعم.
2: المواضيع رح تنحل، أخونا عماد طيب وأخونا بسام طيب، والأمور تنحل. هو لو أخونا عماد بس صبر شوي، وهان من هان بقول لك كانت تأتي قلة الخبرة،
1: نعم.
2: كان هذا الخلاف ما طلع لا للسوشيال ميديا ولا لغيره، كان انحل.
1: مو متعود على مشاكل الأندية.
2: أيوة بالضبط، مش متعود، يرحم والدينا ووالديك، فهو مش متعود على مشاكل الأندية.
1: طب هل يعطي اليوم مشاكل الأندية؟ يعني إحنا اليوم والله يا أستاذ يوسف، إحنا اليوم عارفين مشكلة مالية، وبالتالي اليوم يعني جمهور الوحدات في النهاية بيحترمك وبيقدرك، بس بقول لك يا عمي أنا إدارة المختار وأعضاء إدارته شو عنده لنادي الوحدات؟ الجمهور بده بطولات، بقول لك يا عمي إحنا بعيدين 5 سنوات الوحدات مش محقق بطولة دوري الموسم الماضي، يعني تشعر في أنه بعض المباريات الوحدات على الهامش. أنا اليوم كشخص بعمل في الإعلام الرياضي وبعمل في الرياضة، بعض المباريات أنا مش متعود أشوف الوحدات بيلعبوا مناس داري عنه. خلينا نكون واقعيين، يعني وين الوحدات لما كان يلعب بالملعب فل والجمهور؟ وانت شاهد على هذا الحكي، انت اجيت في فترة ذهبية لنادي الوحدات، ملعب القويس من اللي برا أكثر من اللي جوا يوم ما كنت تنافس. هل يعقل اليوم أنا أنت اليوم كيوسف صقور تتقبل فكرة أنه هذا هو الوحدات، هذا هو الوحدات اللي أنا قبل 5-6 سنين كنت رئيس نادو أي أيام معينت جمال محمود، وتشوف الحالي والجمهور وملعبك فل في كل المباريات؟
2: سيد الكريم أنت حكيت كلمة وأنا بحترمها.
1: نعم.
2: يا خليس يا حبيبي.
1: نعم.
2: أنت اللي بتحكيه مزبوط ومنطقي 100%، وحق الجمهور يغضب، لكن برضو عشان نعطي الأمور ونحطها يعني بنصابها الصحيح، الموسم المنصرم واللي قبل المنصرم الوحدات نافس على البطولة، وانت كنت موجود وشاهد.
1: نعم.
2: يعني احنا لو الوحدات ما تعادلش في الدقيقة 89 اخذ بطولة الدوري.
1: صحيح، في اول موسم. صحيح،
2: يعني برضو يا اخوان هو احنا
1: في توفيق من الله في بعض المباريات. يعني صحيح،
2: في بعض الاحيان سوء، ايوه سوء طالع. فللامانة انا بدي اقول لك شغلي انه احنا الناس شو استغلت؟ لا، الناس بتشتغل صدقني على حساب بيتها وعلى حساب اشغالها وعلى حساب اعمالها، فما بلاش يعني بلاش نقزم دور العمل الاداري في نادي الوحدات. في نادي الوحدات
1: بالعكس،
2: مؤسسة نادي الوحدات. نعم. اسمح لي استاذ، انت بتحكي اسمع جوابي.
1: طيب،
2: مؤسسة نادي الوحدات مؤسسة كبيرة حاضنة للشباب، وانت بتعرف شو عندنا فئات عمرية، وانت بتعرف عندنا نشاط سلة وعندنا نشاط طائرة وعندنا نشاط تنس طاولة، فنادي الوحدات وعندنا نشاط كرة القدم وهو الاساس وهو الواجهة. انا معك، اخفقنا، ما بقولش انه انا والله ما اخفق، لكن هذا لا يعني انه احنا نقول والله شو بتعملوا. لا يا عمي، احنا بنعمل الكثير. بعدين انا لما استلمت مجلس ادارة نادي الوحدات من 2000 العامين المنصرمات اخوان، احنا كان عندنا مديونية هائلة جدا.
1: نعم.
2: واحنا الحمد لله رب العالمين، احنا من افضل الاندية بشهادة الاتحاد الاردني لكرة القدم، اللي دافعين كل مستحقاتنا المالية لكل لاعبينا.
1: بس الآن في رواتب، يعني في بعض المستحقات.
2: خلينا أكمل يا ليت. نعم. اسمعني للآخر.
1: نعم.
2: وبعدين علق زي ما بدك.
1: تفضل تفضل.
2: بتمنى عليك توسع صدرك.
1: طيب، أنا بالعكس أنا اللي بشكرك على أن صدرك.
2: أنت بدك تسمع حقائق ولا بدك تسمع
1: السوشيال ميديا؟ أنا ليش اليوم معي أنت عبر الهاتف بشكرك وجودك حتى أسمع حقائق منك.
2: إذا بدك تتعاطى معلوماتك من السوشيال ميديا ما فيش داعي تسمعني.
1: لا سيدي أنا لا تحملني مش موضوع السوشيال ميديا. أول شيء اليوم السوشيال ميديا جزء لا يتجزأ من المنظومة. أنا اليوم معلومات من لاعبين، في لاعبين بيقول لك يعني صرنا شهرين وثلاثة مش محضر رواتب.
2: كريم سيد ليث.
1: نعم.
2: انا مش رجل سوشيال ميديا، انا بحكي عن نفسي.
1: اوكي،
2: انا ماليش في السوشيال ميديا، انا رجل بتعاطى مع ارقام ومع حقائق.
1: انا مع الارقام والحقائق. تفضل،
2: خليني اكمل لك سيد ليث.
1: نعم.
2: انا مسؤول امام الله وامام الجماهير وامام اي حدا موجود بيجي يقول لي انت غلطت في كلمه. يا اخي الكريم، انا من يدير هذه المؤسسه، وانا من مسؤول عنها وعن ارقامها وعن قراراتها الاداريه. الإدارة بتشتغل ليل مع نهار، ما تقول لي إنه والله العمل الإداري مش موجود وإحنا لا يا عمي، إحنا بنشتغل ليل مع نهار قاعدين، وإحنا عملنا عمل تطوع يا خليت، وإنت بتعرف هذا الحكي.
1: بعرف.
2: إنت بتعرف الأندية اليوم، ومش نادي الوحدات يعني عشان ما نسميش القصة، بتقدر تسأل كل رؤساء الأندية اللي في الممتاز.
1: نعم.
2: كل أندية الممتاز مديونة وعندها ديون.
1: معلوم هذا الكلام، صحيح.
2: وإنت بتعرف هذا الحكي أكثر مني.
1: صحيح.
2: واحنا نفتقد يا رجل للبنيه التحتيه، عارف شو البنيه التحتيه؟ ملعب ما عندنا، انت تعال شوف ارضيه الملعب تبعتنا، احنا كل يوم قاعدين بناخذ الفريق من مكان لمكان بس عشان المدرب يقدر ينجز تمرينه.
1: ومعاكم بكل هذا الكلام، ودائما بنطالب بحقوق الانديه وبنطالب انه يكون كل وضع افضل بكل تاكيد.
2: بلاش نحمل دائما ادارات الانديه وكانه ادارات الانديه والله قاعده بتشم الهواء.
1: طيب.
2: الناس بتدعي هذا كلام عاري عن الصحه
1: يا استاذ يوسف. احنا اول شيء
2: وانا بالنسبه للاخ عماد الدميسي، خليني اختصر لك. أوكي. يعني اريحك.
1: أوكي.
2: عماد الدميسي لا يزال الرئيس الفخري لنادي الوحدات.
1: ممتاز.
2: الاخ والصديق والحبيب. ممتاز. وانا قلت امبارح وبعيد لك اياه اليوم، انا فرضت للاخ عماد الدميسي السجاده الحمراء والورد الجوري،
1: وانا اشهد كان في ارضيه خصبه بكل تاكيد من نادي الوحدات.
2: وانا رجل من الناس اللي لمتني اعضاء الهيئه العامه، كثير من لامني انه قال لك وين صح النوم اسم المختار وينه.
1: نعم.
2: رئيس النادي وينه؟ انا اعطيت هذا الهامش للرئيس الفخري، عارف ليش؟ لانه رجل داعم.
1: صحيح.
2: ورجل يستحق الاحترام.
1: طيب يا استاذ يوسف، انت اليوم انت قبل شوي بتقول لي انت بتروح للسوشيال ميديا، ترى انا لسه ما رحت للسوشيال ميديا، انا بدي اروح للسوشيال ميديا.
2: انت عفوا اخي ليس. عفوا، انا بقول مش انت، اسمعني. انا بقول الناس بتستصفي معلوماتها من السوشيال ميديا.
1: اوكي، وهي اليوم جزء ترى يعني ولكم تفاعل يعني بعض اعضاء مجلس اداره نادي الوحده. هو شو جاب الدور انه غير السوشيال ميديا؟ هو لولا السوشيال ميديا بنشوف السيد عماد الدميسي طالع بث مباشر، ما خلى كل سواليف الوحدات سولفه وحكاها. لو بدنا نروح للسوشيال ميديا، السوشيال ميديا اليوم وفي كثير من المرات كانوا طالب يقولوا يا عمي مشان الله قدموا استقالتكم وبدنا نجم
2: مثل الفيصل مثل الرته. شو بده الاداره وما خلوا؟ بعرف والله بعرف كل شيء.
1: نعم
2: يعني بيجيني يعني الناس بتبعت لي وبتحكي معي وبتتعاطى معي. انا صح ما عنديش سوشيال ميديا بس انا بسمع. نعم. والناس بتبعت لي، المركز الاعلامي عندي بيبعت لي وانا بقرا اراء الشارع. انا مش بعيد عن الشارع وعن الجمهور.
1: نعم.
2: لا انا مع الجمهور وابن الجمهور وبسمع للجمهور وشاعر في الم الجمهور. بس خلينا نعطي الناس حقها كمان، ما بصير كمان نضل احنا قاسيين في املاءاتنا. كل ما عمل صفحه بيطلع بسب وبشتم. يا رجل انت بتشتم مؤسس زي نادي الوحدات، انت ما بتشتم نصف المختار. اتقوا الله في النادي شوي كمان
1: مستاذ يوسف. يعني اليوم جمهور الوحدات ما شتم وحدات، هو كان ينتقد مجلس اداره الوحدات.
2: يا اخي لا تسمح لي، انت بتسيء لمؤسسه نادي الوحدات مش لاشخاص. ما بصير هذا الحكي يا رجل. كل الانديه عندها مشاكل، احنا اقل الانديه مشاكل. بس عارف ليش غسيلنا دائما منشور؟ من السوشيال ميديا
1: الكذابة. لا استاذ يوسف تحملني استاذ يوسف،
2: لا
1: انا انا معاك. انا بدي اقول لك السوشيال ميديا تم استخدامها من التسريبات اللي كانت تصير من اجتماعاتكم ورسائل واتساب في وقت سابق. قلنا نادي الوحدات طول عمره كتاب مغلق امام الاعلام وامام الجماهير، وكان ينضرب فيه كل مثل زمان يقول لك الوحدات قد ما يصير فيه مشاكل
2: بسبب الانقسامات. نعم
1: اليوم لا بنسمع رسائل الواتساب قاعدين على المواقع التواصل الاجتماعي. ما هو برضه الصدامات الداخليه اللي عندكم هي اعطت ارضيه للناس كلها تحكي بشؤون نادي الوحدات. أنا لما أشوف كل هاي المشاكل معقول أغض طرف ونظر عنها؟ وبالتالي جمهور الوحدات اليوم أكيد بده يتداول هذا الموضوع ويحكي بهذا الموضوع. أنتم من سمحتم بشكل عام كإدارات نادي الوحدات، أنتم من سمحتم للجماهير وللإعلام أن تتناول كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هاي التراشقات والاتهامات.
2: كلامك صحيح 100%، بس أنا مش مسؤول عن أفعال الناس الأخرى. بعدين أنا أستاذ ليث،
1: نعم،
2: من 2019 خسرت الانتخابات. أنا نعم. بدي أحكي عن نفسي.
1: فضل.
2: أنا ما بحكي عن غيري.
1: نعم.
2: أنا خسرت انتخابات 2019، غبت لما رجعت على 2024. يا رجل سمعت لي طلعت تصريح؟
1: لا
2: فتحت صفحة، جيت نعم. عندك على التلفزيون، عملت لقاءات، خلص خلي الناس تشتغل والناس تحاسب الإدارة بعد 3 سنوات بالنتائج.
1: نعم.
2: وما ما ترجعش تنتخبها لا يوسف المختار ولا لإدارته ولا لأي واحد معه. هذا حق الناس.
1: نعم.
2: بس خلي الناس تكمل شغلها. انا بدي اسالك سؤال، لما كل يوم بتصحى الصبح ولاقي 100 يعني 100 قصه في نادي الوحدات، وين التركيز في العمل الاداري؟ صفه
1: صحيح.
2: هل عندك ذهن صافي تتعاطى مع هذه المسائل اللي كل يوم عندك؟ طب هذا نادي مؤسسه كل يوم فيها 100 قصه.
1: ما هو بالله يا استاذ يوسف، انا في هاي الملاحظه بدي اقول لك اياها. هو لما يطلع مثلا رئيس النادي المختار يوسف زقور ويقول لك انت لك شعبيه نادي الوحدات وبيحبوك جمهور الوحدات، وتقول لهم تكلكوش وانا مش كلكان ورايح الامور باتجاه بطولات وكذا، ويتفاجئ ابو الفريق انه مش قادر يبني هجمه. يعني بتدخل يقول لك المشجع يقول لك احنا لعبتوا في مشاعرنا.
2: اضاءه هون. هل الفريق مش قادر يبني هجمه؟ على طول ادركنا المساله. معك نعم. حق صحيح. وانا بدي اسالك سؤال، ما انا واحد من محض الجماهير هاي، انا ابن الجماهير يا رجل.
1: نعم.
2: وانا بقبل نادي الفريق يخسر؟ ولا يعني انا بكون مبسوط اذا فريقي خسر او ادارتك او اي حدا في الدنيا بحب الوحدات بقبل الفريق ويخسر؟
1: نعم.
2: طبعا لا. طب انا شايف المشهد زيك. بس نعم. ادواتي للتغيير وللتصحيح ما بتكون متسرعه، بدك نعم. تدرس الحالات اللي عندك.
1: نعم. الحديث في قد
2: هو تغيير الجهاز الفني. اخليت انا بدي اقول لك شغله، الادارات نعم. مش بس اداره نادي الوحدات، هو قرار سهل تعتقد اني اقيل جهاز فني وحط جهاز فني؟ اصعب القرارات على اي مجلس اداره انه تقيل جهاز فني وتجيب جهاز فني. اخليت
1: نعم.
2: هذا من اصعب القرارات.
1: نعم نعم. بس اخيرا استاذ يوسف، وهاي اليوم جمهور الوحدات كثير بيقول لك يعني هي رساله، وترى القانون معكم والتعليمات وما حدا بيقدر يجي يملي عليكم بهذا الموضوع. يعني انا اليوم كمذيع ما بقدر اجي اقول لك يا استاذ يوسف انت ومجلس ادارتك روحوا قد مستقاله، لكن جمهور الوحدات بيقول لك يا عمي صارت في كثير من الانديه وتحديدا منافسنا التقليدي الفيصلي. معالي نضال الحديد قدم استقالته وفتح المجال للناس، يا عمي تعال اللي بده ومعه وشايف حاله قادر يقدم اضافه يجي يقدم اضافه. فهو بقول لك يا اخي متى بده يصير نادي الوحدات زي هيك؟ شو بترد وشو بتحكي بهذا الطرح؟ اقول
2: هذا الخصوص بتتغير اداره نادي الوحدات عندما تتغير ديموغرافيه الهيئه العامه.
1: نعم.
2: خذ مني وانا صادق معك والله.
1: نعم.
2: وهي جمهور الوحدات يسمع، لن تتغير اداره نادي الوحدات الا بشخص او بشخصين او بشخص الرئيس في اعضاء مجلس الاداره الا بتغيير ديموغرافيه الهيئه العامه. غير ذلك اسمع مني، احنا ادارات منتخبه وبالاخر من يحكم في نادي الوحدات اللي هو الصندوق الانتخابي. مع احترامي لكل الانديه الاردنيه لان بحترمها وبجلها، تمام، هي إدارات مؤقتة عينت من قبل وزير الشباب يا أخي ليث، وأنت بتعرف وبتفهم في القانون.
1: صحيح.
2: هم إدارات مؤقتة لمدة عام لتسيير أعمال لإجراء انتخابات. أنت اليوم نادي الوحدات حالة مختلفة.
1: نعم.
2: كيف حالة مختلفة؟ لأنه إدارة نادي الوحدات إدارة منتخبة.
1: صحيح.
2: هلا طبعا الناس بدها تطلع تعلق عليك عمي، نعم إدارة منتخبة، وروح مجلس إدارة الوحدات اليوم يوسف المختار وإدارته بدهم يرجعوا نفس الإدارة 8 أو 9 ممكن يتغير الرئيس. هذا التغيير اللي الناس بتطالب فيه؟
1: صحيح.
2: هاي السؤال إلك.
1: صحيح. المشكلة في الهيئة العامة،
2: ديموغرافية الهيئة العامة لن يتغير شيء في مجلس إدارة نادي الوحدات، وسجلها علي يا أخي ليث،
1: لن يتغير.
2: وأنا بس الناس ما بدها تفهم الصح إلا بتغيير ديموغرافية الهيئة العامة. واضح الكلام؟
1: روح يا جمهور سجل هيئة عامة وغيرها الإدارة.
2: شكرا شكرا. روح فتحنا الباب وراح نفتح باب التسجيل. يا أخي تعال أنت اللي قاعد على الفيسبوك بتنظر، تعال سير عضو هيئة عامة وشارك بالتغيير، هذا حقك.
1: نعم يا جمهور الوحدات، يوسف صقور رئيس النادي المختار بيقولكم روحوا سجلوا هيئة عامة وغيروا إدارة نادي الوحدات.
2: شكرا. مش أسقط تسقط إدارة نادي، وسقطنا إدارة نادي الوحدات. وبعد هيك
1: هو في ناس بقول لك يا استاذ يوسف، بقول لك يا عمي يوسف صقور ذكرى حلوه كانت مع نادي الوحدات، بطولات لما كنت في نادي الوحدات باداره منتخبه وجيت الفتره هاي تفائلوا، بقول لك شو جابر الاستاذ يوسف صقور والوضع المادي وما في قادرين قد مضافه ماليه وبس بتشكون، بقول لك ظروف صعبه ومثل باقي هالانديه لو ايش موجع راسه في السلافه يقدم استقاله ويعطي مجال لواحد من رجال الاعمال يجي يستلم ويشيل الليله.
2: لا يوسف صقور يا زلمه، المشكله في يوسف صقور.
1: نعم.
2: يا اخوي يا ليث يا حبيبي.
1: نعم.
2: برجع بعيد ذاك وبقول لك من يتغير في نادي الوحدات ربما عضو إدارة أو اثنين أو رئيس، وما تبقى من إدارة نادي الوحدات باقية.
1: نعم.
2: صدقني بس الناس بدهاش تسمع الصح، الناس بتحب تسمع اللي بتحبه.
1: صحيح.
2: لكن الحقيقة الناس ما بدها تسمعها.
1: صحيح.
2: لن يحصل التغيير في نادي الوحدات إلا بتغيير الهيئة العامة.
1: صحيح.
2: عيني يا رجل أنا مسؤول عن كلامي أمام الله قبلك.
1: صحيح.
2: وقبل المستمعين وقبل جماهير نادي الوحدات، فتقول لي تغير، التغيير ما بصير إلا بتغيير ديموغرافية الهيئة العامة. اسمع مني يا أخ ليث.
1: نعم نعم. أنا بتمنى لك التوفيق وبشكرك، بشكرك وجودك معنا عبر الهاتف، وبشكرك أنه يعني استقبلت كل هاي الأسئلة، وبتمنى لك التوفيق كنادي وحدات، وبالعكس احنا حابين نشوف الوحدات مثل ما تعودنا عليه دائما، الوحدات اللي قوي في كل مباراة، الوحدات اللي بنزل أي مباراة وبتتوقع أنه يحقق الانتصار وبتستبعد أنه تكون النتيجة سلبية.
2: لا والوحدات عفوا أخ ليث، بس قبل ما أفصل معك.
1: نعم.
2: الوحدات قادم وتفرج على اللي جاي، احنا ما خسرنا شيء أخوان لغاية الآن.
1: ها. إن شاء الله هذا ما نتمنى.
2: الصبر جميل ومفتاح الفرج. وبالنسبة لأخونا أبو أنس برجع بقول لك كمان خذها من على لساني.
1: نعم.
2: أخونا أبو أنس رئيس فخري باقي لنادي الوحدات.
1: نعم.
2: ما تخاف من هذا الموضوع.
1: أشكرك أشكرك يوسف صقور رئيس نادي الوحدات على وجودك معنا عبر الهاتف، وقبل ما ننهي الحلقة نشوف إذا أيضا نقدر نتواصل مع الرئيس الفخري لنادي الوحدات السيد عماد الدميسي، يكون دورنا إيجابي اليوم ونشوف الرجل من جديد في نادي الوحدات ويستمر في دعمه لنادي الوحدات. والله الشيء وطلع بث مباشر قال هاي أول طلعة، بث مباشر وآخر طلعة، ومش راح تشوفوني على الإعلام، لا إن شاء الله بدنا نشوفك مرة ثانية تطلع بشكل منظم على الإعلام وترجع لنادي الوحدات وتتعاون مع هاي الإدارة أقل ما فيها تمشوا هالسنة هاي، لأنه إذا تركت النادي ترى اللعيبة اللي جبتهم وتعاقدات، ولو أن الرجل تكفل قال لك أنا الخمس لعيبة اللي تكفلت فيهم مكمل معاهم، لكن والله عمل يعني رفع حالة معنوية عند الجماهير تحديدا في هذا الموضوع. أخيرا إذا في معنى وقت أنا بدي أروح له وأعطي مجال أيضا وأفهم الأمور الفنية اليوم في نادي الوحدات، يعني موضوع الحلقة في محورها الثاني عن نادي الوحدات، ودي وسيم بزور المدير الفني السابق لنادي الوحدات وأعرف شو المشاكل. خلص معنا الوقت، خلاص نخلي وسيم بزور الحلقة الجاي إن شاء الله. وسيم بزور إن شاء الله راح يكون معنا الحلقة القادمة للحديث أكثر وأكثر عن هذا الموضوع، إحنا دائما وراء أنديتنا وللمصلحة العامة إن شاء الله، بالتوفيق لأنديتنا والاتحادنا الأردني لكرة القدم ولمنتخباتنا الوطنية. مع نهاية هذه الحلقة تحية مني لكم وإلى اللقاء.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الملك يستقبل بطريرك بلغاريا وميتروبوليت صوفيا في قصر الحسينية. الملك يؤكد استمرار الأردن في الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة. مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم يقبل استقالة الأمين العام سمر نصار. الخارجية القطرية تقول إن الاجتماعات مستمرة وهي في إطار نقل رسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وزارة النقل العراقية تقول إن الخطوط الجوية العراقية حصلت على استثناء خاص لتسيير رحلاتها إلى إيران. وزير الخارجية الإيراني يقول إنه يتوقع رداً أمريكياً اليوم على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز. الكرملين يقول إن روسيا لا ترغب في أن تنسحب إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، تحياتنا لكم، أسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الأشياء اللطيفة والرائعة. بدأنا معاكم مشوارنا ومشوار جديد من برنامجنا، برنامج روحت. يا أهلا ويا مرحبا.

حبايب القلب، هذا المشوار اليومي اللي دائما نلتقي من خلاله يعني معاكم، ومن خلال إذاعة عين وشاشة عين أمامكم على الهواء مباشرة على أجهزة الرسيفر الاي بي أو على الابليكيشن تبعنا راديو عين اف ام جوردن أو راديو عين اف ام. تقدروا أنكم تدوروا علينا على الاب ستور أو البلاي ستور وتلاقوا الابليكيشن تبعنا موجود وتتابعونا أولا بأول. أما برضو كمان اللي بيسمعونا بسياراتهم على الراديو على يعني بكل وسيلة، بنوجه لكم تحية على ترددنا 98.3 معاكم عبر هوا إذاعة عين اف ام من عمان ومن إربد. تحياتنا لكل الناس اللي بسمعونا من كل مكان في هذا الوطن الحبيب، وأيضا بكل مكان خارج هذا الوطن الحبيب. يا هلا ويا مرحبا بالجميع بهاي الأجواء الرايقة الشتوية أو المشتوية، حرام ما بصير نحكي عنها شتوية، يعني شبه خريفية. اليوم شوي شوب لكن الجو المساء ببلش يصير برد، فتحياتنا لكم، يا هلا ويا مرحبا بالجميع.

وكمان مستمعينا الاعزاء اكيد منطل عليكم هاي الطله ان شاء الله تكون بهيه ومنيحه وحلوه ولايقه عليكم وعجبيتكم, يعني سواء الطله الاذاعيه او التلفزيونيه. يا اهلا وسهلا بالجميع, اكيد يعني منطل عليكم ومنكون معاكم مع رعاتنا وشركائنا ببرنامجنا اكيد الفخمين والرائعين سيارات بي واي دي مع وكيلها الحصري والرسمي مجموعه بسطامي وصاحب التجاريه وكلاء بي واي دي بالاردن وأيضا وكلاء نيسان ووكلاء إنفينيتي.

طبعا يا جماعة من كل اللي بسمعونا وبيتابعونا عشاق للدريفت اللي بيحبوا يعني هاي الإيفنتات وبيحبوا كل شيء له علاقة بالدريفت من سيارات للدريفت وهاي الأشياء. واليوم يعني بدنا نحكي لكم زي ما الكل بيعرف واللي ما بيعرف إنه مجموعة بسطامي وصاحب الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الأردن والراعي الرسمي لبطولة ريد بول كار بارك دريفت بتقدم لكم تجربة مليانة حماس وتحدي بمعرض نيسان بشارع مكة يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء من الساعة 6 للساعة 10. يعني بتقدروا انكم تروحوا وبتقدروا انكم بكل بساطة يعني تشوفوا وتعيشوا التجربة وتجربوا محاكاة الدريفت وتتحدوا أصحابكم وتسجلوا أعلى نتيجة. ويعني يمكن هذا التحدي ياخدكم أبعد وتكون انت الفائز بفرصة الرايد يعني مع النجم عبدو فغالي بتاريخ 12 في البحر الميت. وبرضو كمان نيسان زد راح تكون سيارة عبدو فغالي في بطولة الريد بول كار بارك دريفت موجودة بالمعرض لتشوفوها عن قرب مع نيسان. خليك جزء من التحدي وبحكوا لكم يستنوكم بمعرضهم بشارع مكة. إذن بدي أحكي شغلة كثير مهمة لكل عشاق الدريفت واللي برضو كمان راح يحضروا فعالية ريد بول كار بارك دريفت اللي رعاتها مجموعة بسطامي وصاحب التجارية. وبرضو بتقدروا تروحوا على معرضهم الثلاثاء اللي هو يعني اليوم اللي احنا فيه وبكرة الأربعاء برضو كمان من الساعة 6 لغاية الساعة 10. ولا احنا اليوم الأربعاء والله العظيم أنا ما هو ثلاثاء. يعني اليوم يا جماعة موجودة السيارة النيسان زد وبكرة الأربعاء برضو كمان موجودة. اليوم الحلو ده أرجع أحكي لكم هاي التفاصيل لقدام ونرجع مرة تانية نأكد لكم على يعني هاي الفعالية لعشاق الدريفت. بتقدروا تشوفوا النيسان زد الخاصة اللي راح ينزل فيها يعني أو راح تكون موجودة مع البطل العالمي عبدو فغالي.

طبعا مشاهدينا ومستمعينا الاعزاء بدي اذكركم ايضا بانه بتقدروا تبعثوا لنا كل رسائلكم على رقم الواتساب 078-463-311 وراح نبلش معاكم رسائل الواتساب لليوم.

0: وانا حبيب القلب عز الدين دياب تحياتنا لك، بقول لي البداية مع الهضبة وركز على حرف الضاء الهضبة. أمورنا طيبة، سمعناكم قصاد عيني هيك وبعدين أنا دخلت في الحلقة، فيعني لا ضياء بعرف كيف يزبط المود قبل ما نبلش في الحلقة. أبو الجيتاوي الله يسعد مساك، تحياتنا لك يا زياد نزيه سامر الصواف، اسمع شو بعث لنا.
1: الله يسعد لي، أحلى مساء أبو الجيتاوي.
0: هلا حبيب قلبي.
1: يزمل مغاسل السيارات، عنا مفكرين إن الدنيا الشتاء جد.
0: ليش؟
1: كل ما فوت على مغسل بقول لي معطلين الشباب.
0: معطلين؟
1: جيت مغسل إيه؟ بقول له يا زلمة بلش وقت الجيتاوي، خليني أقعد في السيارة أسمع.
0: طيب.
1: أنا بدي أمسح، انزل. فالله يسعد لي مساك، يسعد لي مساك.
0: الله يسعد قلبك، هلا حبيب قلبي، هلا يا سامر، وإن شاء الله نعيما، ألف نعيما للسيارة سيدي. لا لا اغسلوا، ما اتوقع في امطار، هو الجو غائم هيك وبالليل بارد. وشوف احكي لك شغله، لا يمكن الغسل شوي تخرب لانه بالليل في ندى، فبترجع بتجمع المي والندى، والصبح الشمس بس تطلع بتنشف هاي المي على السياره، فبيبين عندك زي كانه كان في بقع موجوده على القزاز او على البدي. فعشان هيك بهاي الاجواء يعني بتلاقي قليل ناس ما تغسل، فيش غيري وغيرك يعني، انا كمان على اغلب اني اروح من هون واروح اغسل يعني، لاني مش قادر اشوف البيكب هيك متوسخ حرفيا. تحياتنا لك الأخ والصديق العزيز الحب الفخم أبو عباد سلمان العبادي، نسمع شو بعث لنا.
2: أبو الجيتاوي
0: هلا حبيبي،
2: هالمساء الحلو.
0: هلا والله، الله يسعدك.
2: ثلاثائك وناس سيدي،
0: علينا وعليك والله.
2: أبو الجيتاوي مع هالأجواء هاي يا زلمة، وقسم بالله الواحد يعني مخه قاعد بيعمل إيرور 404.
0: الله يعطيك العافية،
2: قسما بالله. انسى الجيوب وانسى الرشح وانسى القصص هاي.
0: والله الجيوب
2: الحمد لله على كل حال،
0: الجيوب
2: رغم انه الجو يعني ها لطيف كويس، بس التراب انا والغبرة هاي اعداء. مش صحبة من مرة. الحمد لله على كل حال
0: حبيبنا، الله يعطيك العافية.
2: شو رأيك باستقالة الأمين العام للاتحاد؟
0: هذا اللي لازم يصير،
2: فرح البدارنة.
0: نعم،
2: حياتنا صارت كلياتها فرح، الله وكيله. يعني صار الأمين العام بالنيابة وبالإنابة فرح البدارنة، والناطق الرسمي
0: فرح. إن شاء الله يا رب يكون الاسم،
2: حياتنا صارت كلياتها فرح. الحمد لله على كل حال. هتقول ما رايك بالله
0: يعني، اول شيء ان شاء الله يكون من اسمهم نصيب، يكون في جزء من الفرح ويضل الفرح موجود يعني تحياتنا لهم. شو رأي هذا اللي كان لازم يصير؟ هو الطبيعي يعني الاستياء العام عند الناس وعند الجماهير ويعني عند الإعلام و و و إلى آخره، يعني واضح إنه بتكون نهايته أو نتيجته هيك، لأنه الخطأ اللي صار على الشاشات أمام العالم هذا خطأ فادح، وبتحمل مسؤوليته أكيد يعني سمر نصار اللي قدمت استقالتها، ويعني أيضا يمكن يكون في برضو كمان ناس لهم علاقة بهذا الموضوع، لكن هذا اللي لازم يصير. نعم الست فرح، والله أنا صدقا هي أمامي المعلومات، تحياتنا والله يخلف على زميلنا يعني ليت سعود، كان في هون عنده معلومات مكتوبة بأنها عندها خبرة تقريبا ما تزيد عن 15 سنة في الإدارة والحوكمة الرياضية، تطوير الأعمال وتنظيم البطولات الدولية، وبتشغل حاليا منصب مدير تطوير الأعمال في الاتحاد الأردني لكرة القدم، يعني الديفلوبمنت مانجر للاتحاد، هيك اسم المسمى في الإنجليزي. وبرضو كمان شغلت منصب مديرة العلاقات الدولية باتحاد غرب آسيا لكرة القدم، سبق لها إدارة مسابقات كأس العالم للسيدات تحت 17 عام بعام 2016، وأيضا أخذت الرئاسة التنفيذية للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا للسيدات الأردن 2018، كانت عضوة في لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الآسيوي، لاعب سابقة في المنتخب الوطني الأردني للسيدات، وتحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من الجامعة الأردنية. كل الاحترام. برضو كمان في ناس على مواقع التواصل الاجتماعي بقول لك مع كامل الاحترام لكل يعني الخبرة هاي، لكن الفكرة بأنه يعني هي دارسة هندسة، لكن بالنهاية كمان الشهادة منهاش علاقة بالخبرة اللي انت مارستها وبالأشياء اللي انت كنت موجود فيها وإلى آخره. إن شاء الله تكون إضافة جيدة للاتحاد وتكون الأمور كلياتها 100% يا رب.

ليث سعود يعني حكى مطولا بهذا الموضوع، حكى تفاصيل بهذا الموضوع قبل ما نبلش الحلقة تبعتنا. يعني إن شاء الله يكون هذا الإشي يعني نهاية الأخطاء اللي ما بتليق زي ما حكيت أنا مبارح بمنتخب مونديالي زي المنتخب الوطني. الله يعطيهم العافية وكل الناس اللي بتشتغل لمصلحة الأردن، لمصلحة المنتخب، لمصلحة أي إشي أردني بنقول له الله يعطيه العافية، واللي اشتغل وخلص الله يعطيه العافية على جهوده. لكن كان أتوقع من اللازم أنه يكون في تجديد لهذا المنصب، منصب الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم. يعني العديد من الجماهير كانت طالب بهذا الشيء، مش من اليوم، من من من زمان، لكن يبدو أنه اليوم أو الغلطة اللي صارت أمام ملايين المشاهدين وصارت على مستوى للأسف يعني عربي، وكل المنصات العربية حكت بهذا الموضوع للأسف بطريقة سيئة بتزعل. أنه يعني لا، إحنا ماشي في عنا أخطاء، بس والله منطلع يعني أحسن من هيك، منطلع أحسن من هيك. فمرقت الأمور وإن شاء الله الأمور تكون تمام. الآن تركيزنا على الوديات القادمة يا جماعة، خلي تركيزنا اليوم مع منتخبنا، يمكن التركيز على ماذا حصل في المباراة وسوء رداءة نقل البث تبع المباراة. يمكن نسى كثير ناس بأنه مستوى المنتخب اللي شفناه فيه يعني مش نفس المستوى اللي كنا نرتجيه من المنتخب أو كنا متوقعين أن نشوف منتخبنا الوطني يعني عم بلعب فيه. المنتخب السوري أكيد له كل الاحترام، شباب بلعبوا الله يعطيهم العافية، لكن بدنا نيجي نقارن بالمستوى والفروقات الفردية والإمكانيات وإلى آخره. أكيد كفت

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال، وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: الآن بلا العصر الهشم اللعب.
8: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
9: من أرض

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-230-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

عن جديد حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير، وما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره، وعم نحكي قاعدين عن اكثر من خبر واكثر من إشي عم يعني مندردش فيه على الهواء مباشره. ايضا بدنا نوجه يعني تحيه وخالص مشاعر العزاء لاخونا محمد شاكر الطيطي ابو طراد بوفاه والدته الحاجه ام خالد الطيطي، الله يرحمها وعظم الله اجركم وان شاء الله يجعل مثواها الجنه. تحياتنا لكل اللي عم يسمعونا مستمعينا الاعزاء، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره.

يا جماعة سيارة النيسان زد المعروفة اللي يعني مع عبده فغالي راح تكون موجودة يعني يوم الثلاثاء 29 والأربعاء 30 من الساعة 6 لغاية الساعة 10 المساء. للي حاب أنه يتعرف على هاي السيارة ويشوف هاي السيارة عن قرب، مجموعة بسطامي وصاحب الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الأردن والراعي الرسمي لبطولة ريد بول كار بارك دريفت، بتقدم لكم تجربة مليانة حماس وتحدي بمعرض نيسان شارع مكة. حكينا من الساعة 6 للساعة 10 وبتقدر أنكم تجربوا محاكاة للدريفت وتتحدوا أصحابكم وتسجلوا أحلى النتائج، وبرضو كمان تتعرفوا على سيارة النيسان زد اللي راح تكون يعني بالبطولة مع عبدو فغالي، ويمكن تكونوا أحد الرابحين برايد درفت مع عبدو فغالي بالبحر الميت بتاريخ 12/10. فيا جماعة زوروهم، انبسطوا بالأجواء الحلوة، إن شاء الله أنا راح أكون موجود يعني، ونشوفكم برضو كمان ونشوف هاي الأجواء الرائعة، ونشوف برضو كمان سيارة النيسان زد الأيقونة بالدريفت هاي السيارة. وبرضو كمان دائما بدنا نحكي لكم إنه مع نيسان خليك جزء من التحدي، وبستنوكم بمعرضهم بشارع مكة لتعيشوا تجربة محاكاة جدا رائعة، وتتعرفوا أيضا على النيسان زد اللي راح تشارك بريد بول كار بارك دريفت.

0: طاح بيقول لي ولو ابو جيتاوي والله بتكون الدنيا بتشتي وبخسر السياره عادي. انت كمان مبلي غسيل سيارات صح تذكرت. الله يعطيك العافيه ويسعد مساك. نسمع هاي الرساله كمان.
1: ابو جيتاوي
0: هلا حبيبي.
1: مساك انت وجميع الشباب. معلم عصيره الشتاء والصيف.
0: ايوه
1: انا كنت من محبين الشتاء بس بعد ما جاني اولاد
0: خلاص
1: صرت من محبين الصيف. معلم انا اكثر واحد اكلتكم بالشتاء.
0: أيوة.
1: اول خلفه عندي بنت. بنتي اجت بالشتاء 25/12.
0: ايوه
1: واجت يوم حظر شامل ورحنا على المستشفى. المستشفى رجعونا وولدت في البيت.
0: حلو.
1: والولد الثاني اجاني بعز عز عز عز الشتاء واقوى منخفض على الاردن. الولد الثالث صح. الولد الثالث اجاني قصف ايران.
0: يا حبيبي
1: كنا معلم
0: الله.
1: منولد في هالمره
0: يا حبيبي
1: ايش معلم فوق السماء بترشد رشد كانت صواريخ
0: مع كل ولد ما شاء الله في عندك ذكرى. انت المفروض مش بس ما تحب الشتاء، انت المفروض تقلب على كل الفصول يا زلمه. علي صاير معك.

0: ناوي على سيرة غسيل السيارة، بحمم السيارة أكثر ما بتحمم. بجيب لها شامبو يعني حقه 5 دنانير، وأنا يعني بجيبش لعيني شامبو. والله أنا كمان أنا من الناس اللي بشتري لها شامبو غسيل للسيارة، ما بحط عليها الملمع العادي تبع هذا، في لها ملمع خاص أنا بشتري لها إياه نوع معين، بعطي لها الشب البلكزية بدرباله عليها، التابلو إله مواد، مش عارف شو إله مواد، كل 3 غسلات أنا بكون رايق، برجع فيه هذا البولش السريع، بعمل برجع طبقة بولش على السيارة بتسلى عليها، بتلاقيني أنا بإيدي بشتغل البولش عليها يعني، بس مش بولش صاروخ يعني، البولش اليدوي الخفيف اللي بعطي لمعة مع واكس بكون. فأنا من الناس اللي جدا جدا جدا بهتم بنظافة السيارات سيدي. أشرف العور تاني، مساء الورد والياسمين يا صديقي، يا أهلا أهلا وسهلا. نسمع برضو كمان هاي الرسالة.
1: جتاوي سهل مساكم بس الجميع.
0: هلا والله.
1: سجل دخول هسه دخلت.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: كيف الوضع؟ شو السالفة؟
0: فيش إشي.
1: شو الوضع؟ شو الحياة؟
0: والله أقسم بالله ولا في إشي. أروق من هيك ما في سيدي. الله يسعد لي مساك. هلا والله. طيب يلا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا.

0: وروحت وروحت را را روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: معروف. أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

مرحبا بكل حبايبنا الفخمين اللي عم بتابعونا وما زالوا معانا على الهواء مباشرة عبر إذاعة عين اف ام وترددنا 98.3 وعبر شاشتنا أيضا عن طريق الريسيفرات الاي بي أو عن طريق الموبايل أبليكيشن الخاص بإذاعتنا.

0: محمود الطبري نسمع شو بعث لنا.
1: الله يسعد لي هالمساء
0: على حبيبي
1: مساء الجميع
0: يا هلا والله
1: كل الشعب الأردني.
0: الله يسعد قلبك ويسعد مساك
1: من قلب كوكب إربد. أحب أقول لك الله يسعد
0: كوكب مساك. إربد العظيم والله.
1: وإن شاء الله يوم سعيد
0: علينا وعليك.
1: موسم شتاء وإن شاء الله يكون منيح إن شاء الله لأنه بلش شكله على البدري. لازم يسعدينا يلا
0: حبيبي الله يسعد قلبك.

0: الفل والياسمين ابو جتاوي الحبيب. اهلا دكتور انس العبادي، الله يسعد لي مساك يا باشا. يا اهلا يا اهلا ابو جتاوي. اليوم غسلت، اذا مطرت راح ازعل. لا ما تزعل سيدي، ما راح تمطر ان شاء الله، يعني هيك المفروض، ولكن كل شيء باراده الله، بس هيك المفروض انه ما تمطر اليوم. كل الشكر أبو الجتاوي والتقدير للجهود العظيمة والتضحيات الكبيرة اللي ببذلها نشامة مكافحة المخدرات، وخصوصا قسم مكافحة مخدرات إربد، حماية شبابنا وصون أمن مجتمعنا. حماكم الله ووفقكم دوما لخدمة الوطن. تحياتنا لك يا عبد الله شحادة، الله يعطيهم العافية إخواننا النشامة يعني دائرة أو إدارة مكافحة المخدرات، طبعا اللي أكيد لهم أقسام بكل محافظات المملكة، الله يعطيهم العافية. وعلى الحملات اللي قاعدين يعني بسووها، وعلى الحمل اللي قاعدين بسووها، اللي بحمد الله سبحانه وتعالى عم بيكون فيها أعداد كبيرة من الضبطيات، من تجار ومتعاطين بالتحديد لمادة الكريستال مث المخدرة. اسمع تيسير الرمحي شو بعث لنا.
1: أبو الجتاوي الله يسعد مساك أخي، كيف حالك؟
0: هلا سيدي الله يخليك.
1: أبو الجتاوي والله أنا عندي ملاحظة،
0: تفضل.
1: يا ريت حدا يسمعها للأمانة، بخصوص سيارات الأمانة الجدال الزرق.
0: حبيبنا تيسير الله يعطيك العافية صديقي. شوف أي شكاوي من هاي الناحية أو إلها علاقة بهاي الناحية، أنا هسا راح أحط علامة على المشاركة عندك لإخواننا المعدين، ممكن أنه يعني يتواصلوا معك أو يقدروا يحلولك إياها عن طريق برنامج أستاذ عامر جوب. الله يسعد لي مساك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. سامي أمين نسمع شو بعث لنا.
2: جتاوي مساء الورد والفل والياسمين.
0: هلا حبيب قلبي.
2: ومساء الورد لأحلى عريس.
0: أيوة
2: ضياء.
0: أيوة
2: الله يسعد مساكم ويطول عماركم
0: ويخلي لنا إياك
2: جتاوي.
0: ويخلي لنا إياك
2: زمان عنك
0: حبيبي، الله يسعد لي قلبك. يا هلا ويا مرحبا، أنت اللي زمان عنك. هاتوا نسمع هاي المشاركة كمان.
3: جتاوي
0: هلا والله،
3: سعد مساك.
0: هلا سيدي
3: زيد وريان ولادي.
0: ايوه
3: بسلموا عليك.
0: الله يسعدك.
3: اسمهم على الراديو.
0: زيد وريان تحياتنا لكم، اسمكم على الراديو طالعين معنا على الشاشة، يا هلا ويا مرحبا. نسمع كمان هاي الرسالة.
4: مساء الخير أخوي أسامة، مساء الخير لك لكل
0: هلا حبيب قلبي.
4: معاوية بعيسى.
0: هلا أخونا معاوية.
4: بخصوص مباراة الأردن وسوريا، الحق يا صاحبي مش على الاتحاد. لا لا، الحق علينا احنا، لانه احنا اصلا مش لابسين نظارات عشان نشوفها. الله يسعد لي هالمساء.
0: على حبيب قلبي، ابو يمكن يطلع علينا الحق في الاخر. تحياتنا لك.

0: مساء الخير اخوي ابو جتاوي لك لكل المستمعين المحترمين اخوك رائد الحديد. يا هلا ويا مرحبا ابو الحديد. جتاوي الفخم الله يسعد لي مساك. رجعونا على الصيف مشان الله. مالكم بلشتوا تدلعوا يا اخوان؟ والشتاء اصلا بلش يا دوب الخريف يبلش هسه لسه. بدري بدري نقول رجعونا على الصيف بدري. بكفي بكفي هسه بتمشي بالشارع يا معلم وبتكون فاتح الشباكين ولا احلى من هيك جو ولا احلى من هيك برادات. اشي على كيف كيوفكم. خالد عجب يقول لي والله شكل السبات الشتوي ابو الجتاوي بلش بدري. يعني نشوف لنا كهف على البدري. كهف مع فروه مع نار مع شاشه تلفزيون بلاي ستيشن 5 يا معلم. والله انا مستعد ويكون عندي يعني الغداء والعشاء والفطور يكونوا جاهزين. انا مستعد اعمل سبات شتوي. يا زلمة في فيديوهات على اليوتيوب يعني في دول في العالم رب العالمين منعم عليهم ومكرم عليهم بجمال طبيعة خصوصا بأوروبا بتركيا بكذا ناس ما بعرف إذا بتشوفوها هاي الفيديوهات يا أخوان. تطلع لكم اللي بيكون عندهم سيارات دفع رباعي بيكون في عندهم خيمة بتنفخ بتنفخ. هاي الخيمة بتصير عبارة عن يا خيمة صغيرة يا خيمة كبيرة في بيوت. يعني هاي الإشي أو هاي الفكرة إنه خيمة على شكل بيت في خيم طابقين يا جماعة بس بتنفخها بالمنفاخ وبكون معهم عدة وصوبة البواري وبحط لك الصوبة وبحط لك الحطب وبجيب البوري وبطلعه برا. يعني بكون ابصر قديم كلفة هاي بسعرها لحالها هاي الخيمة ضد الماء المي وضد الثلج وضد الحرارة وضد يعني حرفيا قد حق سيارتي. حرفيا اشي مش طبيعي. التجهيزات تبعت الطلعات عندهم او الرحلات يعني مو طبيعي. ما بخليك جد ما بدك تقوم ما بدك تقوم من هذا المكان بنص جبل. يعني بيكون عندهم درجة الحرارة سالب 18 سالب 20 مثلا عادي يا بطلع بنفخ الخيمة وبعيش ليلة بعاصفة ثلجية. تفاهم لوين الرواق. احنا يا زلمة كبيرنا بتطلع على بطل ابو نصير بتكتئب وبتروح اصلا. قد ما في حواليك طاقة سلبية. يعني بتحس هيك بدك تتفرج على فيو وتقعد تشرب لك كاسة قهوة تروق تصفن شوي تشمل لك شوية أكسجين ولا إشي. حتى اللي جنبيك يلي ما حاط أغنية متدمرة ويلي زعلان ويلي قاعد. يعني الله يجيب لي في الخير اسمع هاي الرسالة.
1: أبو تتاوى الله يسعد مساء.
0: هلا حبيبي.
1: ثلاث أيام ما سمعت كاش أنا.
0: وينك يا زلمة؟ ليه أحسن؟ قال أحسن.
1: آخر مرة شفتك فيها وأنت تطبخ قاعد تلبس كلافزات.
0: على التلفزيون الأردني.
1: صورتك عندي. قاعد تلبس كلافزات سيد الله يسعد مساء.
0: الله يسعد لي قلبك.
1: مستمعين يا رب.
0: هلا حبيب القلب.
1: يعافي
0: يا حبيب. يعافي عمرك يا باشا ويعافي عمركم جميعا. حبايب القلب اللي عم بتواصلوا معنا على رقم الواتساب 078 46 31.

0: حاضرين يا ابو الربابعة مخرجنا الفخم ضياء الربابعة. بقولنا في عندنا فاصل بدنا نطلع عليه ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا.
1: على اربع روحات مع جداوي روحات.
2: برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الامثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الملك يستقبل بطريرك بلغاريا وميتروبوليت صوفيا في قصر الحسينية. الملك يؤكد استمرار الأردن في الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة. مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم يقبل استقالة الأمين العام سمر نصار. الخارجية القطرية تقول إن الاجتماعات مستمرة وهي في إطار نقل رسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وزارة النقل العراقية تقول إن الخطوط الجوية العراقية حصلت على استثناء خاص لتسيير رحلاتها إلى إيران. وزير الخارجية الإيراني يقول إنه يتوقع رداً أمريكياً اليوم على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز. الكرملين يقول إن روسيا لا ترغب في أن تنسحب إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: الآن بلا بعص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

محلى. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: اهلا وسهلا عن جديد مستمعينا الاعزاء. بنعتذر عن انه يعني الهضبه قاعد بغني واحنا دخلنا في النص، لكن في عندنا برنامج ورجعنا بساعتنا الثانيه معاكم عبر هوا اذاعه عين وشاشه اذاعه عين اف ام. نسمع اخونا احمد العرميط شو بعت لنا.
1: الله يمسيك بالخير يا
0: هلا حبيبي.
1: شباب الطيبين، انا دخلت متاخر ما بعرف شو الموضوع. على كل حال انا بشكر نفسي اني بشارك معك.
0: الله يسعد الله يسعد قلبك، وانا بشكرك كمان انك بتشارك معي. شكرا على اعطائي هذا الشرف الكبير سيدي، الله يسعد قلبك. اشرف العورتاني يا هلا والله، ابتدي اول من جديد صرت تسمع برنامجي، ها تحياتنا لك حبيبي القلب. حسام ابو غوش، يا حسام ابو غوش مساء النور.
2: طبعا انا شايف لك الناس يعني عشان موضوع ال يعني تحت طائرة المسؤولية، كل المطلوب عنا تحت طائرة المسؤولية، وعشان هيك بنشوف التشكيلة.
0: تحياتنا لك حبيب القلب هلا والله. عمر مرعبة، نسمع شو بعث لنا.
3: يسعد مساك جيتاوي، يسعد مساء احلى طاقم برنامج.
0: الله يسعد لي قلبك يا باشا
3: والله، الاكمل
0: الاجمل والادفى والاكمل،
3: كلكم فخمين والله جيتاوي.
0: الله.
3: والله انكم فخمين،
0: الله يخليك.
3: وبحب احكي كلمه لعشاق الصيف، نوما هنيئا. خلاص يا عم اتركونا المجال الان، هذا الشتاء. الجو هذا اللي بيقلب نفسيتك 70 درجه، هاي الاجواء اللي بتغير نفسيتك فعلا 70 درجه
0: للاحسن عند اللي بيحبوا الشتاء.
3: يعني هذا داري شو احكي لك جيتاوي، إذا متنشطت عندي دورة دموية تنشطت. أنت علي؟
0: ممتاز إن شاء الله.
3: طل الشباب
0: رايق أبو المراعي دائما حبيبي، يا هلا والله والنعم منك. أخونا نور الدين أبو الليث، نسمع شو بعث لنا.
4: أبو الجيتاوي
0: هلا حبيبي، هلا والله يسعد مساك.
4: الفيديوهات اللي بتحكي عنهم تعاون الخيام والكربانات، والله بس أبلش فيديو واحد بس
0: صح؟
4: والله لو بتيجي المرأة بتوذن بذاني ما سمعتها. خلاص
0: من كمية الاندماج يا جماعة، هذا الاشي والله العظيم، اذا انت بتضلك تحضر هاي الفيديوهات بتضلك تحس خلص انك جزء منهم، انه اليوم وين نزل فيديو جديد، وين طلع، وين عمل تخييم، وين عمل كامبينج، وين راح، بالثلوج، بالصيف، بالخريف، بالربيع، بالشتاء، عاصفة مطرية، عاصفة ثلجية، اشي يعني. انا هاي بالنسبة لي الفيديوهات من اكثر الفيديوهات اللي بحضرها، حتى دائما تفوت عندي على اليوتيوب الاكسبلور عندي والاشياء المقترحة الريكومندد، كلياتها ناس مغامرين زي هيك وعندهم قنوات على اليوتيوب وبصوروا يعني.
4: مفصل سعيدة. بس ان شاء الله ان شاء الله الا ما يجي يوم هيك
0: يا ريت
4: واعملها. والله لو بدها تكلفني 30 نيرة
0: صح
4: الا ما اعملها.
0: لا هي مش تكلفك 30 نيرة، هي حتكلفك يمكن تقريبا 30,000 نيرة من التجهيزات وما غير، بيكون عندك كمان سيارة حقها 20-30,000 نيرة، بدها بدك 60-70,000 بس يكونوا معك زيادة بتعمل هاي الهواية. والله مش شرط اللي بده ينبسط. انا مرات بعض الاحيان نطلع من خيم بخيمه قيمتها عاديه وما بتكلفنا الاشياء الا سعر البنزين رايح جاي يعني. والله اكثر من مره رحت على غابات عجلون، يعني كثير في احراش بعجلون فيها اماكن للتخييم رائعه، وبتعيش جو الطبيعه وبتسمع اصوات الحيوانات يعني هيك بتروح شوي مع الطبيعه، بتفصل لك يوم يومين مع الطبيعه وانت مخيم، اشي جدا حلو في اماكن كثير. لكن لما اليوم انت تطلع على فيديوهات برا بتعرف انه اليوم احنا عندنا طبيعه حلوه ولا ننكر هذا الشيء، بس احنا دوله مساحه او مساحتها الجغرافيه صغيره، فالاماكن فيها مهما كثرت بتضل محدوده بالنسبه لدول اوروبيه كبيره، بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، بالنسبه لتركيا، بالنسبه لدول فيها مساحات شاسعه من الجبال ومساحات شاسعه من الطبيعه المتنوعه والاشجار والجبال اللي ارتفاعها عن سطح البحر 3000 و4000 و5000 متر، يعني عندهم هذا التنوع. فبتشوفهم بالفيديوهات خلص بكون شاري لك درون ومعاه كاميرتين، بطلع مع نفسه هو الكلب تبعه حرفيا، هو الكلب تبعه يكون هيك معاك كلب جيرمان شبرد. كيفكم الرويال بلاك؟ اللي بحبوا الكلاب بيعرفوا عن الرويال بلاك، انا بحب الرويال بلاك لاني فيعني الكلب بكون معك جيرمان شبرد رويال بلاك، وانت طالع ايش بتسوي يا معلم بهالجبال ومعك هالسياره. وفي كمان واحد هو مرته، في كمان واحد هو اثنين صحابه، في واحد كوري او ياباني بطلع، هذا معلم قصة، هذا انا بس بتفرج انه شو بيسوي، كل اشي بده يعمله فيه له اداة يعني طول معينة تخليه يساعده يعملها، قد ما هو شاري اغراض قد ما هو عنده قصص. فحلوة هاي الفيديوهات لازم تحضروها. ابو الجيتاوي انا مدمن على اللي بصير يبني بيوت في الارض او في شجرة. عرفته بعمل من الشجر بيوت بعمل كذا هذا معلم ولا بتعتقوا. الله في كثير أشياء الواحد هيك فيديوهات جد مدمن عليها بعتبرها يمكن تكون راحة نفسية. أنا أدخل معهم بالجو يا زلمة ما شاء الله بكون معهم الدرون هاي الطيارة اللي بتصور من السماء يعني هاي بتاخذ فيها لقطات يا جماعة إجي بخوف قد ما هي حلوة إجي بخوف. نسمع هاي الرسالة.
5: أبو الجيت الله يسعد مساك.
0: هلا حبيب قلبي يا هلا والله
5: من قلب الصحراوي.
0: الله إن شاء الله يا أبو الصحراوي توصل بالسلامة.
5: وصلنا جسر المطار.
0: الله يقويك يا
5: الله
0: حبيبي.
5: زمان ما بعتت ومستمع بهدوء ولكن الآن
0: هدوء أيام الماضية
5: وذكرك دخلنا بنقاشات طويلة أنا وياك على الصيف والشتاء كونك أنت كائن صيفي بجدارة وأنا كائن شتوي بجدارة فأنا أشعر أنا عارف شعورك أنت كيف وين الكهف بتدور عليه للسبات ولكن الحمد لله الله يجيب الخير على الكل يا رب
0: آمين.
5: بالمناسبة على كلمتك قبل شوي أنت بتحكي على مطل يا رجل أنا مرة رحت على مطل عشان أغير جو كاس القهوة الكبت بالسيارة وفي واحد ومرته قاعد جنبي طاوش ونط من السيارة قام قال أنت طالق بالثلاث
0: لا يسمع
5: غير جو مين مساك يا حبيب
0: جد غير جو مين واحد طلقها جنبي علاء الحجاج أبو ريان تحياتنا لك تسمع هاي الرسالة
6: يسعد مساك أبو الجيتاوي مساءك خير وبركة
0: هلا يا سيدي
6: ومساء أخي عمر المراعبة
0: تحياتنا لك وإله يا هلا والله
6: الحجاج الطاقة الإيجابية هاي
0: هلا بالحبيب هلا أبو ريان
6: أخوكم علاء الحجاج
0: والله والنعم هلا أخونا علاء الله يخليك يا رب أبو الجيتاوي أنا لما كنت بطربزون قبل شهرين يعني بنص الجبال في أكواخ طبعا أكواخ طربزون على مرتفعات عالية جدا أخذت الليلة بالكوخ $50 هاي لأنه لسه الشتاء ما بلش لكن هاي بالشتاء أنا مرة فت عليها الأكواخ الموجودة بطربزون والله يا أبو نعمات بوصل أجار الكوخ الواحد في الليلة تقريبا $200 يعني عم تحكي تقريبا عن ما يعادل 142 دينار أو 141 دينار وشوي فيعني أكيد طبيعة جدا حلوة بس هديك الأكواخ أنت روحت مع طبيعة حلوة ما كان في ثلج بس أنا بالنسبة لي إذا بدي أروح بروحها بالشتاء لأنه حلاوتها بكون الثلوج مغطي الجبل وبالأمتار وأنت بتستأجر كوخ بنص الجبل وبتولع هالفاير بليس وبتولع هالأمور وبتعيش لك يومين ثلاثة بهالكوخ فطورك غداك بتجيب حطب من برا يعني بتعيش هيك اكسبيرينس تجربة خرافية تحياتنا لك حبيب القلب والله أنا هاي من الشغلات اللي نفسي أسويها أنه بيوم من الأيام أستأجر هيك زي هيك كوخ يعني يكون بنص جبل وثلج وهاي الأجواء تبعت الأفلام اللي نفسي أعيشها طربزون حلوة كمان في برضو كمان في جبل ألوداغ هذا اللي عالي جدا هذا برضو كمان أكواخ ثلجية طربزون أتوقع أنه بعرفش إذا بيجي عليها ثلج ولا لا لكن أتوقع برضو كمان نفس الإشي بالشتاء في بعض الأكواخ بزيد سعرها لما يكون في ثلج لأنه بزيد الحجز عليها نسمع سوسن شو بعتت لنا
7: سيد مساكم كيف حالكم
0: ستي هلا والله تمام الحمد لله أهلا
7: من هالمغامرات من أحلى ما يكون الخيام كتير حلوة هاي بتكون بأماكن هيك
0: طبعاً
7: بس أنا بحب أقول نحنا الخيمة هي يعني مش ضروري الخيمة تكون هالقد واو وكتير اكسبنسيف أنا بقول هي الخيمة اللي براسنا
0: الخيمة العادية خيمة التخييم الطبيعية يعني
7: إذا فرحنا نقول يا لطيف وإذا ضحكنا نقول الله يستر فخلينا نطلع هالطابق خلاص ونعيش
0: خلينا مبسوطين ونعيش ما هو يا سوسة بدك تعيش بدك توك توك شوف لأنه ثقافة الخيم وثقافة البر منتشرة جدا في الخليج مؤخرا عم بشوف شركات عم تفتح جديد ومحلات عم تفتح جديد مختصة فقط بتفصيل الخيم يعني بدك خيمة للبر بعمل لك بتكون مضادة للمي مضادة للحرارة صناعة محلية يعني بصنعوها هم نفسهم بعض الشركات وبتبيعها في عندكم خيام ناس بتطلع البر بيعملوا لكم خيام بتوسع لغاية يمكن 50-60 شخص ومفروش من جوا ومجهز بأضوية ومجهز بفرش وبأسعار مش كثير ترى يعني بالنسبة للخيمة لما تأخذ مساحة كبيرة بتدفع هذا السعر تضل عندك هاي الخيمة إشي مش طبيعي في خيام مثلا بيعملوها خلص تاخدها مفروشة جاهزة لأربع أشخاص لخبتوسة أربع أشخاص خمس أشخاص بقعدوا فيها براحتهم أمورهم تمام. مساحتها بتكون جدا مساحة لطيفة. في خيام ممكن تكون لشخصين ثلاثة, في خيام لشخص معك من المئة شخص, مئة شخص حرفيا للشخص. ومن برا بدك إياها بالطابع البدوي, في من برا بالطابع أوروبي, في كذا. بس أنت يعني الذكاء في الموضوع وين لما اللي عملوا هذا المشروع؟ ويمكن هناك القدرة الشرائية والأوضاع المادية أكيد أفضل بكل دول الخليج. هاي الفكرة يمكن ما بتزبط عندنا, ما حدا راح يعملها أو ما حدا راح يشتريها أو قلال ناس اللي ممكن يشتروها. بس هناك تلاقي في كثير ناس مبليين بالبر وهاي القصص, ومتاح عند البر بكل مكان, وعندهم هاي الثقافة موجودة. فالإشي جزء من ثقافة الشعب كامل. ففي مجال بأنك أنت تعمل هيك فكرة. أنا اللي عجبني أنه فكرة الفرش الخيام من جوا فرش لك إياها وبحط لك شاشة يمكن 65, هاي اللي بتوسع لها يمكن 15 واحد, بقعدوا براحتهم ال 15 واحد بناموا فيها 15 واحد. فأنت تخيل قدي مساحتها بدها تكون هاي الخيمة. فيعني في ناس بتبدع وحلوة هاي الأشياء. الله يعطينا هيك بيوم الأيام نملك رفاهية أنه يكون معك خيمة بهالسيارة وتطلع أي مكان بدك إياه, تحط الخيمة وتولع هالنار وتحط راسك وتنام يوم أو يومين بالطبيعة, ترجع زي ما بيقولوها هيك تنظف نفسيتك من جوا. لأنه إحنا البشر خلقنا من التراب وخلقنا من الطبيعة وعلاقتنا مع الطبيعة وربنا اللي خلق لنا الطبيعة وأكرمنا فيها, هذا مش من فراغ. هاي الشجر والبحر والنهر والأصوات والتراب وهذا مش من فراغ, موجود بالحياة. الإنسان إذا ببعد عن الطبيعة حرفيا بمزح شيء, مش جو طاقة إيجابية, بيكتئب بمرض. يعني ما بتحسوا لما تطلعوا مثلا أنتوا وصحابكم على أي مكان, على شارع الأردن على كذا, المهم على أرض فاضي مثلا فيها شجر فيها كذا, على أبو السوس على كذا, تقعد أنت وصحابك يا أخوان تنبسطوا كثير, والله بتروح ثاني يوم أنك بتصحى رايق خلص يعني. يعني والأجواء حلوة وبتكون مسكت حطب مش عارف شو حملت هالكذا. يعني بديش أحكي أنك احتكيت بالطبيعة, لكن على الأقل حطيت كرسيك أو حطيت القاعدة الأرضية وكلكم قعدتوا على الأرض وهالنار بالنص. بحاجة كثير ببعض الأحيان أنك أنت تقعد مع نفسك أو تقعد مع الناس بتحبهم أو تطلع تفصل, حتى لو بسيارتك معك فنجان قهوة تطلع تشم أكسجين يا زلمة, بعيدا عن ضجة السيارات وعن والله لو بتبعد عن شارع بعيد وبتوقف فيه لحالك بهدوء, هاي لحالك أقسم بالله رواق. فحلو الواحد أنه يضل فيه له علاقة هيك مع الطبيعة. بعرف أنه ما عندنا هالغابات وما عندنا هالأنهار وهالبحار وهالكذا, وأصلاً المساحات الشجرية للأسف قضت عليها المساحات العمرانية والإسكانات وإلى آخره. اليوم لما نيجي نقارن عمان اليوم وعمان ب 2016 مثلاً قبل 10 سنين, أكيد كانت المساحات الخضراء أكثر وكان في شجر أكثر وكان ما كان في بنى زي اليوم. مثل اليوم ب10 سنين شوف قدي صار في بنى, يعني الامتداد العمراني اليوم وصل لبعد جسر مادبة يا جماعة. يعني طريق المطار كان من الطرق اللي أنا بتذكره لما كنت أروح على الجامعة بال 2007, هذا الحكي بال 2006 يعني تقريبا قبل شو 2007 2006 عفوا بال 2012 كنت أروح على الجامعة, يعني قبل تقريبا 14 سنة ما كان في مد عمراني لهالمرحلة على طريق المطار. كان طريق المطار شبه فاضي يا جماعة, شوية إسكانات وكانت ضاحية النخيل لسه جديد عم تطلع, وأصلا حي الصحابي اللي أنا ساكن فيه حاليا كان فيه كم عمارة فما كان فيه هالمد العمراني. اليوم أنت تمشي بس على طريق المطار بتشوف المد العمراني ومد السكاني وصل لبعد يعني لعند جسر مادبة قبل جسر مادبة شوي أو بعد بشوي يعني. فاليوم خلص انت اذا بتحكي مثلا كنت تحكي اروح على ام العمد مثلا اللي هي اول طريق مادبة ام العمد كنت تستبعد المسافه, هسه ام العمد صارت هون وانت يمينك وعشمالك كلها اسكانات, فبطل مكان بعيد يعني. فهي هاي الفكره. والله يا ابو الجتاوي انا واحد من الناس اذا بتضيعني في عمان بتلاقيني على مطل ابو نصير, لا ارادي بروح بوقف. المهم يكون في عندك فقره في يومك او في اسبوعك مره مرتين تفتح الشبابيك تطفي كل شيء, توقف السياره بعيدا عن ضجه السيارات بعيدا عن الهواء المش صافي اللي كله اكزوستات سيارات, وتشم بس اكسجين طبيعي بس يدخل على جسمك اكسجين صافي طبيعي, تهدي حالك تسمع الهدوء. اوف خلص ايوه هاي فصلتي انا هيك بشغله وبابا روح الدار انا اموري 100% ما في

يلا نطلع لأول فاصل بساعتنا الثانية ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا والأشياء اللي عم ندردش فيها مع بعض عبر هواء إذاعة عين اف ام وشاشة إذاعة عين اف ام. خليكم معنا.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
0: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة ومع خيارات تلوين واسعة.

0: الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن، حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا،
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: مكملين معاكم بهاي الأجواء اللطيفة وكل الناس اللي عم تحكي عن هاي الأجواء هيك وبتغزلوا فيها من يومين وعشاق الشتاء ما مبسوطين عليها ويعني مليون قصة. المهم هون في عندنا أشرف العورتاني بيقول لي هذا مطل بيتي بالشتاء تفضل من ماركة جنوبية. والله ما شاء الله الله يحفظ لك هيك مطل القعدة هون سيدي بالشتاء وتتفرج على المطر والرعد والبرق ممتعة جدا. الله يحفظك ويحفظ بيتك حبيب القلب يا أشرف إن شاء الله بتضل دائما مبسوط. هاي المزرعاوي كمان مبسوط على اللهم صل على سيدنا محمد على الأجواء. كمان أخونا خلدون أبو حليمة بيقول لي احكي لي على الهوى بحبك. ليه يعني مثلا مش قادر عن بعدك يا أبو حليمة؟ أنا بحبك يا أبو حليمة. اسمع هاي الرسالة
1: بجداء والله كلامك صح. بالنسبة للمد العمراني هو مش بس موضوع مد عمراني. كنت زمان مثلا احنا في عمارتنا كان فيش غير سيارتين على الباب, هسه بتلاقي 10 سيارات على الباب.
0: صح.
1: فالأزمة هاي اللي احنا فيها مش مشكلتها بس انه إدارة سير وحكومة ومش حكومة, لا لا والله أنا بحط جزء كبير انه الحق مش عليهم. الأصل إنه الدنيا توسعت وشغلت المعارض وصار سهل جدا إنك تجيب أنت سيارة موديل 2027 دينار بدفعة 500 دينار
0: طبعا
1: إذا بتنتبه. يعني مش إذا تنتبه, هذا إشي ملحوظ ومعروف موجود. يعني أي حدا صار هسا بركب سيارة
0: سهل أي حدا يمتلك سيارة. نعم
1: 2027 دفعة 500 ليرة على الهوية الشخصية. زمان هذا الحكي ما كان فيه منه.
0: صحيح.
1: فهذا التوسع اللي صار ودار كان صعب جدا إنك تشتري قطعة دار 100 متر أقساط. هسه لا, هسه سهل جدا انك تجيب على راتب 300 دينار قطعة ارض.
0: 100% انا معك 100% اخوي, انت حكيك صحيح. اليوم التسهيلات التمويلية والتسهيلات البنكية ويعني الأشياء هاي ساهمت بشكل كبير بأنه اليوم إذا بنمر من جنب عمارة نلاقي الشقة الواحدة عندها أكثر من سيارة. واليوم أنا أقول لك شغلة بصراحة, يمكن السيارة بطلت رفاهية عند الناس قد ما هي حاجة بأنه الناس يعني بتلزمها عشان تروح وتيجي فيها. اليوم إحنا بنعرف للأسف ما عندنا منظومة مواصلات متكاملة تقدر تخليك أنك أنت تستغني عن السيارة. نهاية الفكرة. اليوم أنا متى بالأردن كمواطن, أنا بحلم كمواطن أردني أني بيوم الأيام أقدر أني أستغني عن سيارتي بمشاويري اللي رايحة وجاي مثلا على الشغل على الأقل. يعني أنت تخيل اليوم أنت في عندك كل يوم مشوار مثلا معين, لو بتلاقي مثلا وسيلة مواصلات سريعة خلال ربع ساعة بتكون على باب شغلك, ما بتضطر أبدا لا أنك تفوت بالأزمة ولا أنك كمان يعني تطلع الصبح بالأزمة وتعجق الدنيا. بتصف سيارتك كل هالناس بتطلع بالمواصلات, الشوارع بتخف عنها الأزمة يمكن ب20-30% مدام الناس بصير تستخدم المواصلات. اللي بده يطلع بسيارته هاي السيارة موجودة, اللي بيطلع بالمواصلات المواصلات موجودة. شوف اليوم أنت قديه بتحل الأزمة. اليوم ماشي كل دول العالم, هذا الإشي عند كل دول العالم عم بصير إنه أعداد السيارات عم بتزيد, أعداد السكان عم بتزيد. اليوم أنت عمان صارت خلص مخنوقة بإسكانات وكذا وإلى آخره, والمد العمراني عم بوصل قاعد, ولسه في عندنا المدينة الجديدة اللي كمان راح يشتغلوا عليها بأنهم يروجوا للمواطنين الأردنيين بأنهم يسكنوا فيها, يصير فيها محلات تجارية, يصير فيها حياة في منطقة جديدة اللي هي أتوقع مدينة عمرة اللي بيحكوا عنها, عفوا راح تكون إشي جديد إشي مختلف تماما. كانوا بتوقعوا أصلا بألفين وإشي وثلاثين يسكنها 30,000 أو يسكنها 70,000 مواطن أردني. فيعني إن شاء الله يكون واحدة من فوائد هاي المدينة الجديدة نفسها اللي راح يكون فيها برضو كمان الاستاد الجديد اللي راح يكون فيه مشروعه اللي أعلنوا عنه. فنتمنى إنه هاي تحل جزء من الأزمة يا رب. عفوا

0: مكملين معاكم حبايب القلب وعم ندردش مع بعض على الهواء مباشرة. نسمع برضو كمان هاي الرسالة.
1: يعطيك العافية جتاوي، كيف
0: في عمرك على حبيب قلبي.
1: شوف جتاوي على موضوع الفيديوهات، أنا واحد من الناس الفيديوهات اللي بعشقها موضوع الأهرامات.
0: الأهرامات
1: موضوع الأهرامات يا أسامة بس اتعمق فيه
0: ممتع طبعا،
1: وكيف انبنت وكيف أدوات كان أصلا فيش أدوات كان يبنوا فيها، وكيف كان يجيبوا الحجر وينحتوه ناحية أنا هاي الفيديوهات.
0: وشوف ما كان في أدوات بس كان في بنية جسدية مش موجودة بهذا الزمان. أكيد لا شك إنه المصريين القدماء اللي بنوا الأهرامات والأنباط اللي بنوا البتراء وكذا كانوا يتمتعوا ببنية جسدية وقدرة عضلية يعني ما أتوقع موجودة عند البشر بهذا الزمان. وأنا بآمن إنه بكل زمن من الأزمان في كان ثورة، يعني زي اليوم إحنا الكهرباء ومن ثم ثورة الاتصالات ومن ثم ثورة السوشيال ميديا ومن ثم ثورة الذكاء الاصطناعي وإلى آخره. اليوم الزمن اللي إحنا فيه يعني يتسم بالتطور التكنولوجي، في أزمان اتسمت بتطور بشغلات تانية غير التكنولوجيا، والعلماء بيحكوا أتوقع أن أنت متعمق فيها بأنه أصلاً برضو كمان التطور اللي كان يملكه الفراعنة والعلم اللي كان يملكه الفراعنة هو علم الهندسة، فكان عندهم تطور مش طبيعي بموضوع الهندسة اللي للآن يعني كثير من العلماء وأغلب العلماء ما حدا بيقدر يجي يعطيك الرواية الصحيحة 100% للطريقة الهندسية الصحيحة لبناء الأهرامات. صحيح؟
1: أنا يعني بس يعني عندي استعداد احضر فيلم وثائقي عن موضوع هذا 100 ساعة
0: التاريخي.
1: ما عندي استعداد ازحزح عنها.
0: نعم.
1: بصراحة موضوع الاهرامات موضوع العجائب السبعة هذول بشكل عام عن جد اقسم بالله جتاوي هذول الفيديوهات هذول بالنسبة لي نمبر 1 بصراحة.
0: يعني الحضارة الفرعونية حضارة كثير كبيرة وتتفوق على حضارتنا الحالية، يعني وإشي خلينا نقول على على على مستوى حضارات يعني مهمة ومن أهم الحضارات اللي مرت على العالم كلياته. حلو كثير إنه في إشي أنت بتهتم فيه ويعني بشغلك يا صديقي، تحياتنا لك يا هشام.

0: خوي أنا عامل على سطح البيت زي نظام الخيمة بس خشب وبيتنا جاي على جبل الله بإسكان الكهرباء فكاشف كل عمان الغربية صح بس في الشتاء ما بنقعد فيها لأنه بتموت من البرد بس بالصيف القعدة فيها خرافية خصوصا هلا بهذا الوقت من السنة القعدة بتكون لطيفة جاكيت خفيف هيك معلم والأمور تمام 100% بس كمان صوبة قوية معلم جوا الغرفة بالشتاء بالشتوية أمورك تكون 100% وشوف المهم إنه في مساحة أنت اليوم قادر تهرب لها برندة غرفة أي إشي على السطح أي إشي المهم يخليك تتنفس هوا يعني هاي نعمة بعتبرها أنا بالبيت تحياتنا لك حبيب القلب عمر طاها عمر أخونا يعني بيشتغل وبيشتغل بالسياحة من فترة طويلة بعت لي صور إحدى الحدائق في تركيا في منطقة أورمانيا وفيها كواخ بسموها بيوت الأقزام السبعة وبتقدر تستأجر كوخ بتجنن يعني بتحس حالك بعالم ثاني واضح من جد بتحسها مدينة الأقزام السبعة من شكل الحديقة وشكل الأكواخ بتحس الأكواخ عن جد يعني صغيرة كثير بس حلوة حلوة حلوة حلوة يعني مش طبيعي شو حلوة صراحة أبو الجتاوي ابني سمع دعايتك وبلش يا شباب كل واحد على سيارته حبيبنا يا زيد مخلوف الله يخلي لك إياه يا رب هنشوف اللي بعت لنا إياه
1: ثواني
0: هاي كل واحد على سيارته
1: وش سامح يا شباب
0: مش سامع
1: يا شباب
0: يا شباب كل واحد على سيارته
1: مش سامح
0: الله يخلي لك إياه حبيبي يسعد قلبك وقلبه أبو الجتاوي الغالي والحشم الجو بده كاسة شاي مع ميرمية وعنار نار حطب وحصيرة وإطلالة غربية يسعد قلبك ومساك يا برو حبيبنا يا سالم بعت لنا صورة إطلالة حلوة شو الكل المشاعر عنده بتتحرك على الإطلالات وعلى القصص هاي بالشتاء وينهم المخبيين الشتويين المخبيين
2: إن أحبك بس مرة إن أحبك لو تكوني
0: نسمع هاي الرسالة
3: حالك
0: هلا هلا ستي هلا والله
3: معك.
0: أخت فادية هلا ستي
3: والله هلا. يا جيتاوي أنا بالنسبة إلي إذا بقعد بالبرندة بنبسط
0: أيوة
3: أنا ما عنديش مشكلة وين أقعد لأني مدامني في هاي البلد
0: الله
3: مرتاحة نفسيا
0: طول بعمرك
3: متصالحة مع نفسي
0: يسعدك
3: ما عندي مشكلة في أي مكان أقعد بكون مبسوطة حقيقة يعني احنا كنا في العراق ايام زمان
0: نعم
3: كانت امي وستي وهدول
0: نعم
3: يعني نحكي لك على
0: الجيل
3: الكثافة السكانية كيف صارت هلا ما حدش كان الكل بملك بيوت ملك
0: صح
3: كلها بيوت ملك قطعة ارض وبيبنوا عليها
0: اغلب هيك
3: بتصير قديمة
0: وبيبيعوها
3: وبرخص سعرها يعني طبيعي
0: البروسيس
3: ما حدش كان يفكر يشتري شقة
0: نعم.
3: في العراق لانه بيقول لك الشقة ما هو الشقة كم من واحد مالكها احنا اربعة ساكنين واحد فوق الثاني لو ايش ما بيصير احنا وين قطعة ارضنا بيفكروا بهاي الطريقة
0: نعم.
3: هلا صار تلت ارباع العراق مجمعات
0: سكنية
3: شقق طبعا كل عمارة بتحتوي لها على 100 شقة او 70 شقة وكلها بتتركض عشان
0: صح.
3: تشتري من هالشقق اختلف طريقة التفكير اختلفت صار الكثافة السكانية كل اشي اختلف بس
0: صح.
3: اهم شيء تكون الراحه النفسيه موجوده والله لو كوخ الواحد بيعيش فيه بيكون مبسوط
0: انسان هو اللي بيقدر يبسط حاله ستي وبيقدر انه يأقلم حاله مع كثير شغلات ويشوف السعاده بشغلات بسيطه مش شرط يكون مليونير ولا حدا على قلبه المصاري كب عشان يشوف السعاده هلا المصاري هي سعاده نعم سعاده جزء كبير تحقق لك السعاده في الحياه نعم اذا مش كله انا مع هذا الاشي لكن اليوم برضو كمان بزبطش نربط سعادتنا ليوم الأيام نيجي ونرتاح فيه لأنه عمر الإنسان ما راح يرتاح راح تضلك تعبان سواء ربنا زاد برزقك ولا ما زاد برزقك شو مكان هذه الأشياء بدها تعب وبدها جهد وبدها كذا وبدها كثير شغلات فهي هاي الفكرة أنه بنقدر ندور على سعادتنا بكثير شغلات بسيطة تحياتنا لك ست فادية

0: عمر ابو سليم تحياتنا لك. مصورنا امبارح فيديو من عجلون بقول لي كانت مطر. نعم رشرشت بكثير مناطق امبارح, ومصور لي كمان البحر الميت من عند بركه. الاجواء سدفها بالبحر الميت سيدي. خالد العبد الله
1: يتاوي, انا شايف الموضوع على القعدات. ايوه الله عليك انت والمستمعين والكلها. انا بشافها بدران.
0: الله عشان بدران مطل. ايوه
1: والله, يعني لو اني موجود لاصور لك اياه. اشي من اللي بحبه قلبك, عامل فيه زي مزرعة سعيدة.
0: حلو حلو حلو.
1: وحاط فيه كراسي وما كراسي. اشي من اللي بحبه قلبك والله.
0: صح.
1: منطقة مرج الفرس اللي قريبة من الترخيص.
0: عرفت المنطقة طبعا.
1: مطل من اللي بحبه قلبك ابو جتاوي.
0: عرفتهم بإذن
1: الله. والله اليوم ها مسوي من صفحة طب.
0: يا حبيبي الله يسعد لي قلبك. حبيبي حبيبي ابو العبد الله الله يسعد قلبك. صحة وهنا. واليوم ان شاء الله بنيجي بنقعد لنا قاعدة حلوة بهالاجواء الحلوة.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: مساء الخير سيد جتاوي،
0: هلا حبيب قلبي، هلا والله.
1: لأكون صريح معك، أنا صريح. من الناس اللي ما بحبوا أسمع، ما بحب أسمع البرامج.
0: آها.
1: بس من سنة، من شهرين وجاي صرت أسمع برنامجك لطيف وحلو، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا يا حبيبي، شكرا.
1: بس أنا في عندي ملحوظة يا ريت توصلها السيد عامر الرجوب، لأنها صراحة يعني عم بتكون موضوع كثير مزعج. أنا سكان أبو نصير، وفي جنب بيتي ممر عام.
0: نعم.
1: دائما وسخ، بروح اشتكي على الاماني، بيجوا يوم يومين بنظفوه.
0: تمام سيدي، خلص وصلت الفكره بشكل عام، ولا يهمك، انا راح اوصل لك الملاحظه يعني شخصيا لزملائنا بالاعداد، ويعني ان شاء الله بيشوفوها وبتواصلوا معك حبيب القلب. تحياتنا لك، حقق حلمه من صارت بيديك. ابو الربابعه تكلم معي يا سيدي، اشوف شو في اخبار.

0: السعدي من الولايات المتحدة الأمريكية أخونا أسامة والكادر الجميل، أسعد الله مساءكم بكل خير، ربي يديم عليكم الصحة والعافية. شكرا لك يا صديقنا، والله يسعد صباحك. عمار بطاح بيقول حبوا بعضكم أبو الجتاوي، طبعا لازم نحب بعضنا. يسعد مساك سيدي. في تخييم بمحمية ضانة إشي بجنن في قلب جبال الطفيلة، والله سمعت عن برضو كمان، نعم في نشاطات تخييم أخونا فهد بضانة وبجبال الطفيلة. جبال الطفيلة كثير بتجنن، ومنطقة ضانة ومنطقة المحمية إشي خيالي، لازم هيك بيوم من أيام الواحد يروح، لازم ندور على التخييم أدوار هسه في الشتاء. نسمع أخونا قصي زلوم.
1: الله أبو الجيت، أخبارك؟ طمنا عنك، كيف أمورك؟
0: أنا بجنن، أحسن من هيك ما فيه.
1: مساء الخير عليك وعلى الكادر وعلى المستمعين،
0: خليك
1: يعني
0: يا ربي.
1: معلم الأجواء حماسية عندكم لدرجة أني بدي أروح أشتري كاستنا وبدي أعمل عدس كمان شوي.
0: شو أجواء شتوية،
1: شتينا بدري كأنه ولا شو القصة؟
0: مش عارف والله العظيم، أنا عارف جتاوي. بعدين موضوع الشمس لما تصير تغرب هيك هسه بدري تبلش خلص الدنيا تليل وتمسي، يعطيك العافية، شتاء رسمي وترويحة على الدار رسمي. أنا صلي 4 أيام بطلع ببث حرفيا طاقة نوم على الناس. لأنه أنا عندي بنفسيتي بصير في انقلاب، بعرفش بصير معاكم نفس الإشي، لما تنقلب الأجواء هاي من صيف وشوب وكذا لندخل في الخريف والغيم وغبرة وحساسية وجيوب، يعني بنهار أنا يا إخوان، والله بصير في عندي بمزاجي تحول مش طبيعي. على كل أحوال الله يجيب لي فيه الخير، حلقة حلوة لطيفة رايقة استمتعت فيها معاكم مستمعينا الأعزاء وحبايب قلبنا الفخمين، شكرا لوجودكم معنا على الهواء مباشرة دائما عبر إذاعة عين اف ام وعبر شاشة إذاعة عين اف ام. تحياتنا لأخونا المحترم ضياء الربع من الأخراج ومن الإخراج، وهي تحياتي أنا أسامة الجيتاوي، الله يعطيكم ألف عافية، الله معاكم، سلام
2: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
3: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
4: أنا آية ياغي الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت من قدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
3: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
5: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة، بس ما

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يتابع عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة. جلالة الملك يطلع على سير العمل في تنفيذ خطة تطوير حقل الريشة وزيادة إنتاجيته. وزير الخارجية يستقبل وفداً من البرلمان البريطاني ومجلس الشرق الأوسط في حزب المحافظين. وزير الخارجية يستعرض خلال الاجتماع التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين. الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق الإطار. رئيس الوزراء البريطاني يقول إن الحكومة ستقدم مشروع قانون للبرلمان لإلغاء الحظر على الملكية العامة لشركات المياه.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008.

0: دي ونسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

فاتن نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.